الموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.

فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم

ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم.

فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقول

وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: بالاشتراك مع
2: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هاي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند
3: 98.3 عين عين وتسمع.
4: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
5: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزارة الخارجية تعلن وفاة أردني وإصابة 4 آخرين نتيجة الاعتداء الغاشم الذي شنته ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار الملك خالد الدولي في السعودية، ويعده انتهاكا سافرا لسيادتها وتهديدا لأمنها واستقرارها. الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تعلن وفاة 12 شخصا على الأقل وإصابة المئات بهجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. هيئة بحرية بريطانية تعلن أنها تلقت بلاغا بتعرض ناقلة نفط لقذيفة مجهولة المصدر في مضيق هرمز واندلاع حريق على متنها. مديرية الأمن العام تبدأ اليوم بتنفيذ حملتها المرورية الشتوية للتأكد من صلاحية المركبات للمسير الآمن خلال فصل الشتاء والحد من حوادث السير. تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي يزداد تدريجيا، وإدارة الأزمات تدعو المواطنين لاتخاذ الاحتياطات الوقائية والالتزام بإرشادات السلامة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
6: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهرياً.

0: من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار news.net القصة وما فيها.
3: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع عين وبتسمع
1: ويترك أثر
2: ويترك أثر
1: مع الدكتور محمد العبادي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اتكلمنا في الحلقة الماضية من سلسلة قصص الأنبياء وتحديدا قصة سيدنا آدم عليه السلام عن أول جريمة قتل في تاريخ البشرية، وكيف أن ربنا سبحانه وتعالى بعد هاي الجريمة أكرم سيدنا آدم بمولود جديد اسمه شيث. بتمر السنوات ويطول العمر بأبو البشر سيدنا آدم عليه السلام، وهو بيحمل على عاتقه تبليغ الرسالة الأولى، وكان يعلم الناس ويوجه أبناءه وأحفاده ويربي جيل بعد جيل على توحيد الله وعلى الشرع اللي الله أمره فيها. فكان يجلس يحكي لهم عن ذكريات الجنة، يحذرهم من مكائد إبليس وخبثه، وكيف إنه هذا الشيطان أخرج أبوهم من الجنة، يربي فيهم عقيدة إنه هاي الدار مش دار قرار لكنها دار ممر واختبار إلى الدار الحقيقية وهي الجنة. وبقي سيدنا آدم على هاي الحال من الدعوة والتربية لما بلغ من عمره 1000 سنة إلا 60 عام، وفي يوم مقدر وفي وقت ما في إنسان إلا ورح تمر عليه هاي اللحظات، إجا على سيدنا آدم ضيف غريب إله هيبة بيتفرج عليه سيدنا آدم وبيسأله مين أنت؟ فهذا الزائر بيحكي أنا ملك الموت، جئت لكي أقبض روحك. اتفاجأ سيدنا آدم عليه السلام إنه ملك الموت ليش يحضر؟ مش إنكار للموت، لأنه بيعلم إنه كل حي سيموت، ولكن لأنه ربنا سبحانه وتعالى علمه وعرفه في كل شيء وإنه هذا مش موعد وفاة آدم. فقال سيدنا آدم لملك الموت ليش بدك روح الآن؟ ليش بدك تقبض روحي؟ فقال ملك الموت لأنه أجلك الذي كتب لك قد انتهى أجلك وحان وقت الرحيل ومفارقة الدار. فقال آدم لا زال عمري المكتوب لم يكتمل بعد، إنما قدر لي 1000 عام حين خلقني ربي، وأنا ما عشت على هاي الأرض سوى 940 عام، فكيف بتجيني أنت الآن؟ فرد عليه ملك الموت قال له بلى يا آدم، لقد عشت ما كتب لك، ألست تذكر أنك أعطيت 60 سنة من عمرك لابنك وولدك نبي الله داود عليه السلام؟ حدث ذلك متى؟ لما مسح الله على ظهر آدم في عالم الذر وعرضت عليه ذريته كلها إلى يوم القيامة، ورأى رجل، حكيناها في بدايات القصة، رأى رجل يضيء من عينيه النور فأعجب بنوره فسأل الله تعالى عنه، وإذا بعمره 40 عام. فاستقلها سيدنا آدم وطلب من الله أنه يأخذ من عمره 60 ويصبح عمر سيدنا داود 100، فوافق الله وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. الآن سيدنا داود عمر 100. فتلاح سيدنا آدم مع ملك الموت، تكلموا أنه لا أنا عمري 1000 سنة، ونسي سيدنا آدم أنه قد أعطى 60 عاما لولده، وبرحمة الله ولطفه وحلمه بسيدنا آدم أوحى الله لملك الموت أنه يتركه الآن، فرد لآدم ما بقي من عمره حتى يكمل 1000 سنة. وفي ذات الوقت وبكرم إلهي واسع ربنا سبحانه وتعالى أتم لداود ما كتب في اللوح المحفوظ 100 عام. وتمر السنين بلمح البصر ويرجع ملك الموت لسيدنا آدم، الآن ما تبقى شيء في رصيد الأنفاس، وشعرت أمنا حواء بدنو الأجل فحكت لملك الموت زوجها بتحبه أخرج ولا تأتي إلينا، لا تيجي تقبض روح آدم، ارجع من حيث أتيت، بدهاش تفارق زوجها، الزوج اللي قاسمها نعيم الجنة ومرارة النزول إلى الأرض وكبد العيش فيها ودموع التوبة وفجيعة الفقد. لكن سيدنا آدم العارف بالله والمؤمن بقضاء الله والمستسلم لأمره تسليم مطلق حكى لأمنا حواء خلي عني وعنه تركيه.

فلا راد لأمر الله، قد بلغ أجلي، خلاص انتهت رحلتي على الأرض وحان الوقت للعودة إلى السماء. وتقدم ملك الموت وقبض روح آدم عليه السلام، الروح الطاهرة، فاضت روح أول إنسان خلق الله سبحانه وتعالى وسواه، ونفخ فيه من روحه وكرمه بيده، أول الأنبياء والمرسلين اللي خطوا ومشوا على هاي الأرض. هدي الجسد وسكن اللي لطالما لله سجد، وتوقفت الأنفاس اللي لطالما سبحت بحمده سبحانه وتعالى، وحزنت أمنا حواء على زوجها، وحزن الأبناء والبنات والأحفاد، لكن وقفوا مش عارفين شو يعملوا بهذا الجسد الطاهر الممتد أمامهم، كيف يتعاملوا مع هذا الحدث. هاي أول حالة وفاة طبيعية في البشرية على وجه الأرض. فتنزل سيدنا جبريل عليه السلام ومعه جمع غفير من الملائكة، اتنزلوا بأمر الله ورحمة من الله، كرامة لسيدنا آدم، كرامة له في حياته وكرامة له في مماته. فجاء سيدنا جبريل إلى شيث الابن الصالح والنبي الموعود، وعلمه كيف يغسل أبوه وكيف يطهره طهارة على طهارة، وعلمه كيف يكفنه بالأثواب البيضاء الساترة اللي تليق بجلال هذا الموقف، وعلمه كيف يحفر القبر وكيف يدفنه في الأرض. وهذا الكلام اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في كتابه وخاطب فيه كل واحد منا: منها خلقناكم أنا وإنت وغيرنا، وفيها نعيدكم، يعني من الأرض خلقناكم، وفيها نعيدكم، ومنها نخرجكم تارة أخرى. بعد هيك التفت سيدنا جبريل إلى سيدنا شيث بعد أن دفن سيدنا آدم، وقال له بصوت يحمل تشريع أبدي وقانون إلهي: يا شيث، هذه سنتك وسنة من بعدك من أمتك إلى يوم الدين، كل من مات من بني آدم هيك يغسل وهيك ينظف ويطهر، وهكذا يكفن ويستر، وهيك يصلى عليه ويدعى له. ودفن سيدنا آدم في جوف الأرض. منها خلقناكم من الطين، تتذكروا لما جاء سيدنا ملك الموت، جاء ملك الموت على الأرض وأخذ منها التراب وخلق منه سيدنا آدم، منها خلقناكم، وفيها نعيدكم، فأعيد فيها سيدنا آدم، ومنها نخرجكم تارة أخرى للعرض والحساب. توفي سيدنا آدم وانطوت صفحة البداية والتأسيس، وغابت شمس النبوة الأولى، بقي سيدنا شيث عليه السلام ومعه ذريته المؤمنة الملتفة حوله، وفي الطرف الآخر مين؟ في قابيل وذريته اللي ورثت عن قابيل الجفاء والتمرد. فظل الناس في الأرض قلة في البدايات، بعدين بدأت الأنساب تتفرع، وبدأت الناس تتكاثر وتنتشر في الوديان والسهول والجبال تتوسع، وكان شيث عليه السلام هو اللي بيقود زمام الأمور في الأرض، هو إمام أهل الأرض، وكان يرأس الناس يعلمهم دينهم ويدلهم على التوحيد، ويحفظ في صدورهم وصايا أبو آدم اللي حواها في قلبه. ولكن مع مرور الزمن توزعت الذرية وانقسمت المسارات في الأرض، فذرية شيث كانوا أهل صلاح وتقوى، حافظوا على نقائهم وفطرتهم وتمسكهم بالتعاليم وعاشوا في وقار وسكينة، بينما في المقابل ذرية قابيل ابتعدت عن نور النبوة وتجاوزت في المعاصي والمخالفات واتباع الشهوات، وورثوا من قسوة الجريمة الأولى وغفلة القلب عن مراقبة الله سبحانه وتعالى، عشان تتكون الصورتين في الأرض، الخير والشر، تبع آدم وتبع إبليس، وتمر السنين وينتشر البشر وتعمر الأرض وتتسع الوديان، وظهرت في الناس الذنوب والمعاصي، وقعت بين الناس الكبائر باختلاف أنواعها من ظلم وبغي وتعدي على الحقوق. لكن رغم كل الظلم الموجود، كل الانحراف السلوك الموجود، في أمر واحد ظل يجمع كل الناس على سطح الأرض، اللي هو التوحيد لله سبحانه وتعالى. ما كان أحد يجرؤ من البشر مهما بلغ من العتو والعصيان الجبروت، مهما بلغ من الفساد الأخلاقي والديني، إنه يتجرأ إنه يشرك بالله، أو إنه ينصب صنم، أو إنه يتخذ مع الله إلها آخر. كان الذنب يقع نعم، والظلم يحدث نعم، والشهوات تتبع، لكن كل أهل الأرض مجمعين على لا إله إلا الله كعقيدة راسخة لا تتغير ولا تتبدل. ويستمر هذا الحال على العقيدة الصحيحة
ناس لا تشرك بالله يعبدون إلها واحدا فردا صمدا كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لما قال كان الناس أمة واحدة. كل الناس كانوا أمة واحدة أي مجتمعين على سلوك واحد وفطرة سليمة ودين قيم وهو لا إله إلا الله. لكن لا زال العدو الأزلي موجود. إبليس أخذ على نفسه عهد وأقسم بعزة الله ليغوينهم أجمعين، فلم ولن يهدأ أو يستسلم، ما رح يرضى حتى يلبس على الناس دينهم ويفسد عليهم أخلاقهم. وبالطبع هدف إبليس الأسمى وغاية العظمى إنه يوقع الناس في الشرك، لأن الشرك هو الذنب اللي يحبط كل عمل صالح مهما تعاظم هذا العمل. إن الله لا يغفر أن يشرك به، شو ما كنت مقدم هذا العمل سيخلد صاحبه في النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا زالت قصص الأنبياء بكل تفاصيلها بتحكي لنا إن الشيطان هو أكبر وأخطر وأحقر عدو إلنا، وإنه ما رح يعتقنا ولا رح يتركنا نعبد ربنا سبحانه وتعالى، لكن سيبقى على الدوام يحاول إنه يستدرجنا خطوة بخطوة، مثل ما وسوس لأبينا آدم وحواء من قبل ولقابيل من بعد. اللهم إنا نستعيذ بك من شر الشيطان وهمزه ونفثه. وفي هاي القرون الأولى بعث الله سبحانه وتعالى نبيه إدريس عليه السلام لدعوة الناس إلى الالتزام بالشريعة والعودة، ارجعوا إلى ما كنتم عليه من الأخلاق والطبائع الكويسة. وربنا سبحانه وتعالى وصف سيدنا إدريس في القرآن قال واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. الحقيقة أن سيدنا إدريس اختلف في العلماء، فمنهم من يراه أول نبي بعث بعد سيدنا آدم وشيث، وأنه كان قبل سيدنا نوح، ومن العلماء بيجعل سيدنا إدريس في زمن متأخر مع أنبياء بني إسرائيل. وإحنا إن شاء الله رح تكون لنا وقفة مفصلة مع سيدنا إدريس وتفاصيل قصته ومقامه في موضع الخاص لاحقا إن شاء الله لما نتكلم عن أنبياء الله من بني إسرائيل. الحاصل مرت الأيام حتى ظهر في مجتمع الناس خمسة من خيرة عباد الله الصالحين، من خيرة الأولياء والأتقياء، من خيرة الزهاد والعباد، أسماءهم موجودة في القرآن اليوم: ود، سواع، يغوث، يعوق، ونسر. هذول الخمسة كانوا رجال بلغت فيهم التقوى مبلغ والورع ومراقبة الله مبلغ عظيم، حتى أن الناس في مجالسهم ومنتدياتهم وحلهم وترحالهم كانوا لا يذكرون إلا عبادة هذول الناس الخمسة، يضرب فيهم الأمثال في الصلاح. كان العاصي المتمرد إذا شاف واحد منهم يعني يقشعر جلده ويستحي من نفسه ويترك معصيته ويتوب إلى الله لشدة هيبة هذا الرجل الصالح ولشدة النور اللي ربنا سبحانه وتعالى كسائيه. فكانوا مثل صمام أمان في المجتمع، كانوا مصابيح هدى في الأرض، يذكروا الناس بالله وعظمة الدين بمجرد إنك تنظر إليهم، بمجرد إنك تجالسهم تصبح رجل صالح. لكن سنة الله ماضية، سنة الله لن تتخلف، حقيقة الموت آتية لكل أحد كما جرت على سيدنا آدم وعلى من بعده، حتى اليوم جرت على هؤلاء الخمسة. فصاروا يموتوا واحد تلو الآخر، واحد تلو الآخر، حتى جاء أجلهم جميعا فماتوا، فما بقي واحد من هؤلاء الخمسة. الناس حزنت عليهم حزن شديد لأنه كانوا يعهدوا في ناس صالحين في الأرض، فبكوا ودمعت مقلهم، مات الرجل الصالح اللي كان يواسيهم، مات الولي التقي اللي كان يدعو لهم، مات المذكر بالله اللي كان يوقظهم من غفلتهم، فقدوا الشخص اللي كان يربطهم بالله، فباتوا يشعروا بفراغ روحي. مين بده يستلم زمام الناس؟ مين بده يدل الناس على الله؟ أشد لحظة في لحظات ضعفك بيجيك الشيطان. في هاي اللحظة جاء إبليس على صورة شيخ كبير، هذا هو مدخل إبليس اللي بينتظره لحظة ضعفك. جاءهم على صورة شيخ وتنكر بزي الناصحين وملامح المشفقين، والناس منكسرة وفي قمة ضعفها. مين بده يدلنا على الله؟ مين بده يأخذ بأيدينا إلى الله سبحانه وتعالى؟ مين بده يرجعنا؟ حكى لهم أنا شايف حزنكم وشايف أسفكم على فقد الصالحين، لكن أنا بدي أنصحكم نصيحة. دائما إبليس بيجيك بوجه الناصح، زي ما إجل سيدنا آدم وقال له إني لك من الناصحين، رد علي بتكون مخلد، كمان إجا لهؤلاء الناس وقال لهم أنا بدي أنصحكم.
وراح يجيني ويجيك ويقول لك أنا بنصحك، ما راح يجي الشيطان يقول لك مباشر روح على المعصية يلا روح اعصي الله، لا راح يجيك ويغلفها بمعصية. فقال لهم شو رأيكم أصنع لكم بإيدي تماثيل تشبه تماما أجسادهم، تشبه ملامحهم. فالناس بفطرتها بتقول لك شو بدنا نعمل في التماثيل، إذا هم ماتوا أجسادهم شو بدنا نعمل فيهم؟ فقال لهم تذكركم بالله، إذا شفتوهم تتذكروا الله، تتذكروا النصائح، تتذكروا العبادة، فبتخشعوا وتنشطوا للعبادة وتقبلوا على الله سبحانه وتعالى. وفعلا بالعاطفة اللي مش مرتبطة بالشرع بدأ إبليس يصنع التماثيل، وصنعها بمهارة وإتقان، كان يحاكي صور الصالحين، فلما شافوها فرحوا واستأنسوا، فقالوا وين نحط هاي التماثيل عشان الكل يقصدها؟ فقالوا ضعوها في أماكن العبادات، وين بتعبدوا الله حطوها. فوضعت التماثيل، وهذا الجيل الأول ما كان يعبد هاي التماثيل أبدا، لم يصرف إليها أي نوع من أنواع التقديس، أي نوع من أنواع طبعا التقديس المنهي عنه، أي نوع من أنواع العبادة، لأنهم بيعرفوا الله وبيعرفوا قصة هؤلاء الأبرار. لكن وين المشكلة؟ لما مات الجيل الأول وجاء جيل ثاني فتح عيونه على تماثيل، ما عاين ولا عاش مع أصحابها، وإجا جيل بعده وشاف الناس تعظم هذا التمثال، فصارت الناس تعبده من دون الله، صاروا يعبدونه من دون الله، وتوالت الأيام والسنين، فظهر الشرك بالله سبحانه وتعالى، وتحقق الغرض الأول والمقصد الأساسي لإبليس، وراح الغرض الأول والمقصد الأساسي لهذه التماثيل إنه يتذكروهم فيتذكروا الله. فجاء إبليس ووسوس للجهلة والسذج من الأجيال اللاحقة إنه آباؤكم نصبوا هؤلاء التماثيل عشان تعبدوها من دون الله وتتبركوا بعبادتها، هاي التماثيل تسقيكم الأمطار وتطعمكم وتنصركم إلى آخره. فصار الجهل المركب يعينوه الناس ويعيشوه. الجهل المركب يعني شخص جاهل ومع جهله يدعي العلم، فصاروا يعبدون هاي الأصنام من دون الله ويتقربون إليها بالذبائح والنذور كحال قريش آخر شيء، ويرجو من الصنم كشف الضر وجلب النفع. ولأول مرة في تاريخ البشرية وبعد 10 قرون كاملة من الإيمان النقي والتوحيد من وفاة سيدنا آدم يدب الشرك في الأرض، وارتفعت أصوات المشركين، وأصبح المشركين يدافعوا عن آلهتهم، حتى إذا واحد قال لهم يا جماعة إحنا بنعبد الله صاروا يذمونه، زي ما حكى الله سبحانه وتعالى في سورة نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم، إذا واحد يذكرهم بالله قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. لكن الحمد لله اللي جعل لأمة خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حجاب وحاجز لن يخترق إبليس، هاي الأمة محمية من الشرك، هاي الأمة لن تجد فيها مشرك. إذا سمعت بيوم الأيام واحد يتهم مسلم بالشرك فقل له أنت كذاب، ليش؟ لأنك تصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي بشرنا ببشارة قاطعة، ببشارة صادقة، وهو المصدوق صلى الله عليه وسلم، إنه هاي الأمة لن يدخل فيها الشرك. ممكن يكون في خطأ في الفهم، ممكن يكون في تصرف محرم، لكن إنه أحد يعبد أحد من دون الله هذا مش موجود أبدا. لن يعبد أحد النبي عليه الصلاة والسلام، ولن يعبد أحد ولي من دون الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام بدك تصدق النبي ولا تصدق اللي يتهم الناس في الشرك والمتشدد؟ قال عليه الصلاة والسلام وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. ولكن شوف النبي خاف علينا إيش؟ شيء حاصل، ولم يخف علينا من شيء لن يحصل. قال وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها الدنيا. شهادة نبوية، ضمان ربانية، إن عين الله سبحانه وتعالى تحرس التوحيد في هاي الأمة، فمستحيل الشيطان يخلص إلى إنه هاي الأمة تشرك بالله سبحانه وتعالى معه غيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. ولكن إيش؟ شو المشكلة راح تكون في التحريش بينهم؟ في التحريش في الدنيا لكن شرك في الله لا.
فكانت هاي الحماية الحمد لله منحة إلهية وكرامة خاصة لسيدنا محمد، إنه جعل أمة مرحومة معصومة في مجموعها إلى قيام الساعة إنها تشرك بالله. فإذا كان إبليس قد يائس من أن يسجد أبناء هاي الأمة لصنم أو يعبد أحد من دون الله، فديروا بالكم لم ييأس من تدميرنا من الداخل، فغير سلاحه من الدعوة إلى الشرك إلى التنافس على الدنيا، إلى التحريش بيننا، أكرهك وتكرهني، أحسدك وتبغض علي. الصنم اليوم ممكن ما يكون حجر في محراب، الصنم ممكن يكون أنا اللي بتضخمها لنفسك، أو طمع في مال تضيع دينك أو جاه أو قطيعة رحم أو عداوة الشيطان بيشعلها بكلمة. فالحذر، الحذر من إنه ننتصر على الشرك بفضل الله، ولكن نهزم أمام إبليس في بيوتنا وعلاقتنا وسلامة صدورنا. بعد هذا المنعطف التاريخي نرجع للقصة، وهذا الظلام الدامس اللي خيم على كوكب الأرض في أصنام تعبد من دون الله، صار لابد من وجود رسول. الآن لابد من تشريع، لابد من دين جديد. يعني نبي لن يكفي ما حصل في الأرض اليوم، اللي حصل شيء عظيم. الأرض غرقت في الوثنية، غرقت في الشرك، فنبي يذكر بالشريعة القديمة هذا لن يجدي نفعا مع الناس، فباتوا بحاجة إلى رسول جديد عظيم يأتيهم برسالة وشريعة ومنهج متكامل حتى يقتلع جذور الشرك ويكسر الأصنام ويعيد توجيه بوصلة الناس إلى خالق الناس الأوحد سبحانه وتعالى. فكان سيدنا آدم عليه السلام أول نبي عرفة الأرض، فمين هو النبي والرسول اللي راح يكون بعد سيدنا آدم يحمل لواء التوحيد وبشرعة جديدة ويقف أمام الشرك؟ هذا إن شاء الله اللي رح نحكي فيه في يوم الغد وحلقة الغد. إلى ذلك الموعد استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: بوفق لك.
1: لا تختار أي سجاد، اختار نشمي.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم،
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
3: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن استودعناك أهلينا وأموالنا وأولادنا وأفعالنا وأعمالنا وأسبوعنا يا أرحم الراحمين. بسم الله توكلنا على الله. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم أننا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عنا على قول الحق وفعله ونطقه والعمل به، ولا تجعلنا ممن يقولون الباطل ويفعلونه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، وكلها بركنك الذي لا يضام. اجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم يا أرحم الراحمين، أدم علينا نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركان الدولة بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قلوبنا متآلفة، كلمتنا واحدة، وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض. اللهم كلهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. مولانا رب العالمين، أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وسعادة.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31. كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين اف ام عبر 98.3 التي ألتقيكم بها وخلالها من الآن وحتى العاشرة ومن الأحد حتى الخميس. ألتقيكم بالصوت والصورة عبر تحميل تطبيق راديو عين اف ام على جميع الأجهزة وأيضا عبر قناة عين على اليوتيوب وأيضا عبر عين اف ام.

0: يمكنكم دائما متابعة أهم الأخبار وآخر الأخبار والمستجدات وكذلك كل التحقيقات الصحفية عبر موقع الدار الإخباري. أستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم ورسائلكم النصية بالصوت والصورة عبر رقم البرنامج على 0784631. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق. بسم الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام.
1: اللهم أنت الرجاء ومنك العطاء وإليك الدعاء، أسألك يا جواد يا غني يا كريم
0: يا الله
1: أن تحفظ إناس نحبهم فيك.
0: آمين.
1: اللهم في الجنة أسكننا وعن النار أبعدنا، ومن رزقك الحلال أعطنا، ومن المرض شافنا، ومن العافية زدنا، وبمغفرتك ورحمتك أشملنا.
0: آمين.
1: يا سامع الدعاء يا واسع العطاء، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
0: اللهم آمين.
1: وصلى الله اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهات الفاح.
0: الله يسعد صباحك.
2: اللهم إني أسألك من النعمة تمامها
0: يا رب،
2: ومن العافية دوامها
0: يا الله،
2: ومن العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن العمل أصلح
0: يا الله،
2: ومن العلم أنفع
0: يا الله،
2: ومن الرزق أوسع
0: يا الله.
2: اللهم إني أسألك نفسا بك مطمئنة
0: يا رب،
2: تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك.
0: آمين يا الله.
2: اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك.
0: اللهم
2: وأسعدني بتقواك، وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت
0: يا رب،
2: ولا تأخير ما عجلت. اللهم إني أسألك دوام الصحة وحسن الخلق وسعة رحمتك
0: يا رب،
2: وأسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
0: آمين.
2: اللهم يسر لنا كل عسير
0: يا رب،
2: وأخرجنا من الضيق إلى الفرج.
0: آمين.
2: اللهم ارحم والدينا.
0: آمين.
2: ووالد والدينا.
0: آمين.
2: وأصحاب الحقوق علينا
0: يا رب.
2: إذا اشتاقت القلوب إلى القلوب ومالت الشمس إلى الغروب، فتذكروا قول الله المكتوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
0: أسعد
2: الله صباحكم بكل خير.
0: الله يجزيك الخير. الله يجزيك.
3: أصبحنا
0: الخير.
3: وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله
0: دائما.
3: اللهم أنك القريب والصاحب والحبيب، وأنت الواحد المجيب
0: يا،
3: وأنت الشافي والطبيب
0: يا الله،
3: وأنت العليم بما نريد. أصرف عنا ما يزعجنا ويعكر صفو حياتنا.
0: آمين يا رب.
3: اللهم أرحم ضعفنا وأمن روعاتنا واستجب لدعائنا وأسعد قلوبنا واغفر همومنا يا أرحم الراحمين.
0: يسعد
3: صباحك أخوي عامل معك محمد
0: الطولي. صباحك أخوي محمد. الله يسعد
4: أخوي محمد الحبيب. الله يسعد صباحك صباح المستمعين وصباح الكادر الطيب اللي معك.
0: الله يسلمك أخوي طول.
4: يا رب أعطنا خير ما في هذا اليوم وخير ما بعد، واصرف عنا شر ما في هذا اليوم وشر ما بعد.
0: يا رب يا الله.
4: أخوكم أبو رجاء. الله يسعد صباحك.
5: صباح الخير سيد عامر، صباح الخير لك ولجميع الكادر الجميل النشيط اللي معك، صباح الخير مستمعين الكرام.
0: صباح
5: الله يجعل يوم خير وبركة وسعادة يا رب،
0: ويكفينا
5: شر بني آدم شر اللائذات، ويجعلنا بكل خطوة سلامة يا الله، ويجعله خير ورزق وبركة علينا يا الله، وبداية أسبوع إن شاء الله خير ورزق علينا يا رب. صباح الورد سيد عامر.
0: يسعد صباحك.
4: يسعد الله صباحك أخوي عامر،
0: بداية
4: أسبوع جميل إن شاء الله لنا ولجميع المستمعين.
0: يا رب يا رب يا رب يا رب.
4: أخوكم أحمد عبندي من إربد.
0: يلا حي. سئل أحد الله الصالحين، ما سر السكينة التي تحتريك؟ يعني زلمة بس شوفه تحسه سكينة عنده. قال قرأت يدبر الأمر فتركت أمري لصاحب الأمر، وقرأت إن مع العسر يسرا فأيقنت أن مع العسر أن العسر لن يدوم، وقرأت فما ظنكم برب العالمين فأحسنت الظن بربي واطمأن قلبي. الله يجزيك الخير يا أخوي جميل. والله سأل الله أن أكون معك.
4: اللهم إني عبدك وابن عبدك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك
0: يا رب،
4: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا.
0: آمين.
4: ونور صدورنا.
0: آمين.
4: وجلاء أحزاننا.
0: آمين.
4: وذهاب همومنا. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه
0: يا رب،
4: وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لنا اللهم فيه. أسعد الله صباحكم جميعا.
0: أسعد الله صباحكم.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اللهم افتح لنا أبواب مغفرتك،
0: آمين.
6: اللهم افتح لنا أبواب رزقك
0: يا رب.
6: اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا وقد غفرته
0: يا رب.
6: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا
0: يا رب.
6: صباحكم جميل. عبد الهادي الزامل مقيم في الرياض.
0: يا هلا.
7: السلام
0: يا
7: عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الحمد لله على سلامتك
7: يا مرجوك. يسعد صباحك، يسعد صباح الوطنيين. اللهم اجعله يوم خير وبركة علينا جميعا يا رب
0: يا رب.
7: يا أخوي يا عامر، الله يرضى عليك ويسعدك ويفرح قلبك
0: ويبارك فيك
7: إنك تدعي لي هذه الأيام. أنا معصرة معي، والله معصرة معي
0: يا رب. الله يسر أمورك ويفرج همك ويزيل كربك يا رب العالمين. استغفر يا أخوي، استغفر. الله يزيل همك، فرج كربك يا رب العالمين. دعوله يا اخوان. اللهم امين.
8: الله يسعد صباحك ابو محمد.
0: صباحك يا اخوان.
8: صباح جميع المستمعين.
0: الله يحييك ويبارك فيك يا اخوان.
8: التذكير اليومي الازلي، الصلاه الصلاه الصلاه الصلاه.
0: الله يجزيك الخير.
8: واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله.
0: الله يجزيك.
8: اخوكم رمزي حسن.
0: يا هلا اخوي رمزي. يا هلا يا اخوي رمزي.
9: اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور. صباح الخير أبو محمد.
0: صباح الورد.
9: صباحك يسعد صباح جميع المستمعين يا رب، مني ومن أبنائي غلا وروز ومحمد.
0: يا هلا فيهم جميعا.
9: صباح الخير لكم.
0: صباح الورد.
9: عدي العثامني أبو محمد.
0: يا هلا أبو محمد.
10: صباح الخير أخ عامر، الله يسعد صباحك.
0: صباح الورد.
10: صباح الحمايدة.
0: يا هلا والله.
11: صباح الخير يا سيد عامر.
0: الله يحييك.
11: صباح الخير إلى كل الفريق العامل. صباح الخير للمستمعين الأفاضل.
0: الله يسعد.
11: الله يسعد صباحك جميعا.
0: جميعا يا رب.
11: بحب دائما أنا بدعي الصبح الدعاء، بقول بدي أهديك إياه، بقول اللهم لا أضام وأنت محيي العظام.
0: يا الله.
11: الله يسعد صباحك جميعا.
0: لا والله، اللهم إني لا أضام وأنت محيي العظام. كويس. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق وبركة، وأسأل الله أن يكون بداية أسبوع خير ونعمة وفضل وغيث يا رب العالمين، وخير على الأردن وعلى جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين.

الان بلا لا هشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة. من أرض الخ...

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة وهندسة العمارة الرقمية، واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض طوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.
2: وحش سنتر، نهتم ببيتك أكثر. اربط شارع الهاشمي.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
4: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. الآن وصلنا خبر قرر عطوفة مدير التربية والتعليم في منطقة البادية الشمالية الشرقية وبالتنسيق مع الحاكم الإداري تعليق دوام المدارس في لواء رويشد لهذا اليوم الأحد الموافق 11/10 بسبب الحالة الجوية السائدة. الله يا رب يجعله أمطار خير وبركة يا رب، وغيث وبركة يا رب العالمين، يا الله يا رب.

بسم الله الرحمن الرحيم. يوم أمس سبت نشر أبرز أرقام استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بشأن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية اللي بتعيشها أنت كمواطن أردني، والذي أجراه المركز الدراسات بمناسبة مرور عامين على تشكيل حكومة الدكتور جعفر حسن. أنا راح أقرأ لكم أبرز المؤشرات اللي جاءت حول هذا الموضوع، وبعد ذلك سنتحدث ونتناقش بهذا الموضوع إن شاء الله. بس أنا بدي أعطيكم بعض الأرقام، هذه الأرقام اللي أخذناها من الدراسة أو من الاستطلاع. فيما يخص موضوع هل الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، في عينتين، عينة وطنية وعينة قادة الرأي. وفيما يخص الجولات الميدانية، وفيما يخص الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وفيما يخص البطالة وقلة فرص العمل، وهل يتطلب ذلك تدخل حكومي مباشر، فيما يخص مشكلة الفقر، غلاء المعيشة، فيما يخص استقرار السلع، أسعار السلع، المبادرات الصحية، الناقل الوطني، الناقل المدرسي، التحول الرقمي، والمشاركة بالانتخابات البلدية، وما إلى ذلك من نسب وأرقام. أبرز المؤشرات بقول لك 44% من الأردنيين قالوا إن وضعهم الاقتصادي أصبح أسوأ مما كان عليه قبل 12 شهر، مقارنة ب 51% في استطلاع الرأي اللي هو في عام 2026. 43% من الأردنيين قالوا إن وضعهم الاقتصادي لم يتغير خلال الأشهر 12 الماضية. 12% أفادوا بأن الوضع الاقتصادي تحسن، بأن وضعهم الاقتصادي تحسن. أنا الآن بدي أسأل عن 88% من العينة ذاتها ماذا تحدثت عن الوضع الاقتصادي. يعني إذا بدي أقول إنه هذول تحدثوا عن أوضاعهم هم، فماذا عن العينة الوطنية؟ 61% من العينة الوطنية و 54% من قادة الرأي اعتبروا أن قرار تثبيت أسعار المحروقات أسهم في تخفيف الأعباء المعيشية. صحيح. 49.1% من العينة الوطنية و 41.3% من عينة قادة الرأي وضعوا البطالة وقلة فرص العمل وضعف الدخل في مقدمة المشكلات التي تتطلب تدخلا حكوميا. عندي هذا الرقم، بدي أحاول أنه يتم شرحه لنا أكثر. 18.6% من العينة الوطنية، كويس، و 13.9% من قادة الرأي اعتبروا أن الفقر وغلاء المعيشة من أبرز المشكلات التي تتطلب تدخل حكومي. ما بعرف أنا قارئ الخبر غلط، أنا قارئ الرقم خطأ، ما بعرف. بس أنه 18% فقط قالوا أنه الفقر وغلاء المعيشة من أبرز المشكلات. طب إحنا طول عمرنا منقول إنه البطالة وقلة فرص العمل والفقر وما إلى ذلك هذه أولويات الأردنيين. لكن رغم ذلك لن أعلق على هذا الرقم قبل أن أستمع إلى الإجابة، ومش أنا رايح أحكم على الإجابة، الناس رايح تحكم على الإجابة. بقولك 21.9% من عينة قادة الرأي اعتبروا أن قضايا الاقتصاد والاستثمار من المشكلات التي تتطلب اهتماما حكوميا، مقابل 7.1% من العينة الوطنية. قضايا الاقتصاد والاستثمار، احنا قضايانا الاقتصادية اللي قاعد بشوفه بأنه النسب متواضعة التي طلبت أن يكون هناك تطلب تدخل حكومي مباشر، مع أنه احنا كل مشاكلنا اقتصاد. في أرقام كثيرة وردت في استطلاع الرأي الذي تم نشره يوم الأمس، لكن اليوم راح ركز على ما يهم الناس والوضع الاقتصادي والمعيشي. أدرك تماما بأنه 97% من الجميع بقول لك أنه أنا مع النقل المدرسي، وهذا صحيح.
86%، مع التعليم وبناء المدارس لأنه تم بناء 186 مدرسة صحيح. 91% متفائلون بموضوع الناقل الوطني ونجاحه إن شاء الله يا رب، بالعكس إحنا نتمنى أن يكون 100% ينجح الناقل الوطني. التحول الرقمي، الأرقام عنده ممتازة، والحديث عن سند كمان جاء بشكل أكبر. الانتخابات البلدية 34% قالوا لك ما بدنا نشارك، 15% بقول لك محتمل ممكن أشارك وممكن ما أشارك، 35% ما بدتم شاركوا بالمرة. يعني هاي كلها الأرقام اللي تحدثت مبارح في مركز الدراسات، لكن الاستطلاع قال بأنه 56% كويس من العين الوطنية، شوف النسبة 56% يعتقدون أن الأمور في الأردن تسير بالاتجاه الإيجابي. طيب تمام، نفس الاستطلاع يقول أنه 12% قالوا أن وضعهم الاقتصادي تحسن. طيب 88% وهو الرقم المتبقي ماذا قالوا؟ هل قالوا بأن الوضع الاقتصادي على ما هو عليه بمعنى ثابت، أم أن الوضع الاقتصادي لم يتحسن؟ هاي النسمتين، واحد 56% وواحد 12%. لنفترض أن نصف النسبة 88% قالوا أن الوضع الاقتصادي ثابت لم يتغير، والنصف الآخر وربما أكثر قالوا أن الوضع الاقتصادي لم يتحسن. السؤال هنا كيف طلعت 56% من أفراد العين الوطنية يعتقدون أن الأمور في الأردن تسير بالاتجاه الإيجابي إلا إذا كان، والمقصود من هذه النسبة اللي هي 56% واللي هم يروا أن الوضع في الأردن يسير بالاتجاه الإيجابي بشكل عام وليس الاقتصادي أو الوضع المعيشي. 56% لما سألوهم هل الأمور تسير في الأردن اتجاه الصحيح كانوا مش قاصدين في السؤال الاقتصادي. السؤال الأهم، هل المواطن الأردني اليوم بدأ يشعر بتحسن حقيقي بحياته ومعيشته، ولا ما زال هناك ضغط الأسعار، ضعف الدخل، قلة فرص العمل أكبر من قدرته على التحمل؟ طيب بشكل عام بتحسوا أن وضعكم معيش اليوم أحسن من السنة الماضية ولا أسوأ، أم أنه ثابت؟ لما تسمع أنه 44% من الأردنيين شايفين وضعهم الاقتصادي أسوأ، هل هذه النسبة بتعبر عن واقع؟ راتبك اليوم بكفي مصاريفك شهر ولا بتضطر تستدين قبل ما يخلص الشهر؟ شو أكثر شيء ضاغط عليكم اليوم؟ أكثر شيء حاسه ضاغط عليك، الإيجار ولا الأكل والشرب ولا فواتير الكهرباء والمي ولا أقساط البنوك ولا أنكم بتسافروا وما فيش رفاهية؟ هل تعتبروا أن الزيادات اللي راح تصير على الرواتب إن شاء الله إن وجدت تتماشى مع ارتفاع الأسعار في السوق اليوم؟ هل رفع الحد الأدنى للأجور والراتب 30 دينار اللي بده يجي على بداية السنة اللي من يقل دخولهم الشهرية 600 دينار سيساعد فعلا بمواجهة غلاء المعيشة؟ أو بدي أطرح سؤال واحد اللي هو نسبة 56%، هل تسير الأمور في الأردن بالاتجاه الصحيح؟ هذا سؤال اليوم للناس وبدي الناس تجاوبني عليه. الله المستعان.

برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.

0: الثامنة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: بالاشتراك مع
2: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند
3: 98.3 عين عين وبتسمع.
4: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
5: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزارة الخارجية تعلن وفاة أردني وإصابة 4 آخرين نتيجة الاعتداء الغاشم الذي شنته ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار الملك خالد الدولي في السعودية، ويعده انتهاكا سافرا لسيادتها وتهديدا لأمنها واستقرارها. الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تعلن وفاة 12 شخصا على الأقل وإصابة المئات بهجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. هيئة بحرية بريطانية تعلن أنها تلقت بلاغا بتعرض ناقلة نفط لقذيفة مجهولة المصدر في مضيق هرمز واندلاع حريق على متنها. مديرية الأمن العام تبدأ اليوم بتنفيذ حملتها المرورية الشتوية للتأكد من صلاحية المركبات للمسير الآمن خلال فصل الشتاء والحد من حوادث السير. تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي يزداد تدريجيا، وإدارة الأزمات تدعو المواطنين لاتخاذ الاحتياطات الوقائية والالتزام بإرشادات السلامة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
6: هل فكرت يوما أن تتعمق في العلوم الشرعية؟ في جامعة الزرقاء الفرصة أصبحت أقرب. سجل في ماجستير أصول الدين ضمن دوام مرن ورسوم دراسية منافسة. لا تكتفي بالبحث عن المعلومة وكن أنت المرجع الموثوق. ماجستير أصول الدين في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538211-0.
7: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي.

0: جاي لسه جوائز تقيلة وكتيرة مع حسابات التوفير من بنك القاهرة عمان لينك وسيجنتشر، بالإضافة للجائزة الكبرى 100,000 دينار. وفرت عتقيل ولا بعدك؟ افتح أو غدي حسابك لفرصة الربح، يخضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 06-577-00.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
3: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
7: برنامج بصوتك، برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق، يبدأ اليوم.
8: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
7: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي الأستاذ الدكتور حسن المومني مدير مركز دراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية. أسعد الله صباحك يا دكتور.
1: صباح الخير أستاذ عامر لك والمستمعين الكرام ولذاعتنا الحبيبة.
0: الله يطول عمرك دكتور. الأردني من حقه أن يعلم طبعاً. ماذا نقصد بالعينة الوطنية وعينة قادة الرأي؟ من هم؟ هذا سؤال مهم. تفضل.
1: ابتداء صباح الخير لك كمان مرة. هي العينة الوطنية بمعنى المواطنين الأردنيين العاديين بهذا الاتجاه، وهذه العينة الوطنية يجب أن تكون عينة تمثيلية لكافة محافظات المملكة موزعة على نقاط. فهذه العينة الوطنية الآن عينة قادة الرأي هي ما يسمى في النخب السياسية، نخب إعلامية، أكاديمية، تجار وغيرها من هذه الجوانب.
0: صار لي 8 سنين بقدم برنامج وأعتقد بأنه برامجي مشاهدة، أعتقد بعمره ما إجاني استطلاع وجاوبت عليه يا دكتور، إلا إذا مش معتبرين قادة رأي يعتبرون عينة وطنية يا دكتور.
1: لا أحكي لك شغلة معينة. هنحكي شغلة معينة. هلا هذا السؤال مش أنت بس بتطرحه،
0: صحيح
1: المواطنين كلهم بيطرحوا هذا الأمر. هلا في سياق المنهجية العلمية للدراسات المسيحية والاستطلاعات

0: قطعا مش راح تيجي تعمل على
1: ما بشكك بس انا بطرح سؤال ما
0: بشكك هلا بيتم انتقاء بالمراسه بيتم انتقاء عشوائيا
1: اها
0: بيتم انتقاء عشوائيا بهذا المعنى مثلا من 18 سنه فما فوق ومناصفه ما بين
1: ذكور والاناث
0: ذكور والاناث بهذا المعنى وبيتم اختيارهم والتواصل معهم حقيقه بهذا الجانب.
1: طب دكتور 2012 شخص هل يعتبروا ممثلين عن العينه صحيح؟
0: نعم كعينه وطنيه والمره هذه على العكس زدناها المره زدناها 800 اخر استطلاع كان 1200
1: صحيح
0: نعم بهذا المعنى. فلذلك عينه هذه بتقيس لك اتجاهات الرأي العام. هلا في شغلة معينة بمعظم العينات ومعظم الدراسة المسيحية في بيكون دائما هامش خطأ قليل
1: أكيد بهذا الأمر أكيد.
0: فلذلك هي عينة ممثلة وبتم فيها تمثيل المحافظات بهذا الأمر في السياق السكاني ويراعى المحافظات اللي عدد سكانها أقل بتزيد نسبة التواصل معها أو الاختقار.
1: أنا مبارك أنا معني كنت علمي بالأيام العلمي يا أخي بس امبارح النسب كثيرة فجبت ورقة وعملت على هذا الشكل شو حطيت قادة رأي عينة وطنية الموضوع والنسبة أدخلون إياك بهذا الموضوع إذا كانت الأرقام معك دكتور بتكون أفضل
0: الأرقام.
1: دكتور عندما سألتم الناس هل تعتقد أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح وكانت النسبة بالنسبة لعينة الوطنية 56% قالوا نعم مزبوط و 56% قالوا نعم مزبوط
0: نعم.
1: شو ماذا تقصد بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح ما المقصود بهذا
0: هذا السؤال؟ هذا سؤال افتتاحي سيدي العزيز سؤال عام
1: جميل
0: حتى نشوف الحالة الانطباعية عند الناس بأن هل الأمور في الأردن تسير بشكل سليم أم لا
1: ليس داخل الوضع الاقتصادي
0: داخل الوضع الاقتصادي لذلك هلا كمان مش بس بسأله لا ما في أسئلة بتيجي لاحقا طيب لما إذا قال نعم لماذا وهنا بتحدث على الأسباب اللي بتجعله أن الأمور بتصير بشكل صحيح بالأردن
1: وإذا قال لا لماذا؟
0: نعم لما هلا اللي قالوا نعم كان التركيز الأكثر على الجانب الأمن والاستقرار ثم يأتي بعد ذلك مسألة أنه في هنالك نسبة مثلا 20% بتعتقد أنه في هنالك تطور وأصلاح
1: جميل يعني عندما سألنا هل تسير الأمور بالأردن بالاتجاه الصحيح وكانت النسبة المرتفعة 56% أخذوا جانب الأمن والاستقرار
0: هذا كان عامل حاسم بالنسبة لهم
1: كويس
0: هلا اللي قالوا لا 44 ركزوا وين على الواقع الاقتصادي وعلى البطالة وعلى هذه المشاكل
1: 44% قالوا لا
0: هذولا يعتقدوا انه قالوا لا يعتقدوا الامور تصير بشكل زي نتيجة هم بتحدثوا في الأجوبة نتيجة الواقع الاقتصادي وايضا مسألة البطالة والقضايا الاخرى هذه وخلنا نحكي شغلة معينة هلا هذه هنالك معظم العينة ومعظم قادة رأي تجمع على أن المشكلة الكبرى عندنا هي المسألة الاقتصادية وبالذات عند الحديث عن وظائف
1: وفرص عمل تشغيل
0: نعم بهذا الاتجاه.
1: طيب دكتور بس أنتم بالاتجاه الصحيح كاتبين 56% و33% خاطئ
0: هلا 33 خاطئ في ناس مثلا بحكي لا أعلم
1: خاطئ يعني مش انه مقابل 56%
0: لا مش مقابل 56 هلا 33 من وين
1: بنفس الشيء تسير بالاتجاه الصحيح
0: بالذات
1: كتبتوا انه العينه الوطنيه 56%
0: قالت
1: قالت نعم
0: نعم
1: بينما هناك 33%
0: 33 اللي جاوبوا بشكل صريح قالوا خاطئ وبرروا ليش
1: خاطئ يعني بس قاده راي ما قلتوا لنا قديش قالوا
0: لا هذا السؤال المستهدف فيه فقط العينه الوطنيه
1: ماشي اذا هو الانطباع السؤال الأول المقصود فيه انطباع الناس
0: انطباع الناس لكن على الناس أن تبرر انطباعها ليش أنا بقول أو ليش بقول أنه خاطئ
1: طيب ماشي أنا حبيت أفهم هذا السؤال للأمانة يعني وقبل الحلقة لما بلشت قلت أنا ما بدي أعلق حتى أفهم الإجابة والناس تفهم الإجابة جولات ميدانية 79% من العينة الوطنية قالوا أنها ممتازة و75% قالوا أنها ممتازة وهي ممتازة الواحد يكون حقاً الناقل المدرسي ممتاز بس بدي أروح على الأوضاع الاقتصادية المعيشية يا دكتور 44% قالوا أسوأ مزبوط 43% قالوا أنها لم تتغير بظل عنا 12% قالوا أنها تحسنت بظل 1%
0: هذا 1% ما بكون أعطوا إجابة
1: لم يعطي إجابة 1% طيب طيب
0: أو لا أعرف
1: أو لا أعرف
0: نعم
1: طيب يعني اليوم دكتور إذا بدي أروح أعنون هذا الموضوع على وجه الخصوص الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، أقول بأن 87% من المستطلع آراءهم أوضاعهم الاقتصادية ثابتة بل إلى الأسوأ.
0: لا هلا مقارنة لحظة
1: فهمني
0: مقارنة بالاستطلاع السابق
1: ماشي
0: على عين راسي. هلا 43 تحدثوا عن إيش؟
1: لم تتغير
0: بلاصة الساعة 12 قالوا إنه
1: تحسنت.
0: هلا 43 وال 12 كيف صار في تغيير؟
1: 55.
0: إذا الآن بدي أرجع على الاستطلاع السابق لم تكن هذه 12% موجودة.
1: كانت 12% مش موجودة؟
0: كانت ما كانت موجودة في الاستطلاع السابق، بهي مقارنة بالاستطلاعات السابقة كمان اللي على السنة ونص.
1: ماشي بس دكتور اليوم هل هذا آراء ناس ولا انطباع؟
0: لا آراء ناس.
1: طيب إذا بدي أنزل وياك على الشارع الآن وأنا برجع بقول لك دكتور أنا ما بشكك،
0: لا
1: أنا
0: بعرف سيدي خذ راحتك. لا
1: شكرا. الأرقام إذا بدي أطلع أنا وياك الساعة نمسك مايك ونمر على كل المحافظات نسأل الناس هذا السؤال، هل تعتقد بأن النسبة راح تكون هذا بهذا الشكل أم أن النسبة راح تتغير؟ وما الفرق بين الاستطلاع وبين الجولات الميدانية؟
0: أنا بعتقد إن النسبة لن تتغير كثيرا بهذا المعنى
1: إلا إذا
0: حصلت ظروف لاحقة معينة. هلا ما هي الظروف التي تشكل آراء المواطنين بهذا الجانب؟ ظروف اقتصادية اجتماعية سياسية كل هذه الجوانب. الآن اللي متحدث عنه عن ظروف معيشية بهذا المعنى. أوكي
1: جميل.
0: لنفرض الآن صار في هنالك مجموعة من المبادرات والخطوات اللي أدت أنها تحدث نوع من التغيير الإيجابي في حياة المواطن، رأي المواطن راح يتغير صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: الآن إذا صار بكرة مثلا ارتفاع في أسعار الوقود، ارتفاع هذه آراء المواطنين راح تتغير بهذا المعنى، وهي نسبة تقريبية. وبالمناسبة يعني قبلها كان في استطلاع اللي هو الباروميتر العربي.
1: صحيح.
0: زين الأمور قريبة وإحنا اللي أجليناها كمان بالباروميتر العربي. فلذلك موضوع تغيير رأي المواطن تعتمد على الظروف حقيقة. أضف إلى ذلك إحنا متحدث عن عينة وطنية.
1: هل يحق لنا اليوم أن نأخذ من سند عينة وطنية؟ سند اللي هي
0: هلا في الجوانب الإلكترونية بتقدر؟
1: لا بقول لك لو اليوم بدك تعمل استطلاع رأي للدكتور حسن، دكتور تعمل استطلاع رأي بدك تروح على سند نسبة ثقة الأردنيين فيه ممتازة صح؟
0: هلا
1: نقدر نعمل استطلاع رأي على سند ولا الأردني بده يخاف؟ بقول لك إذا بكتب لا
0: هلا هذه مش موضوع سند. هلا هذه الجوانب بدك أيضا ما تتفهم المواطن والمستجيب بهذا الأمر مش بموضوع سند. أقول لك الإحصاءات عدد السكان صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: مش كان عندنا جوانب ثقافية في ناس يقول لك لا هذول بدهم يأخذوا يعني ما بيجي بحكي لك الأرقام الحقيقية.
1: صحيح.
0: فهذه بتتعلق في الجوانب الثقافية الجوانب التوعوية حقيقة، وبتعتمد على مهارة مين؟ جامع المعلومات، وبتعتمد على مهارة جمع المعلومات في طريقة التواصل
1: صحيح.
0: مع مش المواطن وكل هذا الجانب. وبعدين الاستطلاع أسئلة مترابطة مع بعض البعض. هلا أنت بتنزل على التلفزيون بتنزل على الشارع ممكن تنطي سؤال سؤالين ثلاثة بهذا الأمر، لكن الاستطلاع بيكون يشمل القضايا اللي
1: وأسئلة مفتوحة
0: بهذا الأمر. أضف إلى ذلك قد تختلف الأجوبة، في أجوبة بتحدث فيها في سياق إيجابي وفي أجوبة بتحدث فيها في سياق سلبي. يعني أضرب لك مثال بسيط، طيب الانتخابات البلدية الكل بحب انه ينتخب كل هذا الجانب، لكن تبين انه
1: الـ 34%
0: في هنالك انقسام
1: لن يشاركوا
0: وفي مقابلهم في بدهم يشاركوا.
1: صحيح.
0: وفي حوالي فوق 20% مش مقررين لغايه الان.
1: صحيح.
0: طيب هذه الحاله الاختلافيه
1: انا ماشي، هذه الحاله الاختلافيه بتصير بالانتخابات، لكن يا دكتور
0: حتى في قضايا ثانيه
1: ماشي. بس الدكتور انت لما تقول لي 52% الوضع الاقتصادي ثابت مع تحسن نسبة 12% مزبوط؟
0: نعم.
1: إذن هناك 44% من الأردنيين أوضاعهم الاقتصادية أسوأ.
0: كلام سليم، كشفت عنه الدراسة، كشفت عنه الدراسة. وبعدين عملية التقييم عملية التقييم في معظم الاستطلاعات إذا بدك تحكم نهاية الشغلة
1: أنا بدي أروح على الاقتصاد. ليش تروح على الاقتصاد دكتور؟ لأنك أنت عارف الاقتصاد هو من يغير مزاج
0: سيدي الاستطلاع أصلاً كشف أن هنالك إجماع على أن الاقتصاد هو إشكالية. لا كلها سواء كانت عينة وطنية أو نخب.
1: صحيح.
0: هنالك إجماع مش بس هذا الاستطلاع.
1: ماشي. إشكالية بماذا؟ إنه يحتاج إلى تطوير.
0: طبيعي يحتاج إلى تطوير ويحتاج إلى بناء اقتصاد وطني يشعر به الجميع. لا
1: إذن هذا يتطلب تدخل مباشر من الحكومة.
0: طبيعي لا شك، وهذا اللي يفترض هذا النوع من المعرفة وهذه الدراسات إنه يكون توفر قاعدة معرفية لصانع القرار ويشوف وين الأشياء اللي كانت أنجز فيها بشكل إيجابي، وين الأشياء اللي لابد من التعاطي معها، وين الأولويات.
1: طيب ما في أرقام أنا لحد الآن مش عارف كيف إجت. مشكلة البطالة وقلة فرص العمل عندك دكتور دراسة صح؟
0: هاي كلها كلها
1: تتطلب تدخل حكومي مباشر.
0: نعم.
1: العين الوطني قالوا 49% فاصل واحد إنه على الحكومة أن تتدخل بالبطالة وقلة فرص العمل.
0: نعم.
1: 41% من مين؟ من قادة الرأي.
0: نعم.
1: اتفقنا؟ روح لي على مشكلة الفقر وغلاء المعيشة. معقول يا دكتور فقط 18% من العين الوطنية و 13% من قادة الرأي الذين يرون بأنه مشكلة الفقر وغلاء المعيشة يجب أن تتطلب تدخل حكومي؟
0: لا يا سيدي العزيز، الاستطلاع بيشير بشكل واضح بكل هذا المعنى انه الاولويه الاقتصاديه اولويه بموضوع الوظائف، وانه على الحكومه طبيعي ان تتدخل لايجاد ايش؟ ايجاد مثلا مشاريع كبرى توفر
1: فرص عمل،
0: فرص عمل كل هذه الجوانب. مقابل ذلك مثلا في بعض المشاريع الاقتصادية لقيت صدى إيجابي عند غالبية المواطنين. عندما تحدث لك عن إيش؟
1: نقل وطني.
0: نقل وطني. ماشي. عندما تحدث لك عن عن عن
1: المدارس، بناء المدارس وما إلى ذلك.
0: بهذا الجانب. نعم. وهذه التباين في الأرقام تعكس إيش؟ اختلافات وجهات النظر للمواطنين، اختلاف الظروف المعيشية في المحافظات بهذا المعنى بهذا الاتجاه. فلذلك الاختلاف بهذا الارقام شيء طبيعي.
1: مش بس دكتور 18
0: بس انا خليني احكي لك شغلي
1: بس اعطيني 18% و13% تبعت مشكله الفقر وغلاء المعيشه
0: من ال هلا
1: من 49%
0: ال 49 من 49% هلا ما هي مجموعه اسباب.
1: ماشي.
0: مجموعه اسباب الظروف الاقتصاديه من 49
1: الفقر وغلاء المعيشه.
0: الفقر وغلاء المعيشه، وهذا بيشير الى انه معناته نسبه الفقر عندك بهذا المحتوى وبهذا النسبة. إذا أنا بدي
1: أجرب نسبة الفقر مرتفعة. إذا بدنا نفوت ندخل أقول لك نفوت ندخل الآن
0: ممكن نسبة أسألك
1: الفقر.
0: سؤال
1: بس أكمل لك إن ندخل نسبة الفقر الآن
0: أخبرناش. أنت بتنطيني حالا طبيعي ينطي الأرقام اللي أنت بتشير إلى قديش نسبة الفقر.
1: واحد، كل المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية 1,100,000 أردني، هذول الأشد فقرا بالأردن.
0: طيب
1: طيب لما أقول لك 1,100,000 أردني من 11 مليون من 12 مليون هذه نسبة صح؟ هناك يا دكتور في أعداد كبيرة من الأردنيين اللي ما بأخذوش صندوق المعونة الوطنية اللي نفسها الحكومات عملتها اللي اسمه العامل الفقير اللي هو دخله بيوصل للحد الأدنى للأجور، هذول قديش أعدادهم اليوم؟ نقطة ثالثة بس أعطيك ثلاث نقاط منت عشان ما تقول لي انطباع. لا أنا بتعطيك أرقام. ماشي. نقطة ثالثة، قديش عدد الأردنيين العاملين اللي هم هذولا العامل الفقير بسموهم اللي هم مش مشتركين بالضمان الاجتماعي؟
0: خلنا احكي لك شو لك. انا هنا بصدد اتحدث عن الاستطلاع، مش بصدد اجي اقول
1: ما انت سالتني. انت
0: سالتك حال انطباع،
1: قلت لي هذا انت دكتور دكتور سألتك. انت سالتني عن الفقر قلت لي انا اللي جاوبت لك يا انطباع، قلت لك لا هاي عندي ارقام وانا بديش ادخل بالفقر.
0: لا اضف الى ذلك هلا كمان في شغله معينه.
1: تفضل.
0: الان مش في استطلاع للسكان؟
1: صحيح.
0: الاستطلاع للسكان رح يبين هذه الارقام بوضوح كامل.
1: ما في بطاله
0: لا لا، كم من قال لك ما في بطاله؟
1: هم السكان الاحصاء
0: لا لا لا لا لا
1: لا مسوحات. مزبوط يا شباب؟
0: لا لا لا
1: والله مسوحات.
0: انا ما هو بدي يسالوك، عفوا عفوا يعني بدي
1: اسالني
0: عن دخلك، بدي اسالك عن قديش الاطفال، بدي اسالك في اسئله فيها مثلا بتستخدم في عندك ثلاجه في
1: صحيح.
0: عندك هذه في نهايه المطاف مشان ايش؟ ما انت بنهايه المطاف مشان يقيسوا مستوى المعيشه تبعك، مستوى الرفاه، مستوى كذا، كل هذا الجانب. لا مش انهم طبيعي هذه الاسئله في نهايه المطاف بتوفر لك قاعده معرفه وبيانات.
1: اكيد قاعده بيانات احنا
0: وبيجي على ضوها. يعني هسه يوم ما تيجي نسبه كثيره مثلا الان نتحدث عن في امور كانت كماليه واصبحت الان ايش؟ رئيسيه.
1: صحيح.
0: لما تيجي تكتشف لو لنفرض هذا فرضا انه 20% من الاردنيين ما عندهم مش هاي الاشياء الرئيسيه،
1: إذن
0: بده يكون في فقر.
1: صحيح.
0: ما بالتالي مش بدي اجي انا اسالك سؤال انك انت فقير ولا في مجموعه اسئله بنهايه المطاف.
1: صحيح.
0: بتنطيني.
1: صحيح.
0: وضعك بهذا الامر.
1: أنا
0: بهذا الامر هلا هنا. لكن
1: بس انا هاي النسبه معناته 18% اللي قالوا عن مشكله الفقر وغلاء المعيشه هم من اصل 49،
0: من اصل 49،
1: و13% من اصل 41،
0: من اصل 41.
1: لانه والله بيني وبينك يا دكتور انا بحتذر، يعني اقول لك كيف فكرت. قلت اذا قادت راي 14% منهم فقط قالوا بأنه مشكلة الفقر وغلاء المعيشة تطلب مشكلة بالحكومة، معناته عندنا مشكلة بالاستطلاع أو مشكلة بقادة الرأي.
0: لا لا لا هو
1: بس بما أنك وضحت لي إياها لا ضير على
0: كمان بدحك شغله معي في اجماع على المساله الاقتصاديه ومساله هذه ما هي بتتفرع من بطاله من فقر من من من
1: صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح.
0: في هنالك اجماع عليه. هلا في السياق التفصيلي هذول ال 18% اللي بالنسبه لهم القضيه الاكثر الحاحا
1: صحيح
0: أوكي.
1: أوكي. أوكي. أوكي.
0: هذا بالنسبه لهم القضيه الاكثر الحاحا
1: اولى الاولويات
0: اولى الاولويات. هذا مش معناته انه القضايا الثانيه مش مهمة، بس هو بالنسبة له الأولوية أولى الأولويات مسألة إيش اللي هي مسألة الفقر وكل هذه الجوانب. هلا يوم بقول لك أنا مثلا واقع الاقتصاد 49 ونالك إجماع، وبعدين في شغلة معينة في الإحصاء في الدراسات الاستطلاعية دائما إمتى بنظر للأمور الإيجابية؟ إذا كانت 50 بلس، إذا كانت فوق 50
1: صحيح
0: صح ولا لا؟ هلا مش معناته إذا قالوا 51 معناته 49 مش إشكالية
1: مش مأخوذ فيها.
0: لا
1: مو إحنا المشكلة وين يا دكتور؟ إحنا المشكلة أحيانا بالعناوين بالعناوين.
0: هلا
1: يعني لما تقول لي لما العناوين لما تقول لي 56% تسيب تجاه صحيح أنا بنبسط ماشي لكن مقابلهم 44%
0: هذول بالعكس هذول كمان
1: هذا العنوان
0: أيوة وأنا مكتوب لا مكتوب يا سيدي هي مكتوب
1: دكتور أنا ما بقولك مش مكتوب بعرف إنه مكتوب
0: أنا
1: بقول
0: موجودة.
1: وبالعناوين بس أنا شو بقولك يا بقولك الأصل إنه نشتغل على 44
0: هذه هون مسؤولية مين
1: مش مسؤولية
0: أيوة مسؤولية صانع القرار كويس. مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني المسؤوليات المعنية تيجي تتعاطى أول شيء تعظم 56%
1: ماشي
0: وتتعاطى مع 44%
1: كويس. طيب دكتور سؤال على بتروح على الواقع الافتراضي وأنا واضح معك اللي هو على السوشيال ميديا تجد غضب من قبل الناس على هذه النسب غضب بيجوا حبورك هذول وين عايشين معقول هالقد بس أي والله احنا تعبانين وما إلى ذلك. أكيد الدكتور قرأ وشاف ووصلتك أنا بعرف أنه عندكم رصد بوصلكم كل شيء تفضل شو بتقول للأردنيين اللي بيعلقوا بهذه الطريقة.
0: أنا بحكي لك شغلة معينة كلنا بعلم خلينا نحكي بصراحة
1: بصراحة
0: مع مرور الزمن كان في هنالك حالة إنكار وعدم ثقة بالحكومات المتعاقبة
1: صحيح
0: صح ولا لا
1: عدم ثقة صحيح
0: أيوة لذلك شكلت حالة نفسية ثقافية عند المواطن الأردني بحالة إنكارية حتى وإن كانت في بعض الأمور حتى وإن كانت الأمور صحيحة في حالة إنكارية
1: صحيح.
0: هلا السوشيال ميديا كمان بهذا الأمر. طيب ما هو إذا أنا بدي أعترف بالسوشيال ميديا لازم أيضا أنا أعترف بالجهد اللي يقام في العملية الاستطلاعية أيضا
1: أكيد.
0: بهذا
1: أكيد.
0: بهذا
1: الجهد.
0: هلا السوشيال ميديا بهذا الأمر هلا فضاء مفتوح خلف أقنعة بهذا الأمر وأنا ما بقدر أجي أقول والله هو فقط وحده السوشيال ميديا اللي تعبر عن إيش أراء المواطنين
1: صحيح.
0: طيب ما إحنا كمان في استطلاعات معينة قمنا فيها وجدنا أنه فقط 44% من المواطنين بأخذوا أخبارهم من السوشيال ميديا. طيب 56% الباقي من وين معناته ما ثقوش في السوشيال ميديا
1: صحيح.
0: فمسألة السوشيال ميديا يجب أن تأخذ بعين الاعتبار بهذا الأمر أكيد بكل هذه الجملة. لكن أيضا وكمان في شغلة معينة أستاذ عامر هلا معظم قد يكون اللي في السوشيال ميديا كمان حالة طبيعية خلينا نفرق هو بناء على
1: جميل صحيح
0: بناء
1: صحيح.
0: على أي إيش قال أنك كذا كذا
1: أنت تذهب إلى إلى الموضوع العلمي
0: أيوة
1: يعني أنا بإمكاني أن أكتب الآن على صفحاتي على السوشيال ميديا هل تسير الأمور بالاتجاه الصحيح في الأردن نعم لا غير ذلك
0: بس هلا
1: انا انت عارف شو النتيجه راح تطلع
0: بس انا بدي برر اللي بدي اقول ما هي هلا بدي اسالك سؤال شو الهدف من عمليه الاستطلاعه والمساعدة مش انتاج معرفه تعكس الواقع وكمان على اسس علميه
1: صحيح.
0: طب انا يوم اقول لك لا طب ليش لا بتعتقد ذلك ما انا بهمني انا اعرف ذلك ونعم ليش ابرر ذلك
1: صحيح في منهم غاضبين في منهم مش موظفين في منهم تعبانين وفي منهم حقيقي
0: وفي منهم حقيقي في منه بده يعمل لايك بده يجمع في منهم شعبويه ما كمان
1: بس دكتور احنا كل شيء بدنا نحطه
0: ضغط لا لا لا انا قلت في منهم لا لا نحكي خلينا نتفق على نقطه ننطلق منها
1: اي في مسؤولين كبار تنهارهم يتصوروا عشان ينزلوا امور شعبويه هسه حضاك مش شعبوي والمواطن العام والله شعبوي
0: لحظه خلينا احكي لك
1: اذا بدك بذكر لك اياهم كلهم
0: اسمع يا استاذ خلينا احكي لك شغله خلينا ننطلق من النقطه لا احد ينكر
1: جميل
0: بان هنالك اشكاليه ومشكله اقتصاديه متجذره عندنا في كثير من الامور لكن الان عمليه تفكيكها اوكي
1: طيب
0: وعمليه تفكيك هذه المشكله وشو هي الاسباب وشو كل هذه الجمل هي اللي يجب ان تتم على اسس علميه بهذا الامر
1: سؤال اليوم هذه الأوراق كلها وهذه الأرقام كلها تبينت أنه عندنا مشكلة اقتصادية.
0: نعم.
1: قولا واحدا.
0: نعم.
1: وبالتالي رحنا سألنا الناس أنه هل الحكومة قادرة على حل هذه المشاكل بوجود الرئيس أو فريق الرئيس؟ مزبوط؟
0: نعم.
1: النسبة الأكبر بوجود الفريق الرئيس. إذن الناس فينا الناس النسبة الأكبر تثق بشخص الرئيس.
0: صح؟ كلام سليم.
1: كويس.
0: هلا في الحكومات السابقة الرئيس إما أنه بيلعب دور الرافعة
1: صحيح
0: الحكومة أو أنه صراحة ممكن أيضا
1: يكون ثابت
0: ثابت أو في سياق سلبي أثر
1: صحيح.
0: على
1: صحيح. صحيح. صحيح.
0: الرئيس الحالي بغض النظر كافة الاستطلاعات بتشير على أنه يلعب دور إيجابي في رفع الحكومة.
1: تعرف ليش؟ لأنهم بشوفوه.
0: أيوة
1: هاي واحد. بس سؤالي طيب مع الرئيس 66% وبدون رئيس 65%؟
0: هلا في طبيعي تبين
1: اذا احنا عندنا مشكله بالاقتصاد معناته مع الرئيس 66 بدون رئيس 65؟
0: لا هلا طبيعي النسبه
1: اذا ما الغايه من اعداد تعديلات حكوميه؟
0: لا لا لا لا لا لا, لا.
1: طيب وضح لي اياها.
0: انا بوضح لك اياها. هلا انخفاض 1% اوكي قد لا يكون شيء كبير
1: صحيح بهذا خصوصا الاستطلاعات السابقه قديش كان الفرق بين الرئيس وفريقه.
0: هلا ما هي بتختلف الظروف كمان. الاستطلاعات السابقه المعرفه منتج إيش؟
1: 120 مليون دولار تراجع الاستثمار الأجنبي.
0: هلا بمقابل ذلك اتخذت خطوات قد تكون آنية أثرت على حكم المواطن.
1: جميل. معناته الاستطلاع هو يأخذ المزاج والظروف أثناء الفترة التي يعمل فيها الاستطلاع.
0: المعرفة المعرفة بنت وقتها. المعرفة بنت وقتها. شو معنات المعرفة بنت وقتها؟ الظروف التي تؤثر.
1: كويس.
0: على هذا يعني أضرب لك مثال بسيط. الآن مثلا الاستطلاع القادم
1: متى؟
0: لنفرض بعد 6 شهور بعد لنفرض بهذا الأمر خلال 6 شهور القادمة لا سمح الله حثت أزمات صار في نوع من
1: صحيح.
0: صح كل هذا الجانب هذه ما يبتقلب المزاج
1: صحيح.
0: أو مقابل ذلك خلال 6 شهور هذه الحكومة استمرت وحافظت على الزخم وبدأت تبني على أشياء وتتخذ مبادرات جديدة تؤثر على إيجابية.
1: هل كان ضمن الأسئلة عن الأوضاع الاقتصادية ربطها بالواقع الإقليم ولا لا؟
0: رواقع الإقليم نعم كيف.
1: ما هو إذا ربطتها بواقع الإقليم معناته الكل رايح يقول لك الله.
0: بس كمان في متغيرات بواقع الإقليم. قبل 6 أشهر العام كانت الناس كلها بإيش بلشانة
1: صحيح
0: في غزة صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: كل هذه الجوانب الآن إلى حد ما غزة ما زالت مشكلة لكنها ليست المسيطرة الرئيسية في تشكيل رأي الناس.
1: ماشي
0: أوكي. هلا
1: هرمز
0: هرمز
1: باب المندب
0: هلا على عين راسي بس هرمز باب المندب في أسئلة إلى حد ما الحكومة الحالية استطاعت الحفاظ على
1: استقرار السلع
0: استقرار السلع ومثلا
1: هو المشكلة بالمثل
0: استقرار السلع
1: مثل الخبز
0: الخبز لا ايوه
1: استقرار السلع هو اسمح لي
0: حتى البترول حتى الوقود
1: ماشي الوقود 3 شهور الحكومة ثبتت دفع 300 مليون على عين وعراسي شوف الواحد يكون حقاني الواحد شو يكون حقاني 300 مليون دفعت الحكومة لاستقرار البترول خلال 3 أشهر صحيح مزبوط. طيب بردي أروح أنا بالمقابل أقول مثلا الخبز والكاز. طب ما الكاز إرادي ملكي ممنوع حدا يقرب على الكاز صح
0: سيدي العزيز أنت بتضرب لك أمثل. طب ما احنا ضربنا موضوع الخبز ضربنا موضوع الوقود بهذا الجانب. هلا الوقود كمان قديش بيتبعوا أشياء
1: كل شيء النقل
0: طيب خلص
1: كل النقل بالأردن
0: طب هل زاد هل زادت هل زادت
1: استقرت
0: الأمر؟ أيوة هذه الجوانب أثرت.
1: يعني لو كان سؤالك بعد الرفعة كان اختلفت النسبة
0: هلا ممكن أيوة هلا بعد الرفعة وبعد الأمور
1: هلا دكتور
0: لا لا كلام سليم قد تؤثر. أنا ما بدي أتحدث نيابة عن الناس لكن طيب. ظروف معينة خاصة اللي بتلامس الحياة اليومية للناس أكيد بتغير.
1: طيب جميل. أنا بعرف الدكتور حسن فبالتالي شاتي فيك مجروحة يا دكتور أول شيء لكن في نقطة كثير مهمة.
0: اتفضل.
1: لما الدكتور حسن يكون مدير مركز دراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية التي نحترم وتخرج معاه مثل هذه التوصيات لو جاءك الرئيس يا دكتور قول لك دكتور بعد قراءة هذه الاستطلاع الرأي بماذا تنصح الرئيس يا دكتور وإذا أراد أن يقوم مثلا بتعديل تعديل وزاري بماذا تنصح الرئيس يا دكتور من هذه الأرقام؟ تفضل.
0: أنا راح أنصح الرئيس بتعظيم المنجزات اللي أنجزت واللي أحدثت فرق
1: جميل. المواطن. جميل. استمرار فيها.
0: الاستمرار فيها.
1: جميل.
0: والتعاطي مع القضايا التي ما زال المواطن يعتقد أن الأمور تسير فيها بشكل سلبي بهذا الأمر.
1: اللي هي الأمور الاقتصادية.
0: الأمور الاقتصادية بهذا الجانب. هلا الآن في عملية التقييم أهل مكة أدرى بشعابها صح؟
1: لا أنا ما بحكي عن تقييم شخص حاشا وكلا.
0: ما عشان تغير.
1: ما هو حاشا وكلا إن أقول لك تقيم شخص. أنا قاعد بقول لك أنت عاب تقول لي بتروح لي على الجانب السياحي مثلا. ليش ولي العهد لما اجتمع برئاسة الوزراء شو قالهم؟ كان واضح.
0: يسير واضح معهم. يسير العز.
1: قالوا سياحة شد لحالكم.
0: السياحة كلام ما قلت لك القطاعات. أنت بدك تروح تعظم الأشياء.
1: أنا
0: مثلا بعظم المشاريع الكبرى.
1: كويس الناقل الوطني
0: الناقل كذا بعظم المشاريع الإقليمية التي الاقتصاد أنا عندي بالنسبة إلي
1: سكت الحديد يعني
0: نعم كسكت الحديد الناقل الوطني الربط الإقليمي مع دول الجوار
1: صحيح.
0: لهذا الأمر اللي إذا كان بالإمكان الاستمرار في تفعيل كثير من الاتفاقيات مع دول الجوار ومع العالم بهذا الأمر
1: نعم.
0: فلذلك الاقتصاد الأردني أنا بتقدير الشخص صحيح أن الاقتصاد القطاع الخاص له دوره
1: صحيح. صحيح.
0: لكن الاقتصاد أنا بالنسبة إلي كحسن
1: نعم.
0: بعتقد أن المخرج للاقتصاد الأردني عبر المشاريع الكبرى المشتركة التي تفتح الباب أمام إيش؟ أمام استثمارات التي تنتج طيب. عدد هائل من كل هذه الوظائف وغيرها بهذا الأمر
1: هل
0: وأضف إلى ذلك
1: فضل.
0: الاستمرار في عملية التحديث الإداري أنت أنت حتى لن يكون هنالك اقتصاد فعال ما لم يكون هنالك جهاز بيروقراطي فعال
1: ماشي.
0: بهذا الأمر ويس. الاستمرار في مسألة التكنولوجيا أنت بتحكي لي عن السوشيال ميديا وغير لكن
1: التكنولوجيا مهمة
0: التكنولوجيا الاستمرار فيها بهذا الأمر التركيز على
1: بس دكتور وين. بس دكتور لحظة بالتكنولوجيا خلينا نكون واضحين خلينا نكون واضحين التكنولوجيا والمجلس الأعلى للتكنولوجيا وسند ومتابعة الاقتصاد الرقمي والجامعات اللي قاعدة تعمل بالتكنولوجيا مين وراها ولي العهد صح ولا غلط
0: طيب خلينا نتفق هي ولي العهد على
1: ماشي ماشي.
0: ولي العهد
1: وجلالة وراها واحد اول واول باول
0: طيب ولمين تصدر
1: توجيهات الحكومة طبعا
0: توجيهات الحكومة عفوا التكليف الملكي مش بتكون خارطة الطريق
1: صحيح.
0: حكومة تقديم
1: صحيح.
0: بهذا الأمر
1: صحيح.
0: وفي هنالك متابعة وأشراف
1: صحيح. صحيح. صحيح. صحيح.
0: ومؤسسة ولاية العهد أو عدم المؤاخذة ولاية العهد من إيش من أهم المؤسسات الآن في
1: صحيح.
0: بهذا
1: صحيح.
0: الأمر
1: صحيح.
0: بهذا الجانب
1: بس أنا بقول لك المتابعة الحثيثية اللي بتخلي الإنجاز يوجد
0: والدولة
1: تشتغل
0: كوحدة واحدة كجسم واحد بهذا الأمر
1: أكيد
0: فلذلك دور القصر جلالة الملك
1: صحيح إحنا دولة واحدة بنكمل بعض قولا واحدا
0: نعم بنهاية المطاف على الحكومة جهاز تنفيذي بمؤسساته عليه تنفيذ هذه التوجيهات
1: كويس
0: هذا
1: الجانب. بدي أسألك سؤال واحد وأنهي فيه الحلقة سؤال واحد وأعتبر بأنه هذا السؤال هو سؤال استطلاع رأي ماشي دكتور والدكتور حسن هو يجيب هل تعتقد يا دكتور حسن أن الحكومة قادرة على المضي على المضي في فيما في الأردن على الظروف الإقليمية والخطوط الاقتصادية الجديدة والتجارية الجديدة هل الحكومة قادرة على السير فيها بالاتجاه الصحيح أم لا ولماذا
0: الحكومة قادرة تمتلك الإرادة تمتلك المرجعية بنهاية المطاف اللي هي مرجعية جلالة الملك ولي العهد بهذا الأمر بهذا الأمر ومثل ما في تحديات في فرص
1: صحيح
0: أنت قبل شوي تتحدث
1: أنا بدي الفرص إحنا قادرين على إنه نحول هذه الفرص أيوة. إلى استثمار أردني إحنا قادرين اليوم نحول الأردن إلى هذا الإقليم يكون أيوة. ممر عن هرمز وعن باب
0: أيوة. خلينا ندخل لك الآن في الجيوبوليتكس تبعت الأردن سيد العزيز الحرب على إيران التطورات الحالية وهرمز وكذا كشفت الأهمية المتزايدة للأردن
1: صحيح.
0: وعلينا استغلال هذه الفرصة
1: هنالك
0: مشاريع كبيرة
1: قادرين على استغلالها
0: قادرين يا سيدي قادرين أقول لك في هنالك مرجعية سابقة في رؤيتها صدقني
1: ماشي والله ماشي
0: والله فاز كل هذا وفي عندنا في عندنا الخبرات بهذا الجانب وفي عندك شعب واعي الاستطلاع أظهره حقيقة
1: أنا والله معك أنا بعرف اسمع الناقل الوطني أنت بتعرف قديش الملك كان مهتم فيه الغاز قديش مهتم فيه لأن هذه أمور سيادية للأردن أنت بتعرف أكثر مني طبيعي. مزبوط
0: نعم
1: بدنا ننجزها
0: بدنا ننجزها هلا سكت الحديد لولا هذه
1: المرجعيات
0: ولولا هاي الأهمية ولولا على كل
1: صحيح.
0: الآن في هنالك الربط ما بين العربية السعودية الأردن سوريا الآن في تزاحم في الممرات
1: إن شاء الله نستفيد
0: وكشفت لا يعني في تحديات وفي فرص
1: ان شاء الله
0: ولطالما تاريخيا هذه الدولة الأردنية
1: استغلت
0: الفرص بأحلى يعني خلينا نقولها بأفضل حالاتها بهذا الجانب هلا مش معناته انه احنا كل الأداء مثالي في هنالك إشكاليات في الحكومات لكن انا بتقدير الشخصي
1: نعم.
0: لا يمنع من ان يكون عندنا قدرة على استغلال هذه الأمور
1: ان شاء الله شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور حسن المومني مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردن. شكرا لك دكتور. العفو. شكرا لحضورك.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. من أرض

0: تجديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
3: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة. ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة. ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشنات ناشونال.
4: لأن من يتعمق في اللغة يقرأ ما وراء النص. في جامعة الزرقاء حلق بشغفك إلى مستوى أعمق مع ماجستير اللغة العربية وآدابها، دراسة متخصصة في الأدب واللغة والنقد والبحث العلمي، وتفتح أمامك أفاقا جديدة. ماجستير اللغة العربية وآدابها في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538211-0.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
6: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس
0: بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد. ومعي الأستاذ زين زواني, هو مختص بالشأن الاقتصادي السياسي. بدي أصب عليه بالبداية. صباح الخير.
1: صباح الخيرات أخي عامر, لك من جميع الأخوة المشاهدين والمستمعين.
0: الله يحييك. أين تسير, هل نسير بالاتجاه الصحيح في الأردن أم لا؟ وهذا سؤال اقتصادي سياسي, وأنا بدي أروح على الجانب المعيشي الأردني, لأنه من فضل الله تعالى علينا أنه إحنا عنا سياسة خارجية الحمد لله رب العالم, ماشي برؤى جلالة الملك, ماشي فيها الملك ونثق فيها وماشيين فيها. هل تسير الأمور بالأردن باتجاه الصحيح أستاذ زيان, ولماذا؟ سواء كان نعم أو لا, تفضل.
1: أنا بعتقد أنها لا حتى الآن.
0: حتى الآن لا.
1: والمؤشرات اللي بعتمد عليها هي عدة مؤشرات اقتصادية وسياسية بنفس الوقت. المؤشرات هاي اللي بعتمد عليها اللي هي نسبة البطالة, وهذا كلام مكرر ومعروف لكن أصبح شبه ثابت, لأنه نسبة البطالة ما عمالها تتراجع طبعا عن 20%.
0: صحيح.
1: نسبة الفقر اللي عنا, نسبة الفقر عنا من 2012-13 الحكومة لم تعلن أي دراسة لمستويات الفقر عنا.
0: قالوا نسبة 15% بذكر, صح؟ 2018
1: هم حكوا هذا الحكي, لكن الدراسات اللي عملوها هل أجروا دراسات, هل ما أجروش دراسات, هل هم بيطلعوا بالأرقام هاي من عندهم بدون دراسات؟ وهون أنا حاب أقول إنه كل الناس السياسيين, السفراء الأردنيين, الأكاديميين, الجامعيات كلها مهتمة بمثل هيك أرقام تعلن نتيجة دراسات. ليه؟ لأنه هذا بيعتبر مؤشر للحكومة حتى تعرف واقع الحال شو هو.
0: نعم.
1: وتعرف انه المواطن مدى رضا وعدم رضا وليه. وبالتالي عدم اعلان مثل هذه الارقام هذا مهم جدا. وبالتالي عندك مؤشر الفقر, عندك مؤشر البطالة, عندك اختلالات المالية العامة, عندك اختلالات الاسكان عنا, اختلالات النقل, اختلالات سوق العمل, اختلالات قطاع الطاقة. هاي عدة مؤشرات وعدة قطاعات المواطن بيلامسها يوميا في بيته وفي جيبته وفي سيارته. وبالتالي لما بتسألني وأنا بجاوب بناء على كل هذه القطاعات اللي أنا حكيتها, بدي أسألك أنت لما جيت الصبح كيف شفت الطرق؟
0: أنا باجي بكير كثير.
1: إيه ممتاز, عافية عليك. عافية عليك. لكن إحنا عنا الازدحام أصبح عنصر.
0: طبعا الازدحام مزبوط, خمس دقائق بتأخر عن موعد المحدد بصير ازدحام
1: بالأزم.
0: صحيح.
1: وبالتالي هنا هاي مؤشرات قديه هذا الحكي عماله بياخد من اهتمام المسؤول على مدى, خلينا نقول على مدى 15-20 سنة. طب ما هم شايفينه. وبالتالي أنا لما بتسألني هل الاتجاه صحيح مش صحيح, طبعا هذا لا يعني أنه ما فيش أشياء عمالها بتنعمل بشكل
0: أكيد
1: صحيح.
0: فيه. أكيد.
1: على سبيل المثال كنا من 20 سنة ندعو إلى النقل المدرسي.
0: صحيح.
1: وكنت أقول أنه على المسؤول أن يذهب إلى المحافظات ويشوف طلابنا في المدارس الحكومية
0: كيف يذهبون,
1: كيف بيروحوا.
0: صحيح.
1: على المدارس.
0: صحيح.
1: بيروحوا, العفو العفو, بيروحوا في بكبات. صحيح. أولاد عبنات بدزوهم وبوديهم بكب مكشوف بالشتاء بالصيف.
0: صحيح. صحيح. صحيح.
1: طب يا عمي مش شايفين هذا الحكي؟ طبعا على سبيل المثال النقل المدرسي عنا في المدارس الخاصة يتم نقل الطلاب من سنوات طويلة عشرات السنين في باصات وبشكل منظم. طب يا حكومة ما انت شايفة هذا الحكي انه ممكن؟ وبالتالي لما اجى مشروع النقل المدرسي انا واحد من اللي زارته.
0: عشان هيك وهذا 97% ويعني كانوا مؤيدين لموضوع النقل.
1: شكرا. المدرسي. وبالتالي هذا شيء يلامس حياة المواطن, الحكومة قامت فيه. وبالتالي أنا عندما أقول التشوهات اللي حكيتها في القطاعات أن هذه التشوهات في هذه القطاعات تلامس حياة المواطن, على الحكومة أنها تحلها, ما تضلهاش العفو هذا قضية انطباعية, هذا قضية الفيسبوك. هذا قضية لا يا عمي
0: شعبوية.
1: هذه شعبوية.
0: صحيح.
1: لا يا عمي لا, أنا لما باجي بطلع أنه لم تعلن دراسة فقر منا حوالي 13 سنة بقول في عنا إشكالية في القرار الحكومي. بالقرار الحكومي لأنه هو اللي عنده دراسته، هل عملها ما عملهاش ما بعرفش. عندما نقول أنه عنا مستويات الفقر هاي عمالها تتسع من ضمن مجموع الناس اللي هم من عدد السكان الأردنيين،
0: وليس سكان الأردن،
1: وليست سكان الأردن، مش من 11.5-12 مليون لا أنا من 8.5-9 مليون صحيح. أردني صحيح. هذه النسبة لهذا المجموع يبقى عندي إشكالية. أنا لما أي مشوار بيطلع عندك أصبح بدك تاخد باعتبارك أنك أنت بدك 3/4 ساعة، النقل قطاع اقتصادي أساسي، كيف بدك تروح وظيفتك، كيف بدك ترجع لبيتك، كيف بدك تروح تقضي احتياجاتك، كل هذا الحكي صحيح. استهلاك. أنا طب نظام النقل العام، احنا صرنا 100 سنة ما عندناش دولة عمرها ما شاء الله ما عندناش نظام نقل عام. طب ما احنا شايفين ليه نظام النقل العام الباص السريع أخذ عشرات السنين وإحنا ما بين والمنحة الفرنسية وين راحت ولا نشوف وا وا وا وا وا. كل هذا الحكي. قطاع الطاقة، قطاع الطاقة عنا في لبس في إدارته حتى الآن، على الرغم ها علشان هيك أخي عامر بقول لك أنه في قطاعات في إنجازات، قطاع الطاقة في لبس في إدارته حتى الآن، عملية الخصخصة للثلاث شركات اللي احنا بنعرفها
0: الكهرباء،
1: ولكن خلال فترة
0: ما هي المي نفس الشيء
1: لكن عامر إذا سمحتي لكن خلال فترة السنة الماضية في ظل ما يجري في الإقليم من هرمز وتعطل إمدادات الطاقة وأمن الطاقة اللي صار فيه، لا بقول إنه إحنا كنا في أحسن حال. ليه؟ لأنه كان في عنا تنويع في أمن الطاقة، لم نشعر بأي مخاطر لأمن
0: الطاقة. يعني نجحنا في ملف الطاقة في أزمة هرمز خلينا نسميه
1: بالضبط. وبالتالي علشان هيك أنا مش من الناس أخي عامر اللي بيعطوا شيك مفتوح لأي حكومة أو لأي مسؤول. أنا أتابع القرار، أنا أتابع السياسات، أنا أتابع الأثر التي تحدث هذه القرارات وهذه السياسات على حياة المواطن. بتيجي تقول لي أنه أنا عندي نمو 3% وفرص العمل تتراجع،
0: ما تيجي ونسبة التضخم ارتفعت بالمقابل.
1: برضك انت هلا خليتني ارجع لشغلي، طبعا اتمنى انه اوضحها بشكل سريع. هاي معايير لم تعد صالحة حتى الان.
0: نسبة التضخم،
1: نسبة التضخم 2%
0: غير صالحة. ليش بلا
1: ليش صالحة؟ لانه في هناك نسبة التضخم تحتاج الى مراجعة كمعيار عالمي. العالم كله بيقول نسبة التضخم المستهدفة 2%، يا عمي ما عادتش هاي 2%، هاي 2% عم بنحكي على الستينات والخمسينات.
0: الان قديش
1: هلا بدك هذا مؤسسات عالمية، عشان هيك قلت أتمنى أنه أنا
0: أشرح بشكل
1: هاي مؤسسات عالمية بدها ترجع تدرسها وتشوف هل تطور الاقتصاد العالمي لسه مقبول أنه تقول أنه 2%. طب ما احنا كانت في السبعينات، في السبعينات في 73 احنا نعيش ملحمة حرب أكتوبر العظيمة في 73، كان سعر البترول 3 دولار و4 دولار، احنا بنحكي عن 100 دولار. صحيح. يبقى انت عمالك بتحكي عن التضخم ايام ما كنت تقول 2% وسعر النفط كان 3 دولار، بتركبش. وهلأ ثمنه 100 دولار. لما كنت انت بتشتري سيارة في عمان
0: يعني نسبة التضخم 10%.
1: انا بحكي بالمعايير
0: ماشي، ما بتقدرش تعطي رقم.
1: انا مثلا الناتج الاجمالي المحلي، الناس الإجمالي المحلي عماله بيرتفع أوكي، لكن كيف أنت عماله بيرتفع؟ هل بيرتفع وفي عملية توزيع على المواطنين بحيث أنه هالنمو في الناتج الوطني عم يتم توزيعه بشكل عادل بحيث أنه هذا النمو المواطن بحس فيه؟ بدك ترجع تراجع هذه. وبالتالي هذا معي عنا العفو الاقتصاد الرقمي. عندما نقرأ إحنا أنه مثلا بإيفا وتيركم أو بكليك 20 مليار دينار عما بيتم التداول.
0: صحيح.
1: يبقى في تغير في الاقتصاد، عليك أن تراجع معاييره من جديد. كيف بدك تراجع معاييره؟ هاي مهمة عالمية.
0: اقتصادنا احنا بعده تقليدي؟
1: احنا لا والله ما بقدرش أقول بشكل
0: مطلق
1: مطلق. لا ليه؟ لأنه أنا زي ما قلت لك عندنا كليك, عندنا عندنا الموبايلز اللي كل واحد فينا حاملهم, عندنا سند, وبالتالي لا في تطور ما عادش تقليدي في كثير من جوانبه.
0: طيب.
1: لما بتشوف كل هذه التطورات بتقول لا هاي تطورات صاحبت الثورة الرقمية وثورة التكنولوجيا إلى حد ما.
0: هل الانطباع اليوم لدى الأردني هو أكثر من الحقيقة؟ بمعنى هل الوضع الاقتصادي للناس اليوم هو انطباع وليس حقيقة؟
1: شوف كلمة انطباع الله يسهل عليه ويصب
0: يعني
1: بالخير.
0: فاهم علي يعني كلش انطباع انطباع انطباع يا زلمي طفران انطباع يا رجل ما عنديش سيارة انطباع يا زلمي مش قادر أرخص انطباع يا رجل غاضب انطباع كله انطباع.
1: الله يسهل عليه دولة الرئيس يصبح بالخير دولة أبو زهير هو صاحب الكلمة هاي.
0: دكتور عبد المنصور الانطباع
1: الانطباع لا الحكاية مش حكاية انطباع, الحكاية بدك تشوف مؤشرات أخرى.
0: جميل.
1: شوف معدل الرواتب عندك. شوف الراتب لما بيتخرج خريج من الجامعة من الأوائل وبده يتعين بأي قطاع من القطاعات, قطاع مصرفي, قطاع هندسي
0: حكومي,
1: حكومي أو قطاع خاص, شوف أدي بينعط راتب.
0: صحيح.
1: أوكي.
0: بقولك هذا جديد
1: فرش. هذا في أحسن الأحوال لا يتجاوز 350-400 دينار. طب شو معيار الفقر بالنسبة للدخل عند الحكومة اللي بتعلنه؟ وبالتالي لما بتحكي لي انه انطباع
0: حد ادنى للاجور
1: لا اطلع على معدل الاجور واطلع على معدل لوازم الحياة. تنين اخي عامر مستلزمات الحياة لم تعد تقليدية كما كانت. لم زمان ما كانش عندك موبايل بدك تعبيه وتشحنه
0: صحيح. ما هو اليوم فاتورة الانترنت صارت أولوية وليست رفاهية.
1: منو اللي بيقدر يعيش بدون انترنت سواء في صح. بيته أو في مكتبه, وبالتالي هاي مصاريف لم تكن موجودة.
0: صحيح.
1: السيارة كانت زمان تطلع الناس تعمل درايف طالعة تشم الهواء بالسيارة. أنو اللي بيسترجع؟ طب ما هو أنت مش قادر عمالك بتحاول تعير طلعتك بالسيارة بتواقيت منشان ما تنزنقش بالأزمة, منشان انت بتحسب حساب بدك تروح تشتري صحن حمص من أي محل ثمره 3 دنانير, بتحسب حساب انه بدك تدفع 3 دنانير لسيارتك مقابلها. كلها تغيرات هاي, وبالتالي انت بدك تراعيها في موضوع الدخل.
0: عشان هيك نسبة الأردنيين راحت على موضوع الطلب الخارجي ويوصلوا لباب البيت, بقولك أحسن ما أوقع بازدحام أروح على الأزمة وأدفع بنزين لأبعطي ليرتين.
1: أخي عامر الدليفري هذا كان موجود من حوالي 20 سنة عنا, لكن على نطاق ضيق جدا جدا جدا.
0: صحيح.
1: الأصبح نشاط اقتصادي لسبب اللي تفضلت فيه.
0: ماشي. مبارح نسبة من النسب الحكومية بتتحدث بأنه التطبيقات شغلت أعداد كبيرة من الشباب, وهي نسبة صحيحة وحقيقية, بس أنا سؤال هل هناك حماية اجتماعية لهذول التطبيقات؟ طب أنت بتعرف يا أستاذ اليوم أنه 18,000 المرخص و70,000 مش مرخص؟ بتعرف الأردن لما يروح يشتري سيارة حط على حاله قرض؟ بتعرف شو يعني قرض؟ بتعرف شو يعني ضمان؟ بتعرف شو يعني عدم حماية؟ بتعرف أنه ما عنده تأمين صحي؟ بتعرف أنه ما عنده ضمان اجتماعي؟ بتعرف أنه إذا عمل حادث شركة التأمين ما بتعترف فيه؟
1: هل عامر انت دخلتني في
0: لا انا بس انا بدي اقول لك شيء عشان الوضع الاقتصادي للشباب اللي هم الركيزه الاساسيه بالاردن.
1: دخلتني عامر بموضوع هل نحن نسير على الاتجاه الصحيح, لما قلت لك خذ لي بقول لك لا, ولكن انا مش من النوع اللي بعطي شيك مفتوح.
0: صحيح.
1: انت دخلتني بالقطاع سوق العمل غير المنظم.
0: صحيح.
1: سوق العمل غير المنظم للاخوه المشاهدين ببساطه وبسرعه, كل ما زاد هذا مؤشر سلبي, كل ما نقص هذا مؤشر إيجابي.
0: إحنا بالأردن شو؟
1: إحنا عنا دراسات تقول عنا في الأردن من 45-50% قطاع العمل سوق العمل غير المنظم, هذا سوق العمل الحكومة ما عندها خبر فيه. أنا واحد عامر من اللي بيدعو من 20 سنة يا حكومة يا وزارة عمل أدرسوا هذا السوق, لأنه حرام غلطنا إحنا أيام الكورونا لما إجت سكرت على الناس وأعطت رواتب الموظفين واصلتهم وهم في بيوتهم.
0: دلكم دلكم.
1: طب وال 50% اللي بيشتغلوا هذول بالشارع ورزقتهم يومية,
0: هذول بينوا
1: بكورونا ما حسبوش حسابهم لأنه ما كانوا مفكرين فيهم, ما عندهم داتا عندهم. أنا من الناس الذين يطالبون بإنشاء قاعدة بيانات تدرس سوق العمل غير المنظم, أدي حجمه صح, شو بيشتغلوا الناس هذول, شو جنسياتهم, وين, شو المهن اللي بيشتغلوها, شو أعمارهم, حتى تقدر تعمل أنت بهيكل اقتصادي عندك صورة واقعية عن
0: هذا ما يسمى باقتصاد الظل.
1: اقتصاد الظل هذا هو سوق العمل غير المنظم.
0: اقتصاد الظل نسبته كم بالأردن تقريبا؟
1: قلت لك
0: 50%.
1: وكلها دراسات مؤسسية غير رسمية من 45% ل50%. طبعا هذا شيء معيب جدا لبنية الاقتصاد الأردني. ليه؟ لأنه هذا الاقتصاد معناه العفو، أولا الحكومة بتعرفش عنه، بتعرفش حجمه زي ما قلت كلها تفاصيل. اثنين هذا بتفعش ضرائب. ثلاثة هذا ما عندوش تأمينات اجتماعية
0: ولا مشتصاع.
1: أربعة هذا ما بتعرفش شو بنيته الداخلية. بنيته الداخلية بمعنى هل في هناك عوامل أخرى أمنية اقتصادية تتداخل معه؟ كل هذه التركيبة لسوق العمل غير المنظم الحكومة غايبة عنه. وبالتالي أنا من الناس اللي لما تفضلت وقلت أنه أوجد وظائف الديليفري أوجد وظائف
0: صحيح.
1: لكن زي ما تفضلت هدول ماخذين قروض، وهذا بدك ترد ترجعني لقروض المواطنين. قروض المواطنين حوالي 6 مليار دينار
0: صحيح.
1: المواطنين الأردنيين شارين سيارات. طيب واحد زي حالاتي بيحكي كمان من 20 سنة لو عندي نظام نقل عام أنا منظم يقف في المحطة بيجي بوقته بيروح بوقته بقبة. أنا ليش بدي
0: أسمع؟ وكلما نسأل وزراء النقل السابقين بيقولك يا أخوي ما هي كلها ملكيات فردية، أنا ما بقدر أخذ باصك منك غصب.
1: علشان هيك بحط أنا عنوان تشوهات القطاع النقل. يا عمي خلصونا. أخي عامر أنا أشتغل في البنك المركزي، كنت أدفع أنا وزوجتي 2.5 ليرة كل واحد فينا عشان تيجي سيارة تأخذنا إحنا التنين وتأخذ 3 بنيات معانا يوصلونا على البنك المركزي 2.5 ليرة الرأس، وبالتالي بديش سيارة. لكن هل عمان بال5 مليون زي ما كانت بربع مليون؟
0: لا
1: هذا الحكي
0: طبعاً لا. طبعاً.
1: هل اتساع عمان بالكيلومترات اللي احنا بنشوفها فيها احياء فيها الناس ما وصلتهاش؟ وبالتالي بدك تتابع طيب. ما يجري.
0: ما هو الفرق المعيشي بين عمان وباقي المحافظات؟
1: خلينا اعيد سؤالك اعمل له تجزئة.
0: لك ما شئت.
1: الناس اللي زي حالاتي.
0: لا بالعكس
1: مش لك بس ما هيك لك قبل ما تروح بين عمان والمحافظات يا عامر روح داخل عمان
0: شرق وغرب معك
1: شرق وغرب
0: صحيح.
1: روح داخل عمان انت ووصل لكثير من المناطق اللي انت عمالك بتشوفها ضمن الثقافة تاعت السبعينات والثمانينات. الناس بنت في عبدون بيوت كبيرة وبيوت
0: صحيح.

0: صحيح. بتشتري شقة 120 متر كانوا يقول لك عم فيها تدفئة مركزية
1: صحيح.
0: آه فيها أوكي ممتاز. هذا زمن ما كان لتر السولار بشيل
1: وردوا تحولوا على الكهرباء عشان
0: تركوها راحوا على الكهرباء
1: وتركوا الكهرباء
0: ترك. وبالتالي هذا مجتمع متغير. لذلك عامر تسألنيش بين المحافظات اسأل عمان اللي فيها تقريبا 50% من سكان الأردن. إذا رحت على المحافظات ارجع للإحصائيات.
1: هل الوضع الاقتصادي في الأردن يسير بالاتجاه الصحيح يا دكتور؟
0: نحتاج إلى
1: ما رحت لك على العمومة خصصت الله.
0: شوف زي ما حكيت لك في هناك قرارات تلامس حياة المواطنين على الحكومة أن تتجه إلها. ارجع للناس يحكي بالنقل. لما عملت النقل المدرسي قالوا لك الناس يخلف على الله وعليك صحيح. 97
1: في ولما بنيت المدارس كذلك الأمر.
0: لما بنيت المدارس صحيح. إحنا شعب أردني واعي وفي وفي وصادق
1: مش انطباع
0: مش انطباع
1: أيوة.
0: وبعدين اللي أهم من هيك إنه صادق وبينتظر الفرصة المناسبة. الاستطلاع هذا فرصة مناسبة. المواطن قال اللي عنده على قد ما الاستطلاعات بتعطي الصدق وبتعطي الحقيقة ماشي. وبالتالي علينا أن نجيب أسئلتنا. لما جيت بنيت مدارس يخلف على الله وعليك لما أنت جيت نقلت الطلاب بدك توسعهم إن شاء الله وسعهم لعمان. عمان المدارس الحكومية اللي فيها عمان فيها 5 مليون بني آدم. يعني أنت رحت على المحافظات أنا عارف كمشروع بايونير بدك تجرب وتشوف وبعدين توسع بسرعة وسع لأنه المواطن قال لك يخلف على الله وعليك. أنا هذا هذا الخدمة بدي إياها منك يا حكومة. أنا هذا الخدمة بدي إياها منك يا دولة الرئيس. وبالتالي عمالك تسألني هل نحن في الاتجاه الصحيح؟ أنا أعيد وأقول لست من يعطي الحكومات شيك على بياض. أنا أتابع قرارات
1: نعم.
0: عندما أجت الحكومة دفعت متأخرات للقطاع الخاص قيمتها بحدش بيعرفها للحكومة وزارة المالية بس، لكن احنا قدرناها واحد زي حالاتي ب3 مليار دينار. انت لما تكون شاري من السوق الاردني القطاع الخاص بضائع ومشاريع 3 مليار دينار ومش دافع لهم ثمنها، طب ما انت هيك لبكت الدنيا كلها، لبكت هذه القطاعات، لبكت قطاع
1: بس الادويه. بده يرجع لهم من الرئيس خلال 3 سنوات ولا سنتين 3 مليار؟ خلال 3 سنوات بده يعيد الاموال
0: او هو دفع دفعه دفعت الحكومه دفعه وعملت برنامج إنها كل سنة بدها صحيح. ترصد. وكانت الحكومات السابقة كانت ترصد كانت ترصد لكن زي ما بيقولوا
1: تغرش
0: من من الجمل إذنه يعني عليها 3 مليار بترجع لهم 20 مليون ما بتركبش الأمور
1: صحيح.
0: هيك ما بتحلش مشاكل القطاع
1: صحيح.
0: الخاص
1: صحيح.
0: اللي احنا بنقول عنه بدنا نوجد وظائف صحيح. كيف بده يوجد وظائف وانت مش عم تدفع له حقوقه؟
1: صحيح صحيح صحيح. أستاذ زين زوان شكرا جزيلا لك. شكرا
0: أبدا
1: لك. شكرا للمقابلة
0: أبدا شكرا لك. شكرا لإذاعة عين ولجميع الأخوة المشاهدين.
1: شكرا جزيلا. شكرا
0: الله يخليك.
1: بعد الفاصل
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت راح تسهل حياتك. ريف صحي وخفيف. المناصير للزيوت والمحروقات رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة أهلا بكم. وزارة الخارجية تعلن وفاة أردني وإصابة 4 آخرين نتيجة الاعتداء الغاشم الذي شنته ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار الملك خالد الدولي في السعودية ويعده انتهاكا سافرا لسيادتها وتهديدا لأمنها واستقرارها. الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تعلن وفاة 12 شخصا على الأقل وإصابة المئات بهجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. جامعة الدول العربية تدين تجدد الهجمات الحوثية على مطار الملك خالد

0: في الرياض. تربية البادية الشمالية الشرقية تعلن تعليق دوام المدارس في لواء رويشد اليوم بسبب الأحوال الجوية السائدة. مديرية الأمن العام تبدأ اليوم بتنفيذ حملتها المرورية الشتوية للتأكد من صلاحية المركبات للمسير الآمن خلال فصل الشتاء والحد من حوادث السير. تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي يزداد تدريجياً، وإدارة الأزمات تدعو المواطنين لاتخاذ الاحتياطات الوقائية والالتزام بإرشادات السلامة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: الآن بلا عص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة. للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
4: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
5: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
6: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
6: ها.
5: يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
6: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
7: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
8: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد، شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
9: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل، مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة، وهندسة العمارة الرقمية. واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض طوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.

0: لا تختار أي سجاد، اختار نشمي.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق وبركة، وأبدأ باستقبال اتصالاتكم. ومع ياسمين، صباح الخير يا ياسمين.
1: صباح الخير،
0: يسعد صباحكم وصباحك يا ربي. تفضلي ياسمين.
1: يسعدك أستاذ عامر، احنا بعد نفتخر فيكم، نفتخر في قناتك.
0: الله يحفظك يا ربي،
1: اللي كلها ثقه وان شاء الله بترجع حقوقها للي زي ما حكي مظلومين.
0: اسال يعني الله ذلك. الا اصحاب الحقوق قولي على اقل تقدير. اه
1: والله. الله يسعدك،
0: يطول عمرك. هلا يا ستي.
1: استاذي، طبعا انا متقاعد الجيش. طبعا انا عندي ابن بدرس جامعه، وطبعا بده يقصص جامعه، فاحنا زي الامهات يعني دائما بنلجأ للقروض. وفي انا طبعا التجأت للفيس، مواقع التواصل الاجتماعي، وبالصدفه شفت موقع ولبستي احنا بنعطي قروض.
0: ايوه.
1: طبعا اتصلت انا بالموقع وعبينا اني بدي قرض، فحكالي اوكي. كم قيمه القرض؟ 500 دينار. عليه الفائده 150 دينار. فقال لي اوكي واتفقنا. طبعا طلعت معه اول شيء على موقع، وبصراحة بجوز هذا كان خطأ مني، يعني اللي بيأخذ قد بروح على بنك، بروح على يعني شركة معروفة. المهم أنا صراحة يعني كان هو مع شخص وطلعت معه بالسيارة، وين أخذني على مؤسسة المتقاعدين العسكريين بشفا بدران. طبعا أعطاني ورقة، قيمة الورقة مكتوب فيها 900 دينار. قال لي بتاخذي هاي الورقه بتفوتي على المؤسسه وبتوقعي على البضاعه بقيمه البضاعه، وبعدين احنا بنشوف شو بصير. دخلت على المؤسسه واخذت البضاعه بقيمه 900 دينار، حتى 950 زياده. فلما وقعت صارت المعامله وتجهزت المعامله وطلعت. كانوا بستنوا هم على الباب
0: البضاعة. هم قالوا لك شو هي اللي تشتريها من المؤسسة صح؟
1: قال لي قيمة البضاعة. أنا لما دخلت يعني بصراحة كانت المعاملة مجهزة، بس وقعت. كانت مجهزة المعاملة ووقعت عليها.
0: ماشي.
1: أيوة. فلما طلعت قلت لهم صار معي كيف كيف، قالوا خلص أوكي مدام وقعتي إنه المبلغ معاهم 500 وبدهم يعطوني إياه 500. فلما طلعت أعطاني 150، أقسم بالله 150 سلمني في إيدي.
0: أوكي.
1: طب وين؟ والله العظيم وين 500؟ بقول له 500 ببعث لك إياها بعدين على كليك.
0: أوكي.
1: طبعا يعني أنا بصراحة يعني مش عارف، يعني أنا حاسة حالي إني في.
0: قديش صار لك بالله؟
1: صار لي 6 أشهر أنا قاعد بخصم 38 دينار.
0: ست أشهر وبتخصمي 38 دينار، وعطاكي فقط 150 دينار، مزبوط؟
1: والله العظيم. والله.
0: راجعت المؤسسة العسكرية؟
1: راجعتهم. بحكوا إحنا ما إلنا دخل.
0: لأنه هذا مقدم راح يشتروا 950 دينار، رحتي وقعت عليهم وعطاكي 150 فقط. أنت كنت موقعي له على ورقة قبل ال 150 دينار؟
1: لا ما في ورقة بين ناسنا. لا
0: طب انت لما تروحي بدك تروحي عشان يعطيك ال 500 دينار القرض، وقعك على ورقه؟
1: لا ما وقعني ولا شيء.
0: ال 38 ليره انت بتدفعيهن للمؤسسه كل شهر قاعده؟
1: نعم كل شهر بدفعهم.
0: بالله يخليك معي اختي ياسمين، لانه معنا بكر بيك المجالي، الناطق الاعلامي لمؤسسه المتقاعدين العسكريين. اسعد الله صباحك بكر بيك.
2: صباح الخير أخوي عامر، صباح الخير لجميع المستمعين وأختنا ياسمين.
0: يسعد صباحك. والله إنك تشرح لنا شو صار مع أختنا ياسمين، يعني شكلها مش ياسمين لحالها أستاذ بكر ولا لا؟
2: والله يا سيدي.
0: تفضل.
2: نعم أنا أسف لما سمعت الآن حقيقة من أختنا ياسمين. أخوي عامر، أنت بتعرف مؤسسة المتقاعدين العسكريين إحنا دائما نقف إلى جانب إخوان المتقاعدين، وبنحرص على حماية حقوقهم ومصالحهم.
0: نعم.
2: وبنقدم لهم يعني الخدمات اللي بتلبي احتياجاتهم حتى تخف عنهم أعباءهم المعيشية.
0: نعم.
2: أختنا ياسمين وقع الضحية حقيقة. يعني إحنا في مؤسسة المتقاعدين إحنا بنحذر مرارا وتكرارا من ممارسات اللي هي بتتم من خلال المنصات الرسمية ومن خلال مواقع الفيسبوك والإنستغرام وإلى آخره.
0: نعم.
2: بتظهر صفحات بتدعي إنها بتقدم قروض نقدية فورية للمتقاعدين العسكريين، وبتحاول إيهامهم أنها مرتبطة بالمؤسسة المتقاعدين العسكريين. هذا حقيقة أخوي عامر غير صحيح، وإحنا بنحذر منه دائما باستمرار، سواء من خلال موقعنا، من خلال الإعلام، من خلال مداخلات إعلامية عديدة أنا قمت فيها شخصيا حقيقة. بننبه إخواننا المتقاعدين أنه عدم الوثوق بالإعلانات اللي بتوعد بالحصول على مبالغ نقدية مقابل استخدام يعني المؤسسة، أنه تستخدم اسم المؤسسة فيها. المتقاعد يعني حقيقة إحنا بنراهن على وعيه، على حرصه، على أنه واعي وبعرف أنه أي معاملة قرض أو شيء بتمر بقنوات رسمية. إحنا أخوي عامر بنقدم في المؤسسة قروض نقدية سلف، لكن ما بنقدمها فورا السلف. ويعني تواصلت معي إذاعتكم الكريمة أكثر من مرة للسؤال عن موضوع تأخر السلف.
0: صحيح.
2: السلف
0: صحيح.
2: يتم صرفها على الدور، يعني إحنا مش بنك، إحنا مؤسسة تحاول مساعدة إخوان المتقاعدين والوقوف إلى جانبهم. قد تتأخر السلف شوي لأنه على الدور.
0: نعم.
2: يعني حقيقة أنا مش عارف شو بدي أحكي لك. إحنا المؤسسة كمؤسسة متقاعدين،
0: طيب أنا بدي منك شيء أخوي بكر، إذا في مجال بأن أخت ياسمين بتسمعنا.
1: نعم نعم.
0: إن كان بالإمكان أنك تقابل الأخت ياسمين وتأخذ منها المعلومات عن هذولا اللي عملوا الاحتيال عليها، ونبعثهم للجرائم. بس خليك معي يا أختي يا ياسمين، ونبعثهم على الجرائم الإلكترونية، وإذا قدرنا أنه نرجع لأختنا ياسمين يعني على أقل تقدير المبلغ منهم، يعني بنكون لك من الشاكرين للأمانة. لأنه يعني أخذت القرض هي محتاجيته عشان تعطي قسط لها الولد بالمدرسة بالجامعة.
2: نعم.
0: فما بعرف شو الآلية المناسبة.
2: سيدي بدي أحكي نقطة مهمة. إحنا عطوفة المدير العام دائما بوجه المكاتب.
0: نعم.
2: مكاتب وفروع المؤسسة عددها 18 منتشر بكافة محافظات المملكة. بوجه مدراء المكاتب والموظفين إنهم يولوا هذا الجانب اهتمام كبير. يعني هي في يعني وردنا العديد من الشكاوي. يعني تم تحويل أعداد كبيرة من هؤلاء الأشخاص إلى الحاكم الإداري، ويعني المدير العام شخصيا توجه إلى المحافظ العاصمة وإلى المتصرفين في بعض المناطق، حتى أنه يأخذ تعهدات على بعض الأشخاص اللي ثبت أنهم إلهم علاقة أو يشتبه بوجود علاقة معهم. لكن بدي من خلال إذا
0: أبدا تفضل بكر،
2: يعني بدي أوجه رسالة إلى رفاق السلاح، أنه قبل ما أنت توقع على أي معاملة أو تبصم، علما أنه يتم التبصيم أمام مدير المكتب ويسأل شو أخذت بضاعة وقسطك الشهري، هل فليت عليك هاي الأمور أختي ياسمين؟
1: عفوا، احنا ما كنا نعرف يعني أنه من خلال إذاعتكم يعني
0: ما كان.
2: أختي العزيزة أنا سؤالي واضح، هل أنت لما رحتي توجهتي بتحكي لي على شفا بدران، لما أخذت البضاعة أو لما رحتي تأخذ المبلغ، هل دخلتي على المؤسسة على الفرع وحكالك مدير الفرع أختي قصدك راح يكون المبلغ كذا وبقصد شهري كذا؟
1: نعم.
2: إذن
1: نعم.
2: إحنا بنأكد أخوي عامر مرة أخرى.
0: نعم.
2: إحنا عادة يتم قراءة هاي المواد على المشتري. وقيمة المبلغ وقصده الشهري، وإحنا بوجه رسالة إنه لا توقع على أي شيء قبل ما تعرف إنه أنا والله أخذت هذا الشيء والمبلغ اللي بيطلع علي.
0: طب بكر بيك، يعني هم عادة كيف بيعملوا هذا الموضوع حتى يوقعوا المتقاعدين؟
2: سيدي أنا بحكي الآن، أنت أدخل على أي موقع على الفيسبوك وأكتب بس قروض للمتقاعدين راح يطلع لك 100 موقع. الآن أنت بتتواصل معهم بحكوا لك نعم بعطيكم، مثل ما صار مع الأخت، يعني يقع ضحية الاحتيال حقيقة. هي نصب، عينك.
0: طيب ياخذ.
1: طب عفوا استاذي عامر،
0: فضلي.
1: أنا وقعت على البضاعة، طب البضاعة وين راحت؟ مين أخذها؟ ليش ما سلموها إلي أنا باسمي أنا؟ ليش سلموها لجماعة برا؟
2: لأنك اتفقتي معهم على مبلغ مالي بالخارج أختي العزيزة. أنت على مؤاخذة طلعتي حكيت بسيارة، مش رايحة على مؤسسة متقاعدين على دائرة رسمية وداخل عليها. إحنا يعني بنراهن حقيقة على حرص إخواننا المتقاعدين وعيقظتهم، ودائما بنقول إنه يعني واعين إن شاء الله المتقاعدين، ولكن بنأكد إنه يعني الواحد ينتبه. أنا بعرف إنه الحاجة أحيانا بتلز الإنسان وبتخليه يلجأ إنه والله يتواصل، يعني لأنه
0: والله بتعرف بتعرف
1: بتعرف أخذوا البضاعة كيف أخذوها، يعني في معنى اتفاق ولا إيش؟ كيف أخذوا البضاعة؟ أنا هذا اللي بسأل، يعني مش مهم المصاري راحوا، بس كيف أخذوا البضاعة؟
2: أختي بإمكانك تراجعينا هون على المؤسسة إن شاء الله ونرجع لمعاملتك.
0: وأنا والله هذا اللي بقوله يا بكر بيك إنه ترجع لأنه أنا عرفت قضيتها من البداية إنه تأكدوا بشكل أفضل وأحسن إنه شو اللي صار على وجه الخصوص. بس بتعرف يعني شكرا لياسمين وبكر بيك, بس بتعرفوا شغلة يعني أغلب الاتصالات بتيجي زي اتصال أختنا ياسمين إنه أنا أخذت يعني معظم المتصلين بقضايا مثل قضية أختنا ياسمين, الأسباب تكون بعرض دراسة الأولاد بالجامعة, أخذت قرض 500 ليرة 800 ليرة وبدفع كل شهر 40 و30 ليرة. يا أخوان من باب الحماية الاجتماعية بدل ما هالمواطن مثل ياسمين وغير ياسمين يروح يصير ضحية لنصب واحتيال, أي جامعة طولوا باركوا عليها هالناس شوي وخذوا قساط من هالناس. ضروري أنا أدفع إذا أنت جسيم ولا بطلع لك مكرمة معلمين ولا مكرمة الجيش ولا أبناء عاملين قال بدك تدفع كامل المبلغ ولا بيروا عليك المبلغ. يزمق يقصوهن لهالناس, يعني ما يعطوه الشهادة لابن الأخت ياسمين إلا لما تدفع كل مصرياتها, يخففوا عنها الناس بالله عليك. واحد يقول لها الجامعات أنا والله غير أقول لهم بإذن الله يعني بصير والله يا بكر بيك يعني وإنت رجل أمني يعني بتصير موسم للنصب للاحتيال, مين محتاج 500 ليرة أنا بعطيه وبرد يحط فوق 500-800. الجامعات الأولى فيها إنه تعال يا ياسمين قديش معك, معي 200 ليرة, هاي 200 ليرة ضل عليك 300 ماشي حاضر بسدهن, يعني بتتوكلهن عليهم ولا يوقع المواطن ضحية. ما انت شايف كيف. صحيح. الله المستعان. شكرا شكرا جزيلا. شكرا شكرا,
2: شكرا, شكرا, شكرا. أخي عامر تفضل. يعني بنأكد حقيقة أنه كرامة المتقاعد وحقوقه أماني ومسؤولية في رقابنا كمؤسسة متقاعدين, أبواب المؤسسة دائما مفتوحة للاستماع إلى الشكاوي ومتابعتها وفق الإجراءات الرسمية. يعني أنا يعني أختي ياسمين لها 6 أشهر حكت, مفروض إنها من الشهر الأول مباشرة راجعتنا.
0: ما هو بكر بيك الغريق,
2: ولكن
0: الغريق بتعلق بقشة,
2: بتعلق بقشة. نعم صحيح.
0: وإذا هم محتالين وفنانين بالاحتيال باليوم وبكرة وأخي وابناخي. صحيح. وعلمك. صحيح. شكرا بكر بيك بالله راح أزودك برقم أختنا ياسمين بعد أمرك. وشكرا لك يا سيدي وشكرا لمداخلتك اللي عن جد لازم يعني دائما يكون مثل هيك مباشرة المداخلة حتى توضح للناس. بس خلينا نطلب من الجامعات الحكومية المحترمة إنه قصتوا على هالناس, قصدوا على هالطلاب, قصدوا حتى ما يروحوا الناس ضحية للاحتيال, قصدوا لهم.
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن, ريادة الصناعة الوطنية, CFI, ثبت خطواتك, بنك القاهرة عمان, معا ننمو, المركزية تويوتا, أمنية من بيون, جوبيترول, غد مشرق يبدأ اليوم, المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر, طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح, مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز, أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت, راح تسهل حياتك. ريف, صحي وخفيف.
4: خليكم على السمع, خليكم بالجو, عين وبتسمع.
5: أنا ربحت 9999 دينار.
6: أنا ربحت 50,000 دينار.
7: وأنا ربحت السيارة.
6: طيب مين الرابح الجاي؟ لسه جوائز تقيلة وكتيرة مع حسابات التوفير من بنك القاهرة عمان, لينك وسيجنتشر, بالإضافة للجائزة الكبرى 100,000 دينار. وفرت عتقيل ولا بعدك؟ افتح أو غدي حسابك لفرصة الربح, يخضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 06-577-00.
8: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي, تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل, ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز, اشحن, انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بايت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهرياً. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
3: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أسعد الله صباحكم من جديد فيروز. صباح الخير يا فيروز.
1: صباح الخير أستاذ. صباحك.
0: وصباحك يا مرحبا.
1: أهلا فيك.
0: تفضل يا
1: أستاذ فيروز. عامر بديش أطول عليك. هلأ أنا قصتي أنه أنا منفصلة عن زوجي وزوجي خارج البلد وما في أي تواصل نهائيا، وانتقلت من منطقة لمنطقة من منطقة لمنطقة عشان أنه السبب أنه صاحب البيت طلعني من البيت واضطريت أنتقل لمنطقة تانية. ولما اجيت انتقل للمنطقه انقل اولادي انقل ابني للمدرسه، هون المدرسه طلبوا ابوه وابوه مش موجود وما في وكاله
0: حكومه ولا خاصه.
1: حكومه.
0: ما في ابوه.
1: ابوه مش موجود وما في تواصل.
0: قديش صار له ابوه؟
1: قالوا من سنه 2025، من 19/1/2025 مغادر البلد.
0: وين رايح؟
1: هارب على بلده على سوريا.
0: وما بيرد
1: نهائيا، ما في اي تواصل بيناتنا.
0: طيب ولما رحتي على التربيه شو قالوا لك؟
1: لما رحت على التربيه حكوا لي بدنا ورقه من الاقامه والحدود عشان انه نعطيك كتاب انك تنقليه. لما رحت على الاقامه والحدود حكوا لي لا بدنا كتاب من التربيه. رحت على التربيه رجعت لهم حكوا لي لا احنا ما بنعطي كتب للاقامه والحدود، مع انهم بيقدروا يعطوا يعني.
0: اسا معلش ابنك المفروض يروح على المدرسه مزبوط؟
1: ابني المفروض يروح على المدرسه، ابني قاعد بلا دراسه. يعني أنا ابني ولا مدرسة قابليته بيحكوا لي لا لازم الأب هو اللي ينقل. طب كيف لازم الأب اللي
0: أعطونا التربية يعني؟ أعطونا التربية نشوف إجراءات التربية تبعين التعليم الحكومي التعليم الخاص. أعطونا التربية.
1: يعني أنا ما بعرف شو أعمل، رحت كتير على التربية والمشكلة ما بقدر أضل أروح، أنا المسؤول الوحيد عن أولادي.
0: طيب خليك مع معي المحامي الشرعي أستاذ أيمن حسون. أستاذ أيمن صباح الخير.
2: صباح الخير يعطيك العافيه.
0: الله يعافيك يا اخوي طول عمرك. انا سؤالي فقط سؤال، في مثل حاله اختنا فيروز زوجها سوري او غير اردني طلع على بلاده بال2025 وما في اي تواصل.
2: ماشي. هلا هي جنسيتها اردنيه.
0: انت اردنيه فيروز؟
1: اردنيه.
0: اردنيه
2: نعم. طيب هلا عندها طريقين تمشي فيهم هي. كويس. اول شيء بدها تراجع المحكمه الشرعيه وتطلع حجة حضانة.
1: لا مانع من الحضانة.
0: عندك؟
1: لا ما عندي، وهي بدها إجراءات. أنا مش قدرة إني أرفع قضايا بالمحاكم، أنا نفقة مش رافعة عليه.
2: لا هي مش
0: هي مش نفقة ولا دعوة. أنت بس تجيبي ورقة حجة حضانة إنه أنت أمه.
2: تراجع المحكمة المحكمة الشرعية توثيقات بأنه هي الحاضنة للأولاد، بيعطوها حجة حضانة، بتجيب 2 شهود إنه الأولاد في حضانتها. بكون معها 2 شهود انه الاولاد في حضانتها وتحت ايدها.
0: كويس.
2: هذه اول خطوه.
0: ماشي.
2: الخطوه الثانيه بتراجع التربيه، لانه التربيه بموجب قانون حمايه حقوق الطفل الماده 14 و15
1: ملزمه. راجعت 4 مرات.
0: طولي بالك يا فيروز. طولي بالك يرحم ابوك. ايوه كمل استاذ ايمن.
2: ملزمه وزاره التربيه بانه الطفل ما يكون بدون تعليم.
0: ماشي.
2: وملزمة بتسهيل كل الامور هذه، هي الملزمه بمخاطبه الاقامه والحدود مش المواطن.
0: التربيه
2: يعني لو التربية أوكي. تأخذ كتاب من التربية للإقامة والحدود إنه أعطونا كشف لحركات الأب.
0: لكن بعد إنها تجيب حجة الحضانة.
2: يعني الأفضل إنه يكون معها حجة الحضانة. نعم.
0: طيب فيروز سمعت شو بقولك أستاذ أيمن؟ أول شيء بتروح بتجيبي حجة حضانة، بتأخذ معاك 2 شهود بأنه هذا الطفل ابنك وعقد الزواج، تروح على المحكمة الشرعية بتقولي له أنا بدي حجة حضانة من عندكم، بيعطوكي ورقة إنه هاي حجة حضانة يا فيروز لأطفالك، تأخذيها بتروحي على سيدي.
2: الشغلة الثانية بعد إذنك.
0: يعني
2: المخاطبات يفضل دائما أن تكون موثقة مش حكي.
0: لا موثقة، تروح تأخذ ورقة، أنا هذا قصدي.
2: لا يعني القصد إنه أنت بدك تروحي تراجعي وزارة التربية، راجعيهم باستدعاء رسمي. موثق مورد للديوان لحتى في المستقبل لو لزمك لأي دعوة لأي شيء. كويس انه هاي انا مقدم كل الامور رسمي وبطريقه رسميه.
0: استاذ ايمن ساعدنا يا هلا فيروز، ولك الاجر والثواب ان شاء الله. الله يكرمك. ويكثر امثالك يا استاذ ايمن. خلاص اعطوا فيروز رقم الاستاذ ايمن، هو بيجيب لها ان شاء الله انه غير يساعدها ويسهل عليها. بس احكوا لي مع التربيه يقولوا له مثل هاي الحالات شو تعمل ولية الامر. بس هذا هي. إذا بنقدر نأخذ التربية الآن أكون لكم من الشاكرين. وقف محمد رشاد بعد أنتم مش جايب التربية، خلاص أقعد أرجع يعني شو بتفنهي. أحكوا مع التعليم الخاص، مع التربية، مع مهند الخطيب، مع أي واحد من وزارة التربية، يقول له عنا هاي الحالة، ما هي الأوراق والثبوتات اللي بتحتاجها وزارة التربية حتى تستقبل هذا الطفل. ما هي وزارة التربية كمان بتروحي ما عندهاش ولا شيء يثبت بأنه هذا الولد ابنها إلا العقد الزواج أو شهادة الميلاد. ممكن وزارة التربية تحتاج إلى حجة الحضانة عشان إذا سجلت الولد وبكرة أبوه قالك لا أنا ما بدي أسجلهم تسجلوا مدرسة ثانية، ما توقع الوزارة بالمشكلة. ففي قوانين، في تنظيمات، في تعليمات ناظمة لهذا الموضوع، ناظمة. يعني المحامي الشرعي عارفها دغري، قال لك روح جيب حجة حضانة ورقية، استدعى على وزارة التربية، وزارة التربية بتخاطب الإقامة والحدود، بيأخذوا إنه الأبو طلع ومتى وبعده مش راجع. كل هاي الأوراق قال لك حتى هي بتستفيد منها فيروز يعني بالمستقبل إذا ولي الأمر صار عنده أي شكوك أو أي مواضيع ثانية. إياد صباح الخير يا إياد.
3: صباح الورد أستاذ عامر، كيف حالك؟
0: مشتاق لك، أنت شلونك؟
3: الله يكرمك والله بخير، مشتاق لك.
0: الله يحييك بارك فيك.
3: طب الله يحفظك، يحفظ الصوت المحترم.
0: سلمك ويحفظك يا أخو يا رب.
3: الله يكرمك أستاذ عامر، حبيت أحكي معك بخصوص موضوعين صغار هيك إذا تكرمت علي.
0: ولو يا رجل تفضل.
3: الله يكرمك، أنا سكان منطقة أبو علندة أسكن الكهرباء.
0: ونعم
3: نعم منك. أنا هاي ثاني مرة خلال هاي السنة بيجوا عندي زي ما بتحكوا شباب حرمية، ما بعرف هم شو مبدأهم من هذا الموضوع. أيوة. أول مرة الشتوية الماضية أجوا الساعة 3 الصبح وسرقوا، كان إحنا عندنا نشتغل في المكيفات، عندنا نسيبنا كان موجود عندنا، وسرقوا من السيارة وحدة مكيف خارجية،
0: شالوها وظلوا طالعين.
3: والله تقول شايل بنص ليرة خبز.
0: هاي الفيديو على هاي الفيديو الناس شايفينه كمان، كمل. أيوة.
3: باعور وقدمنا شكوى وراحت الموضوع
0: كويس.
3: يوم الخميس برنوا علي الأولاد عندي الصغار بيقولوا لي إنه بابا في حدا بخبط على الباب وطالعين له على السطوح وهرب. أيوة. والله روحت رجعت للكاميرات وإنه فعلا في شاب كبير بالعمر يعني مرق بالحارة راح رجع فات على الدار وخابط الباب برجله ومبلش يكسر في الباب بده يفوت على الأولاد في الدار.
0: إيه وهيو يعني بمشي بتمشى قاعد شايفه نعم.
3: يعني بتمشى وأقول لك والله ما ركض، أنا رجعت لكل الكاميرات إنه يركض ما ركض.
0: طيب عرفت وجهه، مصور وجهه ولا لا؟
3: والله عندي أنا.
0: تطلعوش وجهه بقى.
3: واضحة 100% كانت الصورة، فقدرت إني يعني أحاول واحد قد ما يقدر إنه يعدل الصورة، فبينت معنا وطلعت على البحث الجنائي أنا ومشكورين يعني.
0: متى؟
3: يوم الخميس المساء طلعت البحث الجنائي المرقب.
0: لا بتسقطوه بمسكوه لا تشيله.
3: بس والله احكي لك شغله، صار الواحد يطلع الدوام وعقله بهذا صغار، وانا بنفس الوقت بيتي ماخذ انا مسكه الكهرباء، يعني حتى موضوع طريق ما عندي طريق للبيت، كان في عندنا طريق تفوت السيارات، صار في عندنا مشاكل بالحاره، ناس معتديه وناس من هون وناس من هون، يعني لو الولد بده يصرخ ما في حدا يدرى عنه. لو اقول لك لو ذبح ولد والله ما في سياره دوريه او اسعاف تقدر توصل عندي للدار بنفس الوقت.
0: تكرم يا سيدي، هذا الفيديو الان بوصله للمحافظ. ابشر ابشر بعزك يا ياسر، ما بيقصرش يعني شباب البحث الجنائي. لا هي وجوههم من بين ترى.
3: ايوه الله يكرمك، وبنفس الوقت بركي اقدرنا على الله يعني منك، وان شاء الله تقدر توقف معي بهالموضوع. انا امي مريضه السرطان،
0: الله يا ربي يعافيها.
3: الله يسعدك يا رب، بركي قدرنا نفتح طريق لسياره اسعاف، طريق انه
0: ما في طريق بالمره عندكم؟ ما في طريق؟
3: والله ما في طريق نهائيا ما في طريق.
0: يعني انا شايف الان هاي برنده الدار الترس، هذا اللي بيقولوا له.
3: شايف هذا الشارع كان يمر منه السيارات.
0: طب من هو مسكر السور هذاك عليه؟ ليش مسكرين السور هذا؟
3: صار فيه بقول لك التطور حضر، صار فيه هم معتدين على الطريق هاي، وهاي ما في طريق. بعدين اقروا يعبدوا الممر الدرج، في جنبنا ممر درج قالوا بدنا نعبده عشان نفتح لكم طريق.
0: ايوه،
3: وكل واحد برمينا على الثاني، التطوير برمينا على الامانه والامانه بترجعني على التطوير، وقعدت هي 3 سنوات اللي بطارد على هالطريق.
0: طيب هي امانه يا عمر، واسطوه بالامانه اذا سمحتوا، خلوه يفتحوا له الطريق، يقول له حاله انسانيه، والدته معها مريضه احتاجت امبلانس احتاج كذا، يعني حفظ كرامات الناس بس. ان شاء الله تكرم يا اياد، تكرم. والله الكاميرات كويسه بينه وبينك، تمسك كل شيء ولا لا؟ جاد صباح الخير يا جاد.
4: صباح الخيرات سيد عام.
0: هلا يا أخوي، هلا يا جاد، تفضل.
4: الله يسعد صباحك.
0: وصباحك يا رب.
4: سيدي العزيز، عشان أختصر عليك، أنا سكان أربد الحي الشرقي عند كلية بنات أربد.
0: أهلا وسهلا.
4: هلا بيك. بتاريخ 8/8 سكر الخط الرئيسي تبع الصرف الصحي بالشارع العام. هذا طبعا كثير الانغلاق، وفي شكاوي كثير بالمحافظة وشكاوي عند الشركة، معروف لديهم الخط.
0: كويس.
4: وبيبعد عني 150 متر. فالسلف مناهل الرئيسيات اللي بالخط كامل سكرن فل. فرجعت كل المجاري تبعات الخط الرئيسي رجعت علي على البيت فانتلى المنهل
0: الله يعينك
4: المنهل الرئيسي تبع البناية انتلى فصار كله على النقطة الضعيفة اللي هي شقتي بالشقة اللي بجنبي.
0: أها.
4: حكيت مع الدفاع المدني بهذاك اليوم طلعوا الدفاع المدني علي وعملوا كشف قالوا لي يا عمي احنا ما عندنا ماتورات تسحب مياه عادمة.
0: طب شو حلو وحتى لو عندهم ماتورات وكل ما انت لابدهم يعملوا ماتورات يعني طب شو حلو شو قالوا لك حلو يا جاد
4: هسايات حلو هم انهم الخط الرئيسي هذا يحفروا ويردوا يزبطوه.
0: انت يعني صورته ولا مش مصوره؟
4: لا الخط الرئيسي معروف لكل الحي لكل اربد
0: هاي بس معلش هاي الصور اللي بشوفها الان دارك هاي؟
4: نعم هذا بيتي.
0: وهذا الصرف الصحي من فات عليك؟
4: نعم
0: ما شاء الله. انت اي طابق دارك؟
4: ارضي بسموه ارضي مفرغ يعني حوالي في
0: يعني مش تسوية؟
4: لا لا مش تسوية ارضي مفرغ.
0: طب ورجيتهم هاي ورجيتهم اياها هاي المنظر؟
4: سيدي طلعوا علي ثاني أيوة. يوم
0: أيوة.
4: ثاني يوم ظلت المي 24 ساعة ثاني يوم طلعوا علي اللي هو مدير الشؤون الإدارية ومسؤول للصرف الصحي.
0: طيب
4: طلعوا علي وقفوا برا ما استجروش يفوتوا اللي بقولوا هذا مسبح
0: ببين مسبح أيوه بعدين هذا آه. بدك زلمي هذا بده أسبوعين تشميس أسبوعين.
4: والله يا والله يا سيد عامر من ثمانية لليوم بعدني بنظف وتعرف نجاح
0: أنت صادق صادق صادق نظف وطهر
4: الله يكون بعونك. قلت له والله شوفت عينك. المهم سحبنا المية جابونا ما تنك وسحبوا المية وسحبنا الهذا الآن والله يا سيد أبو سيد عمر إني من 8-8 لليوم كل أسبوع بروح عليهم شكلنا لجنة وآخر شيء له بقول لي بعد 10-10 مرة مش 10 مرات آخر شيء له بقول لي بدنا نعوضك والله ب 500 ليرة لأن هالسلطة بتعوضش مبالغ كبيرة.
0: خليك معي خليك معي يا جاد خليك معنا بهاء القضاء هو الناطق الإعلامي باسم مياه الهرموك. صباح الخير يا أخوي بهاء.
5: صباح الخير أخوي عامر.
0: طمنا عنك. شفت الفيديو تبع جاد؟
5: والله الآن مرروا لي الشباب
0: كويس
5: يعني أتأكد من الموضوع أشوف شو الإجراءات اللي صارت عليه وإحنا جاهزين يعني للتعامل مع مثل هاي الحالات.
0: ما هو التعامل أخوي بهاء والله ما هو فيها تعامل هاي خيو فيهاش تعامل هاي بدها حل نهائي لأنه دار الزلمة بتقول شبر كلها مياه صرف صحي على بيته كامله كامل
4: متر سيد عامر نص متر
0: نص متر تفضل يعني
5: الان انا راح اتابع مع الاخ جاد كامل التفاصيل ونشوف شو الاجراءات اللي صارت وله يكون ان شاء الله يعني راضي وباذن الله حقه ما بضيع باذن الله.
0: لا ماشي والله ان شاء الله حقه ما بس ما بدناش تعطوه 500 ليره الزلمه بدوش ال 500 ليره بده حل نهائي انا عنه بدوش ال 500 ليره بس يعني هالمصارف فضول خيو شوفوها قبل الشتويه اذا اشتت بكره شتوى مليحه كل عام وانتم بخير
5: خلينا نلحقه قبل الشتويه واحنا جاهزين للتعامل مع الحاله ان شاء الله يعني
0: ماشي وجاد جاد
4: تفضل سيدي
0: هيني متواصل معك رقم جاد عندك محمد رشاد خزن رقم جاد
5: ابدا وانا باخذ رقم جاد
0: الله يكرمك
5: اتواصل معه مباشره
0: الله يكرمك شكرا شكرا جاد هينا راح اتواصل معك اول باول انا وياك يا جاد وان شاء الله هاي الصور ما بتشوفها حكي. مره ثانيه لا هذا واجبي هذا واجبي يا اخو شكرا
5: أمركو.
0: شكرا يا اخوي بهاء شكرا شكرا
5: حياك يا سيدي
0: الله يحييك هلا هلا هلا مسكين الزلمه والله العظيم اللي بشوف الصور هاي يا زلمه شو هذا شو هذا يا زلمه إن شاء الله من اليوم على على الساعة 12 ليلا سنقوم بإعادة البرنامج على التطبيق وعلى الإذاعة نفسها على أثير 98.3 إلى أن ألقاكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: وحش سنتر، نهتم ببيتك أكثر، اربط شارع الهاشمي.
3: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
4: ها.
3: يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
6: المستقبل ما بيستنى حدا، لينكند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينكند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينكند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينكند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينكند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بواد دي صقرة.
7: 0 6 5 800 700.
8: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
9: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
10: من أرض الخير.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: بالاشتراك مع
2: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هاي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند.
3: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
4: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزارة الخارجية تعلن وفاة أردني وإصابة 4 آخرين نتيجة الاعتداء الغاشم الذي شنته ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار الملك خالد الدولي في السعودية، ويعده انتهاكا سافرا لسيادتها وتهديدا لأمنها واستقرارها. الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تعلن وفاة 12 شخصا على الأقل وإصابة المئات بهجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. جامعة الدول العربية تدين تجدد الهجمات الحوثية على مطار الملك خالد في الرياض. تربية البادية الشمالية الشرقية تعلن تعليق دوام المدارس في لواء رويشد اليوم بسبب الأحوال الجوية السائدة. تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي يزداد تدريجيا، وإدارة الأزمات تدعو المواطنين لاتخاذ الاحتياطات الوقائية والالتزام بإرشادات السلامة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: الجو برد والله.
1: يعني سعد صباحكم جميعا. صباح الخير رندا.
0: صباح النور. شو هالصوت الخريفي الشتوي المعطي على مغربي هيك.
1: سعد صباحكم. اول يوم بكون تعبانة وما ببعت بدي اجازة لانه انا مو جعبالي اصلا اخذ اجازة.
0: حابة اشتقتي لنا اكيد. واشتقتي للهواء.
1: انا جعبالي اداوم بصراحة.

يعني بدنا نحييكي والله استاذة مين على وجودك معنا اليوم برغم صوتك المبحوح. يعني يسعد صباحكم جميعا، عندك كل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا ببرنامج كيفك بإذاعة عين 98.3. يسعد صباحكم طاقم الإذاعة جميعا، أحمد الطراونة قلبا وقالبا، بادي جود مريضة كمان مثلك يا لين معطلة، ولا يسعد صباحكم معتز، صباحكم جميعا.

0: يعني وتحية ويسعد صباحك بقد ما هو يوم الأحد تقيل على قلب الكل. تخيل قد ايه يعني يسعد صباحك يا زنغوي. بدنا نشكرك على هالصورة الحلوة اللي طلعنا فيها دائما وبتستحملنا. يسعد صباحك.
1: يعني اتوقع خلص عملنا الصباح
0: خلص صباحيات كامله.
1: هلا ضل نحكي لما
0: بصير اطبع جاره امي.
1: ما انت خلص عن جد وضعت جاره امك يعني فعلا. سعد صباحكم جميعا. اليوم كمان هيك موضوعنا خفيف لطيف. رندا اليوم انت رح تحكي اكثر مني. هيني انا بحكي
0: صوتك كثير لذيذ يعني.
1: انا مش قادره اسمع بالسماعه فما بالك اللي بالسياره. انت فاهمه؟
0: بالعكس بالعكس انت جميله بكل اصواتك.
1: الله يسعدك
0: وبدنا نحكي لك الف سلامه عليك.
1: الله يسلمك.
0: اليوم يا جماعه ما انه اليوم الاحد واليوم انا بحسه تقيل على الكل وتقيل على قلب الكل. يعني مهما كانت طاقتك ايجابيه وطاقتك حلوه وعندك صحه نفسيه وعندك طاقه يعني متوزع على الكل, اليوم تقيل. ما بدنا يعني نقعد نحكي انه مش تقيل, لا تقيل اليوم. فاحنا بدنا نخففه عليكم وبدنا ان شاء الله هيك نكون مع بعض ساعتين مشوارنا يكون لطيف وخفيف وقريب على القلب ونهون صباح يوم الاحد
1: مليان بالمية. انا بعرف ان انت بتكره كثير صباح الاحد
0: جدا,
1: بس انت بتحبيه عشان المستمعين
0: طبعا,
1: فهذا الفرق يعني.
0: اكيد اكيد.
1: سعد صباحكم جميعا.
0: ما بدنا ننسى كمان انه كل يوم احد احنا بفوتوا علينا بيحكوا لنا مالكم زعلانين. احنا ما بنكون زعلانين يعني مالكم
1: متضايقين.
0: هي صدمه يوم الاحد غريبه. وبعدين بتحسي حتى لين اللي طالعين بالشارع او رايحين على دواماتهم كنا بنفس التطليعه ونفس النظره ونفس البوز ونفس عدم الابتسام الصباحيه. يعني هذا وجود موجود بكل شارع صباحي عن جد. انا اليوم طالع على الدوام بطلع بحكي يعني ازمه تمام وغير الأزمة كل الناس مش مبسوطة بتحسها زعلانة على يوم الأحد. بس لا يعني هو هذا الروتين حلو, بالعكس الدوام حلو والروتين حلو, وإنه نحكي معكم ونسمع أصواتكم مشاركاتكم هذا جدا حلو.
1: أوكي طيب يا جماعة, هلا أنا زي ما حكيت لكم رندا بتفش أحلى من أصواتكم, بس اليوم قبل ما ندخل بموضوع الحلقة في سؤال بدي أسأله لهم. أوكي أنت ليش هيك تفرج علي عشان صوتي؟
0: كيف برجع الصوت؟ سكر فضي
1: جربت كل شيء صراحة.
0: طيب
1: السؤال, إذا بدك تعرف الإنسان على حقيقته بتتعامل معه بالمصاري, هاد صح ولا غلط؟ بدي أعرف صراحة أجوبتهم على هذا السؤال.
0: حلو السؤال صراحة
1: جد
0: حلو.
1: يعني أنت بدك تعرفي هذا البني آدم إذا هو منيح ولا مش منيح, هل ممكن تعملي له اختبار بالمصاري؟
0: ممكن
1: ممكن.
0: طب خلينا ناخذ أول اتصال نسأله. صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: كيف الحال؟
2: الله يسعدك. تمام عمار معك.
0: اهلا يا عمار, وين زمان عنك يا عمار؟
2: والله كنت عامل عمليه بالفكين وانت بتعرفي.
0: الف سلامه عليك.
2: كل يوم نطق الثاني الحمد لله.
0: الحمد لله الحمد لله. يعني الف سلامه عليك وان شاء الله ما بتشوف شر يا عمار. سمعت سؤال لين ولا ارجع اسالك اياه؟
2: ايش هو؟
0: سمعت سؤال لين ولا ارجع اسالك اياه؟
2: مين رجع لي
0: اياه؟
1: سمعت سؤالي عمار ولا ارجع اسالك السؤال؟
0: عمار شكله عليك تعبان.
2: اسمعي بدون ما اسمع السؤال. انا اليوم معي شخص واحد انتو نفسكم تعرفوه.
0: لا تحكي لنا
1: لا تحكي لنا. رزه موجوده
2: موجوده معي رزه
1: يا عيني. واخيرا
0: واخيرا
2: واخيرا.
1: يعني احنا مصدومين. هاي تاني صدمه بحياتي بعد اليوم اللي جيت فيه صراحه. وهلا وسهلا برزة.
2: ما عنديش مشكلة لو شو ما سألتي هسه أنا موافق.
1: يا رزة ليش هيك عاملة بعمار؟
0: عن جد؟
1: ليش هيك الزلمة متدمر صار له سنة على الإذاعة؟
2: بتضحك مش قادر.
0: بتضحك رزة والله احنا كنا نفسنا نشوفك. يعني اتفقنا مع عمار إنه يجيبك على الإذاعة نشوفك. عاد ما حكى لنا عنك.
1: احنا ما هو ما اسموش عمار, احنا بدنا دي رزة أصلا.
0: رزة.
2: رزة أيوة أين عليكي.
1: طب خلينا نسأل سؤال بما انه رزة بما انه رزة جنبه.
0: يلا
1: بما انه رزة جنبه نشوف رأيك ورأي رزة. يبي صوتي رايح سألي سؤالي.
0: عمار اليوم لين حابة تسأل سؤال الصبح بتحكي انه اذا بدك تعرف شخص على حقيقته ممكن تتعامل معه بالمصاري؟
2: لا بالمصاري ما بتعامل معه.
1: ولا
0: ولا
2: لانه انا تعاملت مع ناس ما بالمصاري وطلعوا مش قد الثقة بصراحة.
0: طيب يعني عرفت حقيقتهم؟
2: بينت حقيقتهم وصار له تقريبا 3 شهور 4 شهور كل يوم يطلع لي حجة اليوم وبكرة اليوم وبكرة اليوم وبكرة, وامبارح طلع حجة انه ابنه مريض.
1: ايوه. الف سلامة الف سلامة
0: الف سلامة على الجميع.
1: بس ياخدوا ذنب بيختفوا بصير معهم كل شيء.
0: يعني كل الناس صباحها تقيل يوم الاحد الا عمار.
2: واحد بيحكي لي صباح الخير. بحكي له انت عمري لانه
0: بقولها يعني كل الناس اليوم صباحة تقيل لانه اليوم الاحد الا عمار مبسوط.
1: الله يديم عليك حقه يعني حقه ينبسط. سعد صباحك.
0: الله يديم عليك الفرحة يا عمار ويسعد صباحك انت ورزة. خلينا ناخذ كمان اتصال.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير.
3: كيفك يا ليل يا رن؟
1: تمام سهلة.
3: كيفك يا ليل؟ سلامتك والله يا
1: ليل. الله يسلمك يا حبيبتي. كيف امورك؟ ان شاء الله بخير.
3: ما كنت مضبوط يا ليل صرتي مفلجة.
1: ايه
3: بقول الشتوية بعدها ما اجت مضبوط صرتي مريضة.
0: ما هي اختلاف هلا الاجواء بتعمل هيك انفلونزا. زي انا بعطيها وصفة سحرية من عندك.
1: ماما بدي وصفة الصبح.
3: وصفة سحرية اكتبي على الورقة يا ليل.
0: انا بكتب وانت احكي. يلا.
3: اللهم صل محمد. زنجبيل بودرة.
1: أيوة.
3: والله العظيم ملعقه
0: زنجبيل
3: ملعقه كركم بس كركم يكون تاع الزنجبيل زي الزنجبيل بطحنه
1: فريش طبعا.
3: ملعقه عسل
0: والله
3: محمد ملعقه قزحه وملعقه سمسم
1: ايوه
3: زيت القزحه وطحينه وعسل وتخلطهم كلهم ببعض وتاكل ملعقه صغيره
1: سكر. هاي بيتزا يا زينب. هاي بيتزا يا زينب من انت جبت قزحه؟
3: لا لا لا ما تفكيش تقولي بيتزا ما بيتزا. اعمليها من شفت الطحينه تخلطيهم مع طحينه بتصير لزج يعني زي الرخو.
1: حفظتي
0: انا سجلت زينب كل اللي حكيتي لها اياه. شكرا على الوصفات الحلوه يا زينب.
1: احنا حافظين
3: والله العظيم بطيب.
0: طبعا ما في بعد الوصفات.
3: شوفي خليها تجيب قصه الهندي وتعبيه كبسولات وتشرب حبات الصبح حبات المساء بس امشي ما يكون عندها امراض. قصه الهندي.
1: حاضر
0: شكرا يا زينب.
3: الحلقه يلا شحكينا في الحلقه.
0: اسالك سؤال الحلقه. بحكي لك اذا بدك تعرف الشخص على حقيقته بتتعاملي معه بالمصاري شو رايك؟
3: الشخص اللي بده يطلب لي مصاري المادي مادي بدي احكي عنه مادي.
0: احكي عن المادي. احكي عن بدك يا
3: والله انا كثير بيطلبوني ناس مصاري كثير شوي بس استلم الراتب بيستلموني عليه ياخذوا مني بس بيسدوني يا حرام مش ما بيسدوني يا بس بضل وراي يا حبيبي دينية يا عمري دينية بنطيهم يا بحبه
1: بجننك انك اخذت الراتب برجعوا برجعوا يا زينب برجعوا.
3: نعم
1: برجعوا اهم إشي.
3: برجعوا حرام
1: هذا المطلوب.
0: طيب الحمد لله المهم برجعوا
3: خاص يكون يعني مبحاش بقول لي مثلا بجيب لي كما بتري ودني بتري يعطيني عشان ادينه.
1: صحيح.
0: الله يسعد صباحك يا زينب. يسعد صباحك. شكرا على الوصفه الحلوه.
1: تحيه لاهل اربد واهل الزرقاء وعمان والمفرق وجرش كلكم هيك اليوم بدنا نسمع اصواتكم جميعا. نسمع أصواتكم مش صوتي يعني نسمع أي صوت غير صوتي اليوم لو سمحتوا. طلع فاصل وراجعين.
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
5: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
6: أنا ربحت 9999 دينار.
7: أنا ربحت 50,000 دينار.
8: وأنا ربحت السيارة.
7: طيب مين الرابح الجاي؟ لسه جوائز تقيلة وكتيرة مع حسابات التوفير من بنك القاهرة عمان لينك وسيجنتشر بالإضافة للجائزة الكبرى 100,000 دينار. وفرت عتقيل ولا بعدك؟ افتح أو غدي حسابك لفرصة الربح. يخضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 06-577-00.
9: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات بتجمع بين الراحة القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرى.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب. أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
2: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05-38-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
3: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند.
4: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: وحش سنتر، نهتم ببيتك أكثر، اربط شارع الهاشمي.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
3: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو،

0: يعني كل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا. يعني أنا ولي النقاش حاد بكون ما قبل فاصل.
1: حقود ما بنسى.
0: أنا حقود.
1: متذكر شو صار يوم الخميس تخيلوا.
0: يعني حرام هاي كلمة حقود كتير كبيرة لي متعرفي.
1: حقود طيب.
0: ممكن هيك بتحسيها أخف حقود. بتحقود بتحسيها هيك طالعة من القلب يعني. لا أنا مش شخص حقود بس يعني أنا صعب أسامح.
1: ما بتتخطي.
0: يعني ممكن أتعامل معاك عادي بس أسامحك لا. حتى لو طلبت منك مصاري ما أعطتيني كمان ما بس عم حقيقة ما إنك طيب. نحكي عن موضوع الفلوس وقدي الواحد إنه عن جد بيعرف الناس لقباله بموضوع مش ما نحكي بموضوع الفلوس وقت الحاجة وقت الزنقة زي ما بيحكوا وقت ما يكون بحاجة شخص يوقف معاك يكون سند لإلك ممكن تلاقي شخص ممكن ما تلاقي شخص ممكن تلاقي أهل واقفين معاك ممكن أهلك ما يوقفوا معاك يمكن صحباتك واقفوا معاك معارفك يوقفوا معاك فمو شرط إنه دائما موضوع الفلوس إنه بالسند والوقف لا ممكن أنا أكون بحاجة حدا أحكي له يسمعني أشكي له ينصحني يعني ياخدني على طريق أنا أكون شوي بعيدة عنه دايما موضوع أنه لازم نعرف الشخص اللي قدامنا أو نتعامل مع الشخص اللي قدامنا بموضوع الفلوس لنعرف أنه هو بحبنا أو واقف معنا أو لا مو شرط بس هو إشي أساسي فعليا لأنه الأشخاص في كتير أشخاص بمروا بحياتنا ممكن إحنا نميل عليهم أو نحتاجهم بيوم من الأيام نحتاج أنهم يوقفوا معنا بحتاج أنه يكونوا سند لأنه ما يكونوا واقفين معنا فبتنتهي العلاقة بيناتنا
1: صح هلا شوفي انت حكيتي انه احنا لازم نعرف الشخص اللي قبالنا عشان نشوف اذا بيحبنا بيساعدنا بس في ناس بيكونوا مقروصين من موضوع الدين يعني بشوفوا مثلا احنا بنعطي دين ما بيرجع بنعطي دين ما بيرجع فبصير يحكوا لا احنا ما بدنا دين فمش شرط دائما يكون موضوع محبه ولكن بنقدر نستعمل الموضوع كاختبار يعني مثلا بيحكوا لك اذا بدك الشخص اللي بحياتك يهرب قولي له بدك مصاري مثلا
0: صح
1: اذا بتعرفي اذا صاحبتك هاي بتحبك عن جد ولا بتعايرك احكي لها بدي مصاري لانه اغلب البنات بين بعض ممكن تعطيكي دين تحكي لها والله وفي فلان فلاني اعطيني 100 دينار مثلا بس بتحكي وكم ما هي كانت شحاده كانت تاخذ مني مصاري ليل نهار ما هي كانت تتداين ما هو انا كنت اصرف عليها فما انه ممكن تعطيكيها وانت بتحكي ممكن بعد يومين انت ترجعي
0: يا الله ما اسوأ هاي الشخصيه
1: فكتير ممكن احيانا نتعامل مع ناس انه احنا جد بحاجتهم ماخذين عنهم فكره انهم مش هيك بس بعد المشاكل ببلش يبين اول شغله بتذكر لك اياها شب او بنت خصوصا اذا كانوا ما بحبوكم ما انا اعطيتك لما كنت محتاج ما انا وقفت جنبك لما عملت لما سويت بصير يذكرك حتى بالمواقف الصغيره فمبدا المعايره هذا لحاله سيء اذا انت حاب تعطيني لا تعيرني انك اعطيتني فهمتي شو قصدي؟
0: صح يعني
1: مو حلوه فكره انه انت ساعدتك الله يحكي لك شو مش متذكر ايام ما اعطيتك 10 دنانير يعني فاهمه مستفز
0: هلا الموضوع زي ما حكيت اكيد مستفز وغلط طبعا يعني اللي بده يعطي بده ينسى انه اللي اعطاه فعليا ينسى هذا الموضوع بحياته تماما يعني ما يرجع حتى يراجع بينه وبين حاله بس انت حكيتي انه الموضوع انه مش مربوط بالمحبه او مربوط بالصدق العلاقه بس انا بحس لين من جهه تانية ممكن الموضوع لا انا مستحيل شخص يحبني وبيقدرني وعندي غلاوه يعني بقلبه ويشوفني محتاجه مثلا وما يساعدني لانه هو مقروص بالنهاية انت بتعرف مين انا بتعرف شخصيتي بتعرف انه انا حتى لو انا مثلا انت خايف مني ما ارجع لك اياهم بالنهاية انت قريب مني اكيد رح ارجع لك اياهم فبتحس الموضوع مربوط شوي بموضوع محبه مربوط شوي بموضوع ثقه مربوط شوي بالاصدقاء بالاخوان بالخوات دائما بحكي للناس انا عشان ما توصل زي ما حكيت لي لموضوع المعايره والحكي واني اعطيته واني انا خليته امشيت له امور دائما ميل على الناس القريبة منك كتير ما بحكي لك أهل ممكن يكون صحاب خليك أنت قريب من الناس اللي فعليا ميل على الناس اللي كتير قريبة منك أنت واثق ومتأكد أنه بعد ما يعطوك رح يمحوا هاي الموقف من بالهم فيعني معك حقلين بموضوع المعاير جدا سيء خصوصا ما بدنا ننسى المعاير بين الأزواج كمالين جدا سيئة.
1: سيئة فعلا
0: سيئة يعني أنا ممكن أنسى لأي حدا يعايرني صديقتي أختي أمي
1: إلا زوجك
0: إلا زوجك هاي مثلاً. موضوع المعايرة بين الأزواج يعني ما بتتخيلوها قديش موضوع صعب وقدي إنه البنت أو المرأة ما بتنسى أو الشاب كمان ما بنسى يعني بحال مثلا أنت ساعدتي زوجك مر عليه ظرف سيء وكنت واقفة جنبه تروحي تعايريه بعد فترة أنا وقفت جنبك ما أنا أعطيتك ما أنا ساعدتك أنا لولاي ما بتوصل ما بتوقف أو ساعدتي مش موضوع كمان الفلوس موضوع انك وقفتي جنبه بدراسته بشغله بكل تفاصيل حياته وتروحي تعايريه بالنهايه هذا جدا سيء بس كمان ناخذها من باب تاني لين انه هو اذا ما بده يوصل لمرحله المعايره او هي ما بده توصل لمرحله المعايره لازم تقدروا المواقف اللي بين بعض يعني اذا انت عملتي له او انت وقفتي معه او انت ساعدتيه وساندتيه وانت هكذا، لازم كمان تكون مقدر هذا الاشي لحتى ما توصلوا حتى تفكير بينها وبين حالها او تفكير بينك وبين حالك انه انا سويت له كتير بس هو ما بيستاهل.
1: 100%. يعني انت هلا ذكرتي موضوع كتير حلو عن موضوع المعايره ما بين الازواج، انه انا دفعت وانا ما دفعت. للاسف هذا الاشي موجود احيانا كمان رندا، ممكن يكون الموضوع يعني مش انه انا لانه انا لقيمه بعايره او انا لانه انا هيك، بس خصوصا بين الازواج قص هي بتكون عارفه انه الزوج هو اللي بيوفر وهي بتصرف، فاهمه؟ فبس تنقلب الايه بتحسيها لا ارادي بتزيد كلام. في ناس فعلا عندها مرض انه انا ما بعرف اتحكم بلساني، مش انه مثلا بكره الحدا، بس انا مثلا بدي ادين زوجي اكثر من مره، بدل احكي له شو انت يعني عايش على الدين، يعني فش مش ناوي تشد حيرك، مش ناوي تعمل. احيانا ممكن يصير بينهم هذا الموقف، بس انا بحسه مكروه بالنسبه للرجل، يعني انه هو يضل يحكي انا اعطيته انا سويته انا عملته انا. ولا شو رايك انت؟
0: بتحسيه اذا مجرد السمع لين، اذا زوج قاعد يحكي اني انا عملت وانا سويت وانا صرفت، ما بضايقك الحكي عادي، انه هو اصلا هو واجبه هذا الحكي، وهذا اللي احنا متعودين عليه وهذا اللي احنا متربيين عليه، انه هو الاب هو اللي بصرف، الرجل هو اللي بصرف بالبيت. بس اذا سمعتيها من مرأة بتقعد تحكي انا صرفت انا عملت، بتحسي الموضوع سهري. حتى ما بتقدر تسمعيها لانه هذا الاشي مش متعارف عليه، وهذا الاشي احنا ما بنقدر نسمعه لانه مو متعودين عليه.
1: 100%. يعني احنا حكينا عن موضوع المعايره، وعن جد بانه احنا طرحنا قبل شوي عن موضوع الدين كمان رندا. كنت عم بقرا هلا ايش اكثر الدول المديونيه، فبيحكوا لك ايوه ممتاز، عندنا هونغ كونغ واليابان عندهم 370% دين، تخيلي من 100 370. اما على مستوى الدول العربيه الاكثر مديونيه من حيث القيمه الاجماليه، بتاتي مصر في المقدمه بنحو 377.8 أما مليار دولار طبعا. تليها السعودية حوالي 280 مليار دولار. ومن حيث النسبة إلى النتاج المحلي يتصدر السودان والبحرين والأردن القائمة العربية بنسب مرتفعة جدا مقارنة بحجم اقتصادها، بينما الدين يصل في البحرين إلى 147% وفي لبنان 139%. يعني احنا كمان يعتبر من الدول يعني اللي امورنا مش ولا بد، يعني ما احنا من قائمه اغنى الدول في العالم. ايوه انت مش مصدومه طبعا، اكيد مش مصدومه.
0: انا قرات هاي الدراسات لين وشفت، بس يعني الدين موجود، يعني بحسه لازم يكون في دين بكل بيت، لازم يكون في دين. حتى اذا كان في مديونيه بينك وبين اهلك، يعني لازم يكون انت تحكي لاخوك اعطيني برجع لك، لامك اعطيني برجع لك، فموضوع الدين يعني موجود.
1: اسمع احيانا بفكر بانه احنا هلا كم من مليون مهم الدين اللي علينا، الناس اللي معها مصاري ليه ما تدفعها وخلص وتحل هذا الموضوع،
0: نوقف مع بعض.
1: مثلا مش احنا بدناش نوقف مع بعض. الناس اللي انزد وتحل لهم موضوع الدين وخلص، وكل واحد يقعد مرتاح ومبسوط، ولا لا؟
0: معك حق، في الديون القروض لين تفاصيل الحياة صعبة، يعني الحياة بطل موضوع انه خلص انا بس بدي اتزوج وبدي ابني بيت وبدي، لا موضوع جدا صعب. يعني الشاب بس بحكي لك انا اذا بدي افكر اخطب بدي يكون معي 20,000.
1: أوكي.
0: مجرد تفكير اني بدي اخطب عشان ادخل على يعني عند البنات على بيت البنات احكي لهم بدي اخطب بنتكم، لازم يكون بس خطبه معي 20,000، ما بالك العرس، ما بالك البيت، ما بالك التفاصيل هاي اللي بتصير. اشي كتير صعب، يعني بطل البنات يرضيهم تفاصيل صغيره او انه تشاركيه حتى بموضوع الزواج، لا بتقول لك انا بدي واحد يعيشني احسن من المستوى اللي انا عايشه مش أسوأ، يعني بدي واحد يرفعني ما واحد ما ينزلني لتحت. واغلب البنات هلا عاملات لين وبيشتغلوا وعندهم دخل ثابت واساسي، فبتقول لك انا بالنسبه لي لا اجيب واحد يشاركني براتبي، لا انا بعيش على راتبي اموري تمام، اذا ما كان بده يرفعني خليني عند بيت اهلي. هذا الحكي سمعناه كثير خصوصا من الجيل هذا، الجيل الجديد. فموضوع الديون موضوع القروض بطل يعني نستغرب اذا كان في شاب قاعد قدامنا او بنت تحكي لك انا عندي قرض عادي، انا متداين مبلغ وبسده كل شهر عادي، لانه هاي تفاصيل الحياه الموجوده والواحد بده يعيش، ولا شو؟
1: 100%. يعني انت بالاخر قد ما حكينا خصوصا هذا الموضوع ما بين الشباب والبنات ما بينتهي، لانه فعلا هلا صارت البنت بدها شاب بيطير والشاب بده بنت مش موجوده في العالم. فيعني انا بحط اللوم على الطرفين كمان رندا، بس خطر على بالي وانت عم تحكي هلا سؤال، هذا السؤال للناس عم تسمع هلا، قديش بتقعد او قديش بتتعب لحتى تاخذ مصاريك او تاخذ الدين يلي
0: تحصلهم
1: تحصل مصاريك بالضبط؟ الله يرضى عليك.
0: كيف بساعد انا شو صوتك
1: مفتوح عن جد. انا حتى كلمه مش حاسه احكيها اصلا عن جد. انت مثلا قد ايه بتقعدي مثلا اذا داينتي حدا وتستني مصاريك؟
0: بدي احكي لك شغله. انا اذا بدي اداين حدا مثلا بكون متفق معي على تاريخ معين, او انا بدي اداين من حدا يعني انا واختي فيه صفقات متبادله بيناتنا. تمام,
1: تاخذي عليها فوائد؟
0: ما باخذ فوائد هي. أوكي. يعني اسمها هي الاغلب بتدايني للامانه اساسا معنا اللي بتقتلني. فاسمها اذا كنت متفق انا وياها على شهر معين, يعني مثلا انا بدك تسدني بهذا الشهر, بستنى بعد 3 4 شهور. أوكي. اذا كان قريب, اذا كان بعيد لا بدي التزم معي بالوقت
1: طبعا اكيد
0: يعني, او بداينهوش كمان مره
1: صح.
0: طب خلينا ناخذ اتصال. صباح الخير.
2: صباح الخير,
0: كيف الحال؟ كيفك يا صالح؟
2: سلم حالك الله يرضى عليك.
1: اهلا وسهلا,
2: صباح الجميع ان شاء الله.
0: صالح اول مره بتحكي معنا؟
2: اول مره بشارك بمحطه على مستوى محطه, وانا يعني عمري 58 سنه.
0: اهلا وسهلا فيك.
1: اهلا شرف استاذ صالح. اهلا
2: بيكم. انتوا تشعبتوا بالموضوع تبعكم اللي هو صاحب, ومن ثم اللي انه انا صديقي او صاحبي كيف ممكن هلا صاحب اصحاب. انا مثلا لي اصحاب كثير لكن صديق اثنين بس. انا عمري 58 اثنين اصدقاء تكتبها. والصديق هو ما يعادل الاخ ويمكن اكثر.
1: من متى اصحابك؟ من متى صلم قديش اصحابك؟
2: يعني بنحكي من شيء 40 45 سنة.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
2: هدول اصدقاء
1: يعني.
2: اما اصحاب لي اصحاب كثير, فالصاحب
1: طب ايش
2: بعد انك بالزمن هذا يكون صديق؟
1: طب استاذ صالح شو الفرق ما بين صديق وصاحب؟ لانه قلت لي انا عندي اصحاب كثير.
2: انا وياك اصحاب, انا واي انسان ممكن اتعرف عليه هلا قبل بعد ساعه اصحاب صرنا اصحاب. لكن صديق, الصديق كان والدي العمر لكم ان شاء الله رحمه الله عليه, كان يقول الصديق حكوا بشغلتين, اما بالدم او بالمال. يعني جربوا بالمال او بالدم. يعني لا سمح الله صار معي حادث سير انا واندميت بانسان, فشوف الأصدقاء كيف بوقفوا معاي.
1: صح طبعا.
2: أو إما بالمال, أنا احتجت المال ولأزمة معينة مثلا, فأجد صديقي واقف حدي أو يمكن قدامي كمان, هذا الصديق.
1: والله أما
2: أصحاب فإحنا أصحاب, يعني إحنا كل الدنيا أصحاب. كل من تتعرف عليه بعد يوم يومين إحنا أصحاب, ما في مشكلة. لكن هل هو صديق ما يعادل الأخ وممكن يكون أكثر من أخ؟
1: لا مختلف. يعني صالح انت عندك كل هاي
2: طبعا عندك طبعا. يعني بيحكوا انه الواحد بيعيش العمر كله, ممكن يطلع صديق او صديق
1: واحد مليون بالمية
2: كل عمره,
1: مليون بالمية
2: اصحاب كثير.
1: هاي كلمة والدي كمان كان يحكي لي, انت حتعيش طول عمرك يمكن تطلعي بالاخر صاحب. صديق واحد فعلا. بس استاذ صالح يعني عندك كل هاي الافكار الحلوة, ليه ما بترن علينا دائما؟
2: والله انا يعني يمكن طبيعة عملي شوي ما بتسمح لي, يعني انا يمكن اليوم عندي شوية وتبع. انا معي لاعبين من استاذ عامر لغايه ما نوصل لعند الجيتاوي, يعني انا معاه دائما.
1: الله يسعدك.
2: لكن طبيعه العمل احيانا ما بتسمح لي اني اتكلم, حكم انه طبيعه عملي سائق على الشحن. ما مش يعني
0: مش بسطنا ان سمعنا صوتك اليوم.
2: الله يرضى عليك.
1: في
2: كمان نقطه ثانيه, موضوع اني انا عايرك, معلش انا اسمح اتحملوني شوي.
0: لا خذ راحتك.
2: هلا مثل ما حكيت قبل شوي انه الزوج لو عاير فهو الزوج, هذا واجبه يعني, ما او رب البيت.
1: صح.
2: لكن الزوجة تعاير لا
0: صعبة,
2: لأنه أصلا أنت ما بيطلع لك أنك تعايرين, لأنه أنت مسؤولة مني أنا أصلا.
0: صح صح صح.
2: هاي هي
0: صعبة, هي صعبة للمرأة, صعبة جدا.
2: ما بصير أنه زوجتي أو أختي أو أخوي اللي أصغر مني أو أنا مربيه مثلا وأنا مقام والده, أنه يجي عايرني يقول لي أنا أعطيتك, ما بيطلع لك. ولا زوجتي كمان, لأنه أصلا انت اساسا زوجتي, يعني انت كيف تحكوها, رأى جزئية
0: مسؤولة منك, هي مسؤولة منك
2: اكيد. ما يعني ما في مجال. صح. لا بالشرع ولا بعاداتنا ولا بتقاليدنا
0: ان هي تكون تصرف. يعني
2: بعدين هي لما بتساعده هو اساسا متضايق عشان مين اساسا؟ عشان بيتها واولادها.
1: صح صح
2: ولا غلط؟ هي لما بتساعده بتساعد حالها وبتساعد اولادها.
0: صح معك.
2: يعني هي اول شو دي يعني بتساعده يروح يتزوج عليها؟ هذا مستحيل.
0: هاي صعب كثير.
2: صح
1: هذا كان اصلا
2: هو لما بتساعده توقف معاه في مجال عمله, لما كان عمله كويس ممتاز كان ماشي اوكي, يصرف على البيت وكل شيء تمام. الان عمله صار في خلل عنده معين مثلا ظروف حياه فساعدته, لا بالعكس لازم تساعده, وهو عادي قدر المساعده هاي طريقته هو كرجل كزوج.
0: صح صح
1: مليون بالمية. يعني استاذ صالح شكرا لك، شكرا لمشاركتك ويسعد صباحك. احنا حابين نسمعك اكثر بس للاسف انه احنا يعني خلص وقت الفاصل، فبعد الفاصل اكيد رح نكمل معكم. بدي اياكم تحكوا لي قديش انتم متفقين مع كلام صالح، يعني قديش متفقين مع جوابه على سؤال
0: صراحة. لا بنذكركم كمان بارقام البرنامج على 0784631، نسمع مشاركاتكم على الواتساب او عن طريق الاتصال. فاصل ومكملين.
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
5: اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
6: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
3: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: خير يا صباح النور. شو متحملة أسمع صوتي بالمرة اليوم يا جماعة؟
1: بعطيها هيك كلام محكية قبل الفاصل.
0: قبل الفاصل هيك طاقة إيجابية. ملكة الطاقة الإيجابية رندا.
1: يوم الأحد كيف طاقتي؟
0: والله مش عادية صراحة، يعني بالنسبة للأحد وأنا بعرفك أنت
1: صح
0: كجوزاء وهيك.
1: إيش قصدك كجوزاء؟
0: موضوع مش سهل صراحة، هو الجوزاء مختلف طبعا. أنت مهم يا جماعة، لسه مكملين معكم عن موضوع الدين وكيف احنا بنتعامل مع الدين، وكيف كل تحسي كل حدا زي ما كنا عم نحكي زمان، لما انت تطلب دينتك زي كأنك بتبهدل، يعني بتبهدل اللي قبالك،
1: بزعل
0: انه شو تطلب مني مصاري، انت بتتخوت، انا برجعهم وقت ما انا بدي. انت كيف انه بزعل وجد بتضايقوا، يعني بيحكوا طب ما هو كتير معه مصاري، وقفت معه هلا هال 100 دينار مثلا.
1: صح، هاي الكلمه كتير بسمعها.
0: يا اخي طب انت بتعرف قديش انا بتعب مثلا عشان اجيب المصاري، وما هي واحد بيجيب المصاري بالساهل. فانا هذا الموضوع بيستفزني والله جد، انه جد الناس ما بتقيني، بتشوف الواحد من بعيد بكونوش عارفين قديش هو تعب وسوى وعمل وراح واجا عشان مثلا يدبر هدول الاشياء. فهو لما بيعطي كرما وحبا للشخص اللي قباله، بس مش اكتر، مش لانه معه.
1: صح،
0: فاهمه.
1: في ناس ممكن يكون محاش مبالغ كبيره ترى،
0: بس في شغله حلوه هيك مره يعني والدي حكى ليها هذا الموضوع خصوصا رندم، انه احنا ما بنعرف الشخص الكريم على قد ما هو معه مصاري، احنا بنعرف الشخص الكريم لما احنا نطلب منه واحنا عارفين قد ايه وضعه. يعني مثلا واحد اصلا معه 100 دينار، هم هدول هم اللي معه، انت طلبتي منه دين اعطاك 80 90 حكى انا بخلي لي 10، غير عن واحد مثلا معه 100,000 وطلبتي منه 100 واعطاك 100 زي ما هي. فالفكره انه قديش الشخص بيقدر يعطي. قديش بنسمع هلا في شباب بنصير ما بنحكي هو وضعه مش مرتاح، بس هو جدا كريم. هو ما بيحسسك انه عليك نقص. ففكرة انه البخيل طبعا احنا كلنا بنعرفه، ما حدش في العالم بيحبه، بس فكرة قديه بعرف الشخص اللي قبالي كريم، هو الشخص اللي رغم الظروف رغم قديش هو عم بحس انه انا صعب اعمل وصعب اسوي، بحاول قد ما بيقدر انه هو يعوض الشخص اللي قباله. انا بعرف انه هذا الشيء مش سهل، بس سبحان الله هدول الاشخاص دائما بيكونوا مرزوقين، لانه كريم النفس بتحسي الله دائما رازقه بطريقه كتير حلوه. فمفيش داعي، المصاري انت مو ماخذها معك القبر ولا انت ماخذتها معك القبر، فغفوا على بعض يا جماعه.
1: والله لين معك حق بكل كلمه حكيتيها، فعليا في ناس وضعهم جد على قدهم، ما عندهم هيك رفاهيه بفلوسهم زي ما بيحكوا، بس فعليا كثير كريمين، كتير نفسهم طيبة، حتى شو ما مثلا رحتي عندهم قديهم بيستقبلوك بهيك كل صدر رحب، تحس كل شيء زاكي عندهم. صح. حتى الاشي اللي بضيفوه لو بناكله احنا دائما، بس عندهم بيكون طعمه مختلف. هذا دائما الاشياء بتنطبق على بيت الام، يعني بيت الام دائما كل شيء زاكي فيها، بيت الام هي دائما نفسها طيبة، بتحب الطعم الغريب قبل القريب. بنحكي شغله كتير مهمه لين على موضوع الـ زي ما حكيت على موضوع اللي معه مصاري. انا ما بموتني لين الا شغله الناس اللي معها فلوس مو مبينه عليها. صح. بموت منها. صح. يعني فعليا بنقهر بدرجه لا توصف. طب انت معك فلوس والله منعه ومعطيك، يعني وضعك جدا مرتاح، ليه الفلوس مش مبينه على اصحابها؟
0: اصرف كل
1: فعليا اصرف اركب سياره مرتبه، حط اولادك مدارس مرتبه، سفر اولادك، عيشهم برفاهيه. انا ما بجلطني غير معهم هدول الفلوس اللي بدكنوا فيهم. طب ليه بدكنوهم؟
0: صح.
1: عيشوا بالفلوس، الشباب ما بيرجع، يعني الفلوس بتروح طبعا، بس يعني فعليا بضلها موجود الفلوس، بس شبابك رح يرجع.
0: لا.
1: احلى وقت انك تعيش فيه وانت وقت الشباب. فانا بكتير بقهرون الناس اللي معهم فلوس مو مبين عليهم،
0: وصراحه هو موضوع مستفز. بس كمان هلا بحكي لك موقف كتير حلو على هذا الموضوع، بس بعد الاتصال.
1: يلا
0: صباح الخير.
2: صباح الورد، كيف حالك؟
0: يسعد صباحك، كيفك؟
2: اول شيء الله يعطيك العافيه جميعا على هذا البرنامج الرائع.
0: الله يسعدك يا هشام، اهلا وسهلا باهل معان.
2: الله يسلمك ويسعدك، تعلم منك الطيب والله.
0: عفوا،
2: نتعلم منك الطيب.
0: الله يسعدك هشام، انت اول مره بترن علينا صح؟
2: اي والله اول مره.
0: شايف حظك قد ايه حلو اليوم، ردت عليك وانا مريضه، مش هيك صوتي والله. الله يسلمك.
2: سلام، ما تشوف شعرك
0: هشام. احنا اليوم حكينا بكثير مواضيع، حابب تشارك انت عزوقك؟
2: والله شوفي انا بعقب على موضوع مثلا الزواج وعن تفكير البنات وتفكير الشباب بالوقت الحالي.
0: احكي لنا.
2: شوفي احنا كشباب، يعني انا كمجتمع الشباب، انا مرحله الشباب يعني عمري 29 سنه الآن، التوجه من الجيل الجديد هذا بطل يتوجه لموضوع الزواج، صار يتوجه لموضوع شغلة ثانية.
0: صح.
2: أول شيء يأمن حاله بسيارة بيت، بعدين صار يفكر بالزواج. ليش؟ أنا بحكي لك ليش. أنا من حسن تجربتي بالناس اللي قريبة مني بالوقت الحالي، أصحابي اللي تلاقيه أول عمره تجوز مباشرة.
0: أوكي.
2: ما كمل دراسة، إشي يكمل دراسة، بغض النظر. الآن بعد الدراسة هاي تلاقي مثلا في ناس تهنت بزواجها وفي ناس ما تهنت. الجيل الجديد هذا طبيعة تفكيره بيختلف كليا عن الجيل اللي قبل. يعني في زمان أمهاتنا كانوا يصبرون يتحملن ويعيشن على الخبز والشاي عادي ما عندهم مشكلة. الوقت الحالي إذا بتقولها مثلا لا تطلع على الله سبحانه على عرس ولا على حفلة
0: تنكد عليك
2: يومك أسود. صح. يومك أسود. صح. لا يوم الدين. صح. طبعا هذا النكد في الدار راح يقلب عكسي
0: مليون بالمئة.
2: فهاي المعنى هاي المعنى اللي هي الجيل الجديد هذا صار يفكر بس تفكير شغله طلعات روحات جيات بنيكير ومنيكير والسوالف.
0: هو جيل تفكيره سطحي زي ما انت حكيت. بس ما بتحس انه هذا الاشي كمان مرتبط كمان بالشباب؟ يعني انا بعرف انه البنات هلا بدهم حدا بطير وبدهم حدا فش منه ويعمل ويسوي، بس حتى الشباب متغيرين يعني.
2: مكروم صباح على الدين.
0: مليون بالمية.
2: والله يعني احنا انا عدم مؤاخذة انا كشب كبداية عمري الان انا انولدت مثلا عمري 17 سنة نجحت توجيهي مثلا. أوكي. رحت جامعة الآن بدي 4-5 سنين بس لما أعين حالي أو أدرس لما أدبر حالي أشتغل هون وهون عشان أدرس. طب قد صار عمري؟ صار عمري 23 سنة 24. صح. طب بعد 24 الآن أدور شغل بدي أقعد 2-3 سنين وأنا أستنى لما ألاقي شغل. مظبوط؟
0: مليون بالمية.
2: لما تشتغل
0: مليون
2: بعد ما تشتغل الآن بدك تبين تبلش حالك. هسا قد بيكون عمرك 25 سنة؟
1: بشام هي أول 50 سنة صعبة بحياتك وبعدين تمشي الأمور.
2: مشكلة إيش؟ هون بتفكرك في مصباح على الدين بدها تحقق كل شيء ما حققته في بيت أهلها بدها تحققه عندك.
0: والله معك حق.
2: هاي المعاناة اللي إحنا صارنا عنها في الفترة الحالية.
0: هشام أنت قد إيه عمرك؟
2: أنا 29.
0: 29 يعني أنت خلصت جامعة واشتغلت وحوشت ضلت تتزوج؟
2: نعم. لا ما ودي اتزوج.
1: ما ودي.
2: انا متجمد زي ما يقولوا ام اربع عيال احسن من ام اربع عيال.
0: متزوج سيارتك. طب شو مسمي سيارتك؟ اكيد لها اسم.
2: والله مسميها رفيقة الدرب. هاي
1: رفيقة الدرب. يا سلام.
2: رفيقة الدرب.
0: الله يخلي لك اياها.
2: يوم ازعل اطلع فيها، يوم افرح اطلع فيها، يوم امرض اطلع فيها، يوم
0: يعني الله يديم المحبة. انتو بتحبوا هيك الحدا اللي دائما بيخليكم مبسوطين وهو ساكت زي السيارة.
1: طب اذا خربت السيارة
2: يعني
1: اذا خربت
2: بتخليها تخرب. والله بالضبط انت شبهتينا تشبيه صح.
0: سعد صباحك.
2: والله السيارة يعني زي ما يقولوا ام اربع جاي احسن من اربع اصرف عليها زي ما يقولوا بنزين
0: وام اربع
2: اصرف عليها مكياج وانجرب.
0: ايوه
1: اصرف عليها مكياج
0: مكياج وحمرة. هشام شكرا ان انت غششت. شكرا لاتصالك اولا. يسعد صباحك وغششنا اليوم كثير اشياء هشام. بس طيب. عشان نناقش الموضوع اللي حكاه هشام خلينا ناخذ كمان اتصال.
1: يلا خلينا ناخذ اتصال. صباح الخير.
3: الو.
1: صحه صحه
3: قلبك.
1: كيف الحال؟
3: الحمد لله تمام.
1: عرفني باسمك.
3: عدي.
1: كيفك يا عدي؟
0: عدي انت مريض زيي؟
3: والله مريض.
0: ماتشي ماتشي.
1: ألف سلام عليك يا عدي. هو اختلاف هلأ المواسم أغلب الناس مريضة.
3: إذا تقريبا أسبوع.
0: ألف سلامة. ألف سلامة يا عدي. ألف سلامة.
1: طب عدي حكي لي سمعتنا من بداية الحلقة وأرجع أسألك سؤال الحلقة.
3: لا والله عيد السؤال.
1: هلأ بنحكي إذا بدك تعرف الشخص على حقيقته لازم تجربه بالمصاري، شو رأيك؟
3: أكيد.
0: ليه أكيد؟
3: مش بالمصاري بس. مش بالمصاري بس. تختبري عدة اختبارات.
1: زي
3: يعني مثلا خلينا نقول عندي ظرف مثلا.
0: صح. صار معك موقف حادث.
3: أجابن عليك أحكي لك مثلا يا أم سند أنا عندي ظرف بدي تساعديني.
1: ابشر
0: تستخط بوجهك.
1: ابشر يا عدي.
3: هون ساعتها بعرف أنه أم سند يا بتفصل بوجهي.
0: أيوة.
3: كما بتقولي هيني جاي هيني جاي بتمطمط بالموضوع
1: أو بتحكي لك الصوت بقطع.
3: أيوة بالضبط. يعني في مش بالفلوس كمان.
1: طب صار معك هيك موقف عدي؟
0: اسألي عن المثل تبع انت مع انه اصرف على ام اصرف على ايش اربع عجال احسن ما تصرف على ام اربع عيال.
3: والله تحكي شغلة.
0: انا
3: ضد المعقول هاي.
0: اوكي.
3: اول شغلة السيارة بدأ نكبة بنزين ونكبة مصروف على فكرة. المرأة بتعينك على الحياة بتعينك.
1: طبعاً طبعاً هم لا يشبهوا ببعض أكيد.
3: البيت لما تروح على البيت تلاقي لك لقمة تأكلها تلاقي لك مثلاً حمامك جاهز. مش والله إذا السيارة
1: عداي هم من باب هيك الفكاهة يعني كانت عم نحكي عن هذا المثل إنه في شباب فعلياً بطلوا إنه يتقبلوا فكرة الزواج بيحكوا لك لا نشتري سيارة غالية ونركب فيها أحسن من إن نتزوج.
3: يعني تعال أحكي لك شغلة. عسى أنا من دول الاحتياجات الخاصة. أوكي. شغلي مش يعني ثابت 100%. أنا بشتغل بالعقارات. أوكي. شغلي مش 100%. هسا أنا تزوجت الحمد لله، واللي ما أخذها كانت متزوجة قبل.
0: أوكي.
3: يعني كانت شايفة حياتها مع طليقها الأولاني فوق فوق.
0: فهمت علي؟ أوكي.
3: يعني كانت تطلع وتيجي وتفوت وتشتري اللي بدها إياه. هون ما لقت عندي، لا عندي ولا عندها لا.
0: طيب عمرها حسستك بهذا الموضوع؟
3: كثير كثير كثير، مش شوي.
0: يعني بتراجعك بهذا الموضوع؟
3: بالضبط.
0: وقديش هالشي بيأثر عليك أنت كشخص؟
3: والله بنجرح بالكلام.
0: طبعا صراحة. أكيد أكيد أكيد بجرح. بتعبري لها، بتحكي لها إنه كلامك بجرحني أو بيضايقني؟
3: لا بالعكس، برد عليها طاق طاق، يعني بقولها يعني إنه أنت الشغلة ما لقيتيها عند أهلك.
0: صح.
3: بعتبرين اعتبري اقول لك انه انا اول زواجك. يعني هذا الشغلات ما لقيتهاش عند اهلك، جيت لقيها عندي انا كمان
0: مليون بالمية.
1: 100%.
0: يعني احكي لك شغل عدي، اولا يعطيك الف عافية.
3: الله.
0: ثانيا ما في داعي تقارنك باي حدا في العالم، بكفي ان انت بتعطيها حب واهتمام، واللي يعني عليك بتعمله وزيادة.
3: والله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله اني مش مقصر معه ربي.
0: هذا اهم شيء،
1: هذا اهم شيء.
3: بس في منهن انا ما بعمم، في منهن بعض النساء انه نكرات.
0: صح.
3: صراحه.
0: صح. سعد صباح. سعد صباحك يا عدي.
3: الله يسلمك
0: يا جماعه. انا لسه كنت بدي اناقشكم بكلام عدي وبكلام هشام، وبدي اسمع كل اتصالاتكم على 0784-463-31، ولكن ما بعد الفاصل.
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
5: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزارة الخارجية تعلن وفاة أردني وإصابة 4 آخرين نتيجة الاعتداء الغاشم الذي شنته ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار الملك خالد الدولي في السعودية، ويعده انتهاكا سافرا لسيادتها وتهديدا لأمنها واستقرارها. الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تعلن وفاة 12 شخصا على الأقل وإصابة المئات بهجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. جامعة الدول العربية تدين تجدد الهجمات الحوثية على مطار الملك خالد في الرياض. تربية البادية الشمالية الشرقية تعلن تعليق دوام المدارس في لواء رويشد اليوم بسبب الأحوال الجوية السائدة. الأرصاد الجوية تفيد بأن ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي بعد ظهر اليوم والعصر، مع توقعات بأمطار غزيرة لفترات قصيرة وتحذيرات من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وتساقط البرد وتدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار.
6: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد، وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. هل فكرت يوما أن تتعمق في العلوم الشرعية؟ في جامعة الزرقاء الفرصة أصبحت أقرب. سجل في ماجستير أصول الدين ضمن دوام مرن ورسوم دراسية منافسة. لا تكتفي بالبحث عن المعلومة وكن أنت المرجع الموثوق. ماجستير أصول الدين في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538-211-0.
7: 0-6-5-800-700.
8: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0-6-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
9: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري، نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
10: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة الدار نيوز دوت نت القصة وما فيها بصوتك مع عامر رجوب من الأحد

بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو،

0: يا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. اكيد لسه مكملين معكم هيك بهالساعه الثانيه من برنامجنا لليوم.
1: ما تغزلنا بالجو، شفتي الجو؟ انت
0: الجو صراحه الكل برا عم بيحكي لي انه كثير كئيب
1: كئيب
0: كئيب، وانا حسيته كئيب صراحة، يعني غيم وهوى، فاهمة كيف؟
1: هلأ بس هي خلص دخل بتحسي فصل الشتاء، يعني مبارح أنا لين فجأة عادي كنت طالعة المساء كان الجو بالعكس شوب، يعني كنت قاعدة برا حتى كان

0: الجو شوب جدا.
1: صح.
0: بعدين فجأة ما لقيت لك غير الأباجور تبع الشبابيك بيطلع صوت غريب من كتر ما الهواء هيك فجأة صار الهواء, ويعني جدا صعب كان الهواء, وطار الغسيل ولحقت الغسيل بآخر ثانية.
1: هاي مش حياة, مش حياة زوجية صراحة يعني. الله يعطيكي ألف عافية. هو فعلا هلأ الجو عم بعيش حالة من الفصامات جدا مخيفة, بتحسي كل مرة بطلع لك بشغلة. بس أنت بتعرف إنه اليوم في احتمال إنه يكون في زخات مطر.
0: آه هو في زخات أمطار بلشت امبارح بمعان بالعقبة كانت. يعني
1: فاليوم
0: أمطار.
1: بالليل إن شاء الله رح تكون درجة الحرارة 16 درجة مئوية مع احتمالية وجود زخات أمطار ورعد وبرق ونكد. يلا هلا بتعرفوا أنتوا يا جماعة إنه هلا في اكتئاب موسمي بيكون للناس خصوصا ما بين الفصول, بتلاقيهم فجأة حركة القمر زي ما بيحكوا هاي لحالها أصلا ممكن تغير نفسيتك أنت كشخص. يعني هذا إشي أنا قرأت بهذيك مرة مقالة كاملة عن ناس أصلا بدرسوا اللي هو علم النجوم وعلم الطاقة وعلم إلى آخره, بيحكوا لك إنه فعلا الناس ما بين الفصول اللي بتتغير نفسيتها بتكون طاقة الأرض كتير تتحكم فيهم.
0: تتحكم فيهم صح. يعني وقد هذا الحكي بيأثر فينا. أنا مبارح سمعت فيديو اليوم بالليل بيحكي كان عن برجي, يعني بيقولوا إنه اليوم هو اليوم الحظ لإلك, وإنه بكرة رح يكون معاكي كمان يوم منيح معاكي لمساء يوم الثلاثة الساعة 4.
1: بعد
0: الساعة 4. فهو كان يحكي إنه ما تأخذي أي قرار بحياتك إنك مصيري بعد يوم الثلاثة الساعة يعني 4, إنه وقتها ما رح يكون يعني أوقاتك المفضلة أو وقت حظك. فأنا طلعت هيك في الصبح رجعت فكرت بكلامه, بتعرفي إنه هذا الإشي بيأثر على نفسيتك حتى لو أنت ما بتأمني بهاي الشغلات, حتى لو أنت ما بتأخذي هذا الموضوع بعين الاعتبار
1: بس بدك تفكري فيه.
0: بتفكري فيه فعليا. أنا الصبح وأنا طلعة دام بحكي يعني أنا يوم الأحد بيكون شوي تقيل علي, بس أنا الصبح وأنا طلعة بحكي أقول إنه هذا اليوم رح يكون يوم حلو بالنسبة لإلي مثلا. صح. فالموضوع بيأثر فينا نفسيا حتى لو إحنا ما بنقتنع فيه.
1: بتعرفي لندا أنت زي ما حكيتي هلا ممكن تقرأ شفتيه بالصدفة. بس في ناس كل يوم أول إشي بعملوه بس يصحوا بتفرجوا على توقعات برجهم لليوم قبل ما يبلشوا أي إشي في الحياة. إنه أنا برجي اليوم بحكي لي إنه أنت ما تأخذ قرار, بحكي لي نام منيح, بحكي لي إذا اليوم هذا مش يوم الزواج المناسب, بحكي لك إنه مثلا الساعة 7 رح يصير معك نكد. وفعلا بتصير الناس تآمن وتعمل. يعني أنا في إلي صاحبة يعني كنا بدنا نروح على البحر الميت فبتحكي لي لقلي إن أنا صراحة اليوم قرأتها أبراجي وحكوا لي اليوم مش حظك وممكن أنت تتعرضي لشغلة معينة, فأنا ما بدي أخاطر فقعدت بالبيت عشان هاي الشغلة. ففي ناس جد بتأثر, هذا الموضوع
0: في ناس كتير بتأثر. يعني إحنا ممكن هيك تأثير عابر يعني يأثر فينا الموضوع إنه صح. عادي هيك يوم سعيد يوم تعيس يوم ما تأخديش قرارات بحياتك, بس في ناس فعليا بتأخذ المواضيع بشكل مصيري لين, وفعليا كتير بيأمنوا بهاي الشغلات وكتير بيحكوا إنه ما بمشي يومهم إلا عن طريق ما يقرأوا برجهم, يقرأوا توقعات حتى توقعات النهاية السنة بتكون بداية السنة الجديدة كتير مثلا بيآمنوا فيها وبحضروها وكذا وهي التفاصيل كاملة. بس يعني الله يبعدنا عن هاي الشغلات. الواحد إذا عاش بهاي الشغلات صراحة طاقته بتصير يعني فعليا هم بتحكموا فيك, بتحكموا بنفسيتك, بتحكموا بحياتك. حتى لو ما يكون فيك إشي الصبح أو ما تكوني زعلانة أو ما تكوني مكتئبة, إذا قرأتي هذا البرج إنه بدلع اكتئاب بتروح تكتئب نفسيا لا إراديا. فيعني أنا مش كتير بحب أقرأ بس بحثت على الفيديو بالصدفة يا جماعة.
1: يعني بخلينا إحنا كمان بأنه أنت حكيتي لي زي هيك عفقت الأبراج أنا بفتح هاي بتصير ساعة تانية كلها أبراج.
0: يلا فضل.
1: بس خلينا نأخذ اتصال من علي أولا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام, كيفك يا علي؟
2: يعطيك العافية أستاذ لين.
1: يا أهلا وسهلا.
0: صباح الخير يا علي, كيف حالك؟
2: الله يسعد صباح يرضيك إن شاء الله.
0: الله يسعدك علي. علي كنا نحكي اليوم عن موضوع إذا بدك تعرف صاحبك أو صديقك أو أخوك اختبره بالفلوس, اطلب منه فلوس, شو رأيك؟
2: صحيح.
0: صار معك موقف؟
2: اختبر واحد. والله صار استقرضت من واحد من صديق إلي. أنا استقرضت منه مبلغ وطبعا وقعنا شك نفس الوقت. استقرضت من مبلغ يعني قيمة 300 دينار ووقعنا شك.
0: قدي المبلغ عليه؟
2: 300 دينار.
0: 300
2: الله وكيدك أعطيت أقساط أول 3 شهور. الشهر الرابع توفى في والدي.
0: الله
2: الشهر الثاني ما قدرت الله يرحمه ما قدرت أسد مثلا هذول الشهرين أول الشهرين هذول فيش أسبوع زمان ولا أنه جايني بلغ عن بالبيت من المحكمة اشتكى علي
0: بس تأخرت عليه شهرين؟
2: بس كسرت عليه شهرين واشتكى علي والله.
0: هو صاحبك علي يعني قريب منك؟
2: صاحبي صديقي وفي بيناتنا زيارات متبادلة يعني عائلية.
0: طب قد ايه كان المبلغ الباقي؟
2: 300 دينار
0: الباقي اللي شك عليك فيه.
2: كان ضايل له 290 دينار 210 دنانير
1: 210 دنانير وال
2: على 200 دينار بيشكي عليك كامل كمان فيهم في الشك كامل.
0: اوف حتى يعني ما شال الفلوس انت اعطيته اياهم من قبل.
1: طب رجعت له اياهم بعد الشكوى؟
2: دفعت لي احنا قصات شهريه من اقتطاع من المحكمه.
0: اوف يا حول الله.
2: والله هذا يعني... الصديق اخر كمان
0: والله مش عارف بدي احكي لك يا علي بس الواحد بعيش وبتعلم يعني بالنهاية.
1: يعني الواحد ما بزعل من الاشخاص البعيده بزعل من الاشخاص
0: القريبه.
2: والله العظيم انا مره دينت شخص عادي وقريب مني مقرب مني جدا جدا مقرب مني.
1: اوكي
2: قال لي بس اخر شهر بعطيك اياه يعني القيمة مش هذيك القيمة يعني مبلغ 20 دينار.
1: أوكي.
2: يا أخي إيش هاد جات أجيب ما ولكن ظلت الظروف طبيعية بينه وبينه لا وسامحته بهم.
1: الله يسعدك والله الله يكتر أمثالك.
2: والله يعني الحمد لله رب العالمين.
1: يا ريت كل الناس بتفكر زيك صراحة.
2: الحمد لله وتحياتي للأستاذ محمد شمس وللأخت زينب. وتحياتي لجميع كل واحد بسمع لهاي الحلقة وشكرا جزيلا على استضافة المكالمة.
1: شكرا شكرا لك شكرا لك يا علي. يعني شوفي أنا مش مع مبدأ المسامحة بس المسامحة عند الاستطاعة. يعني أنا بسامحه لما أكون أنا وضعي تمام وهو وضعه مش تمام فخلص بحكي مش مشكلة الله بيعوض. يعني في أكتر مرة صار معي موقف إنه يضيع من عندي شغلة ولا يضيع من عندي شغلة جد غالية. أوكي دائما امي تحكي لي انه يا رب شو ما كانت ضيعه هاي الشغله الله يرزقها لشخص جد محتاج. فهمتي كيف؟
0: فعليا
1: انه يعني فهمت
0: الحل او تضيع فلوس تحكي يا رب حدا محتاج يلاقيهم مثلا.
1: بالضبط. فدائما امي كانت تحكي لي انه بس يصير معك هيك موقف اعتبري حالك انه انت مثلا عملتي عمل تطوع او انت اعطيتي حد محتاج او انت سويتي ما تفكري بالموضوع يخربت الدنيا وضاعت وسوت وعملت. فاهم كيف يعني؟ ففكره انه بمجرد ما انت تكوني اصلا دماغك مرتب او مربي على شغله معينه زي هيك لحالك انت بس تكبر بتصير تعامل مع اولادك بنفس الطريقه. فاهم كيف؟
0: انا كثير استغربت صح انه صراحه انه موضوع انه اذا كان صاحبي واخوي وصديقي وانا صار معي ظرف في الحياه واحتجته وداينني مبلغ معين واخر شيء اذا بدي بعد ما داينني انا ما قدرت اسده شهر شهرين او انكسرت شهر شهرين يروح يرفع علي قضيه بالمحكمه. فانا بحس انه الموضوع جدا سيء وموضوع بدك تفكر بكلمه صاحب او صديق قبل ما تعطيها لاي حدا قدامك لانه في ناس واشخاص فعليا ما بيستاهلوها.
1: صح. وهشام كمان لانه احنا حكينا بدنا نعلق على اتصال وكمان حكى عن مبدا الدين ما بين الازواج لانه احنا نحكي عن الدين. حكى انه مش طبيعي انه هي تعاير. طبيعي انه هي لما يكون في حياتها شركيه لازم يكون في حياتها شركيه لازم تساعد. بس شوفوا انا مع كل حدا في العالم بيكون دارس الموقف وفاهم الحياه الزوجيه فاهم زوجه. يعني انا لما احس انه زوجي جد منيح ومعطاءه بيستاهل وصار 1 2 3 اكيد ما حيفرق معي انه انا عم بساعده.
0: في بنات لين والله في بنات يعني ما بدي احكي لقم او ما بدي احكي يا جماعه ان هي بتستكتر انها تساعد جوزها. في بنات كتير ودائره بنات كتير بنشوفها حوالينا ممكن هي تشتغل وتشوف جوزها محتاج وتشوف جوزها واقع بمشكله جوزها انكسر جوزها بده فلوس ويمكن ما تساعده وتقول لك انا مو مضطره اساعده هذا مو واجبي اني اساعده. ممكن تروح انه هي بتشتغل وتكون عامله وتشتري براتبها ذهب وتخبيه. في كتير بنات هيك. بس زي ما حكيت دين برجع بحكي انه في ناس هيك وفي ناس لا بالعكس هي بتساند جوزها هي بتوقف معه هي بتكون سند لإله هي بتكون الشريك الصح بحياته. فيعني ما بنقدر نعمم ومش كل الناس زي بعض والواحد ما بقدر يحكم من بنت واحدة او من شاب واحد على مجتمع كامل. احنا مكملين معكم بس بعد الفاصل.
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
4: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
5: المستمع
4: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
3: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
5: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
6: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
6: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
7: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
8: من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: أنا ربحت 9999 دينار.
2: أنا ربحت 50,000 دينار.
3: وأنا ربحت السيارة.
2: طيب مين الرابح الجاي؟ لسه جوائز تقيلة وكتيرة مع حسابات التوفير من بنك القاهرة عمان، لينك وسيجنتشر، بالإضافة للجائزة الكبرى 100,000 دينار. وفرت عتقيل ولا بعدك؟ افتح أو غدي حسابك لفرصة الربح. يخضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 06-577-00.
4: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
5: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية. وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
6: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة وهندسة العمارة الرقمية. واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض الطوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.
7: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هاي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة، كراميل وفراولة، نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند. وحش سنتر، نهتم ببيتك أكثر. اربط شارع الهاشمي.
8: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
9: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: يا أهلا وسهلا، مسعد صباحكم جميعا مرة ثانية لكل حدا عم بسمعنا وكل حدا عم بشوفنا. اليوم حسنا الوقت مش بسرعة معهم، يعني فعليا الوقت بالحلو بمر بسرعة
1: مليون بالمية. ومبسوطة من بعدي صراحة، عم بحط لنا أغاني
0: حلوة
1: وجديدة.
0: فعليا هو
1: خلصت فقرة حلف الأمر يمين. خلص طلعنا منها.
0: انتهت بقول لك قائمة الخريف، يعني أعطيك العافية. بعدي فعليا أغاني مميزة وكل واحد بلعب بشخصيته، اللي بتحس الأغاني حسب شخصيته.
1: أنا مصيبة إذا أنا كنت مهندسة صوت
0: ولا مهرجانات.
1: لا أنا أكون مثلا نفسيتي تعبانة، مثلا أطلع هون أحط لك أغاني، فجأة بتكون بتحكي موضوع فرفشة بتلاقيني بحط رامي صبري ما سألتنيش مثلا، أو تامر عاشور. فبحب كيف قادرين يفرقوا. يعني أنا كل اليوتيوب عندي سيرش. على فكرة بتلاحظي إنه في ناس كتير بتسمع أغاني نقدي، مش لأنها منقدين، بس هم متعتهم انهم يسمعوا اغاني حزينه.
0: حتى لو ما كنت مدمره او ما في اي علاقه تدمير بحياتك، تسمع اغاني دمار، يعني ما بتشبهك بس تسمع اغاني
1: صح
0: دمار.
1: صح.
0: طب ما حكينا لهم اخر الاخبار واخر الترندات.
1: يلا اعطينا اخر اخبار عندك.
0: طلعي انا عندي خبر صدمني وراح يصدم البنات جميعا اللي بسمعونا، اللي هم بدوروا على شريك حياتهم. بقول لك الحب لا يعرف عمر. يعني الحب ما بفرق كبير صغير، زي ما بقوله مقمط بالسرير ما بعرف صح ولا لا. شاب 21 سنة اتقدم، يعني عمل بروبوزل أو عرض زواج على الشط على البحر. مش إنه الموضوع إنه الغرابة إنه بهذا الموضوع، إنه عادي بقدر أي حد يعمل بروبوزل على البحر. بس قدي عمر العروس توقعي؟ 80 سنة. يعني شاب عمره 21، العروس عمرها 80 سنة، عملها بروبوزل أو عرض زواج على الشط على البحر. هو شاب تركي وحب واحدة عمرها 80 سنة وبدهم يتزوجوا. فبقول لك الحب ما بيعرف عمر، وأنا يعني حبيتها وبدي أتزوجها. يعني أنتوا مصدقين زيي ولا إيش؟ أنا يعني أنا بس أسألهم أنتوا مصدقين؟ أنا سألت عن جانب تاني، لين هو قدي ورثتها. أديت أبلغ ورثتها من المال.
1: اسمعي أحكي لك شغلة. أنا بصراحة بصدق طبعا أكيد بحبها. أوكي الفرق بينهم 60 سنة، بس العمر مجرد رقم.
0: صح.
1: يعني إحنا بنحكي عن 60 سنة بس، بعدين 80 بنزيد لها كمان 25 سنة، خلص يعني
0: 20 أو
1: 90 يعني حتى سنة. هي بعيد الشر، بس يعني إذا لا سمح الله توفت وهيك بيكون هو لساته أصلا بعمر الشباب، لسه بيراهق أصلا. أنت فاهمة كيف؟ بس شوفي أنا كتير عم بسمع قصص هيك إنه شباب عم يتزوجوا بنات أكبر منهم عمراً، فهمتي كيف؟ بس سنتين ثلاثة أربعة خمسة سبعة
0: ما في مشكلة،
1: سبعة كمان ثمانية حتى عشرة كمان ممكن يكون عادي.
0: عشرة عادي بحس كتير. عشرة
1: ممكن إذا كان عمرها مثلاً هي خو 25 هي 35 مستحيل تميز.
0: بس ما بتقدر تحسب
1: كتير أسرع.
0: ما بتقدر تحسبيها بهاي الطريقة. هلأ بعمر الشباب 25-35 موضوع عادي جداً، بس بكرة بستير عمرها هي 60 سنة وهو عمره 40 سنة. يعني
1: هلأ شوفي أنا في واحدة من قرايبي هي أكبر من زوجها بثمان سنوات تقريباً، ومستحيل تميز انه هي اكبر منه. ما شاء الله عندهم ولدين هلا وتزوجوا اولادهم وصار عندهم احفاد، وعلاقتهم كتير صحيه. لانه بالعاده بس يكون الزلمه، ما بعرف اذا كان الزلمه كتير اكبر من البنت، هاد بشوفه إشي حلو منيح لانه هو بيوعيها بيسوي بيعمل. بس اغلب الشباب انت كيف ممكن لما الرجل انت بدك تكون علاقتك معه صحيه، انك تكوني حدا بتقدري تحتوي، حدا بيهتم، حدا واعي، حدا ناضج. فبس يلاقي كل هاي الصفات فيكي مش راح يقعد يتذكر قد عمرك او قديش الفرق بينك وبينه. وحتى من جديد موضه انه كل الناس صارت تتزوج ناس اكبر منها عم ترجع. يعني اجت فتره انها اختفت بصراحه.
0: انا مش مع صراحه،
1: بس الى الان موجوده.
0: انا يعني مع انه 3 سنين زي ما حكيتي، انا عادي 3 سنين. أوكي. لا يعدوا، بحس انه لو اكبر منه هي بثلاث سنين عادي، بس اكثر من 3 سنين بحس لا، لانه المراه بتمر بحياتها بمراحل تختلف عن الرجل.
1: صح.
0: يعني المراه بتحمل، بتولد، بتجيب اولاد، بتربي، عندها امور تانية، هي تعب بالبيت، تعب برا البيت. فبتحس المراه مرهقه اكثر من الرجل. الرجل دائما بتحسيه بالعكس، اذا صار 45 بتقول لك عايز شبابه هلا. يعني بضله هو محافظ على شكله وطريقته اسلوبه. وما بننسى كمان انه المراه عندها نضج اكثر من الشاب بعمر. يعني بتحس انه اللي عمرها 20 بتحسيها لا زي كانه عمرها 30. فيعني موضوع العمر بده شوي انه هيك له حدود اكثر، له تفكير ابعد. يعني انت ما تفكر بالوقت اللي انت فيه انه هي اكبر مني بعشر سنين، انا عمري 20 هي عمرها 30، عادي احنا بعمر الشباب. فكر لمدى اطول، انه بكره بس عمرها هي 60 انت 50. فيعني الموضوع بيكون شوي صعب. كمان رح نحكي لهم كمان خبر لين، بما انه فتحنا موضوع الاخبار. شفت امبارح خبر على السوشيال ميديا، بقول لك زوج اماراتي بطلب 500 درهم من زوجته مقابل توصيلها بسيارته. يعني هو طلب منها 500 درهم بحال انه هي بده يوصلها. انا بقول لك هي بتاخذ من وقت كثير، انا بهذا الوقت لازم اكون طالع مع الشباب وقاعد ومبسوط، انا بنسحب من هذا الوقت وبروح بوصلها على مشاويرها. وهي قالت يعني حسب الخبر الموجود لين انه هي متكفلة بكل تفاصيل البيت، من مصروف، من فواتير، من صرف، من جميع مصاريف البيت هي متكفلة فيها. فهو استكتر عليها انه هو يوصلها بسيارته، فهو طلب مقابل هاي التوصيل مبلغ مادي. فهي بعد تكرار هذا الطلب عملت انه هي التجأت للمحكمة ورفعت عليه قضية وطلبت الانفصال عنه، لانه هي بتقولك انا اريدي يعني انا دافع كل تفاصيل حياتي، هو مش اشي كما يعني اساسي بحياتي، هو اشي كمالي، فهو استغنت عنه وطلبت الطلاق وفعليا اتطلقت.
1: ايوة انت مع ولا مش مع قرارها؟
0: طبعا مع، معه بشدة. اذا هي متكفلة بكل مصاريف البيت وهي بتدفع فواتير وبتدفع مصاريف اولادها وبيتها و كل حياتها هي بتدفعها ويستكتر عليها موضوع انه بوصلها او بجيبها بسيارته، لا طبعا اطلب الطلاق.
1: طب بتعرف انه في صديقه الي عندها نفس الشيء اللي عم تحكي فيه؟
0: والله
1: يعني بتدفع كل شيء، بس هي اشترطت عليه انه يعطيها كل شهر 300 دينار عشان هي بتدفع اجار، بتدفع مدرسه الاولاد، بتوصل، بتروح، بتجيب، وما وافقوا. وبينهم هلا قضيه طلاق عشان هذا الموضوع.
0: هي بتدفع كل شيء
1: مع انه بحبوا بعض من مليون سنه،
0: تدفع كل كل مسؤوليات البيت، بس طلبت منه 300 دينار تكمل المسؤوليات.
1: عشان انا اتخفف علي، يعني انا اقدر اخفف على حالي، بدي منك انت تقتطع من راتبك 300 دينار لإلي. وما وافق.
0: سمعت جمله قبل فتره ضحكتني، بقول لك اذا تزوج المنيح عشان يدفع لك نفقتك اذا انفصلته، وتزوج الحنون عشان يخليك تشوف اولادك اذا انفصلته.
1: هالجد انت يعني
0: بطل الموضوع،
1: لان الناس صار عندها بتبني فكره الانفصال ان شيء اكيد. فهمتي كيف؟
0: يعني تزوجي فعليا، بقول لك تزوجي شخص حنون، مو لا يحن عليك بحياتك او يحن عليك بتفاصيل حياتك وتكونوا شراكه حلوه بالحنان والحب موجود، لا تزوجيه حنون عشان يخليك تشوفي اولادك بعد الانفصال. فتخيلي وين صار تفكيرنا بهذا المواضيع.
1: صح صح معك حق، الله يبعد عنا قضايا انفصال. بحكم ان انت كمان حكيتي عن المتزوجين وعن الزواج، فهي ممكن تكون هيك رساله لكل لأي شخص متزوج، إنه إذا شفت زوجتك عم تتعامل معك كطفلة معناها أنت رجل صح واعي ذكي، لأنه هي مش عم تضطر إنها تمثل شخصية مش شخصيتها قدامك، وعم تتصرف بكل أريحية وأمان. أما إذا شفت زوجتك عم تتصرف زي ما بيحكوا كرجل، معناته أعرف إنه أنت المشكلة فيك مش فيها. كتير في ناس بيحكوا هرموناتها الذكورية عالية، هي بتتصرف كزلمة ككاكا إلى آخره. صراحة أنا بشوف الحق الأغلب على الرجل، لأنه هو مش عارف يؤدي دوره كرجل، فبتضطر هي تعمل مسؤوليات معينة علشان بتقدر مثلا تصرف على البيت، تقدر تحل المواضيع، تقدر تحل مشاكل، فبتضطر إنها تتبنى شخصيتك لأنه أنت ما عم تقدر تظهر شخصيتك. أما إذا مرتك بيحكوا، حكينا كطفل وحكينا كرجل، ولكن إذا مرتك اتصرفت، صوتي راح،
0: تصرفت بأي طريقة، أعطيني بس أول خيط بكمل لك.
1: مش ناضي.
0: يعني هي حسب فعليا الشخص الموجود اللي هي عايشة معه في البيت، هي بتكون ردة فعل لها أو صورة زوجك تطلع فيك. زي ما حكيت إذا كنت مرتاحة نفسيا، إذا كان زوجك مهنيك بتكوني أنت أصلا متهنية، وإذا كان زوجك متعبك نفسيا بتكوني دائما تعبانة، دائما مكتئبة، دائما نفسيتك سيئة. فهو دائما الرجل كيف بيعامل المرأة، والمرأة شو بدها؟
1: صح،
0: شو بدها غير كلمة حلوة وشوية حنان؟ يعني ما بدها أكتر من هيك، بدهاش تفاصيل وبس.
1: صح،
0: جاء صوتك؟
1: جاء صوتي،
0: تفضل كملي.
1: أما إذا صرفت المرأة كأم، معناها أنت ولد، ومش معناها هيك عشان احنا ناخدها من الجهة الثانية. فكرة أنه في كتير رجال بحبوا أنه اهتمي فيي، جيبي لي هدية، دلعيني، ليه ما سألتي عني وأنا زعلان، ليه ما سويتي لي، أنا مثلا بدياكي أروح البيت تكوني مجهزة 1 2 3. فممكن هاي المقولة ما بعرف قديش هي صح من 10 وقديش انتو معها من 10، ولكن هل بتشوفوا انه هذا الكلام صح، ولا بس بيعمل أزمة هوية للأشخاص وبصيروا يفكروا بطريقة غلط، وبصيروا بيفكروا انه أي إشي في العالم الواحد لازم يركز عليه؟ يعني كتير إذا حضرت الفيديو مرة انه واحد بتخانق مع مرته بحكي لها انه انتي بتتصرفي كرجل، يعني انا ما عم بشوف انه انتي أنثى. تحكي له انه انت ما عم تعطيني فرصه انه انا اكون انثى، لانه انت ما عم تتصرف كرجل اصلا، فلا تيجي تلومني ليش انا عم بتصرف كرجل.
0: صح، وبعده يحكي عن طاقتها الذكوريه كتير عاليه. طب ما هو المجتمع والحياه اللي هي عايشتها بتضطرها انها تكون هيك، بتضطرها تنسى انها هي بنت، بتضطرها تنسى انها هي عندها انوثه، لانه هي بتروح بتطلع من الصبح لليل تشتغل، بتتعامل مع ناس مع اشكال والوان مختلفين، ولازم هي تبين انها هي بنت قد حالها، وانها هي مش بنت سهله ومش بنت ضعيفه. فطبيعه طاقتها الذكوريه تكون عاليه، لانه بوقت من الاوقات هي بتنسى انه هي لازم تكون عندها طاقه انوثه، لانه بالاوقات اللي هي فيها او الاوقات اللي هي لازم تكون عندها طاقه انوثه، هي مجبوره تكون عندها طاقه ذكوريه عشان تقدر تعيش بهذا المجتمع.
1: صحيح، 100%. يعني رندا زي ما انت حكيتي، وبالاخر كل هاي الامثال اللي حكيناها وكل هاي القصص اللي حكيناها راح يجاوبنا عنها ضيفنا المميز لليوم. فخليكم معنا على السمع، فاصل صغير وراجعين، واستنونا بضيف جدا رائع وعنده يعني كل فكر العالم موجود بدماغ واحد.
0: صح،
1: فاصل وراجعين.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو،

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: الآن بلا بحص لهش اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر، ولينك أند كو.

0: بتحرك لو قصف ملحكي مش مثل الشوفي ما الشوفي ما بتنوصف.
1: صباح الخير
2: وين تطلع
1: ويا صباح النور يسعد صباحكم جميعا.
2: طبعا
1: يا اهلا وسهلا فيكم. طبعا زي ما حكيت لكم قبل الفاصل رح يكون معنا ضيف جدا مميز، رح يكون معنا الاستاذ وائل عكلوك، رجل اعمال وصانع محتوى بنفس الوقت. يا اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا فيك يا بيت. هلا
1: هلا انا في عندي شغله لاحظتها عليك قبل كل هذا الحكي، اللي هو طريقه لبسك. هل عمره حد حكى لك انه انت لازم تصير المحتوى تبعك البدلات واللبس مثلا الرسمي والرجالي ولا لا؟
2: لا، في بعض الفيديوهات انا اللي طلعت فيها اظن كنت لابس كاجوال، وفي شيء كان رسمي، يعني كل مره شكل، يعني ما فيش شيء محدد يعني.
1: طب بتحس انه اللبس ممكن هيك يعكس انطباع معين للمشاهد؟
2: اكيد اكيد. طبعا يعني الانسان الانيق، الانسان المرتب، طبعا غير المظهر الخارجي، بنحكي كمان المنظر الداخلي، جواته، عقله، دماغه، قلبه، عواطفه، كل هاي الحكي يكون شغال كويسة، بس أكيد المظهر الخارجي بيلعب دور.
1: أكيد. يعني إحنا بلشنا الحلقة اليوم نحكي رجل أعمال وصانع محتوى، شو اللي خلك تدمج ما بين هدول الاثنين؟
2: والله هي موضوع الفيديوهات الانستغرام والفيسبوك وعلى السوشيال ميديا، هي هواية. أنا بالأصل يعني رجل أعمال، ببني مجمعات تجارية وسكنية.
1: أوكي.
2: وحسيت إنه هذا الموضوع اللي بحكي فيه أنا من زمان، بس على سكيل صغير أو على نطاق صغير. أوكي. شجعوني الناس أكثر إني أحكي فيه على نطاق أكبر، والحمد لله إنه يعني قدمت فيديوهات الناس أعجبت فيها. صحيح. صرت أحكي أكثر، وبحس حالي أنا عم بستفيد بصراحة أكثر ما بيستفيدوا الناس التانين. لأني أنا لما بحضر للمادة، بحضر للفيديو، بستجمع خبراتي، بقرأ شوي عنه بالنت، فبحس أنا اللي عم بستفيد.
1: صح.
2: الناس مزبوط بتقلب على الفيديوهات، لكن الفائدة لكل واحد بده يسوي محتوى على على السوشيال ميديا هو اللي عم بيستفيد.
1: مليون بالمية
2: هو اللي بيستفيد أكتر.
1: يعني انت هلا زي ما ذكرت احنا كمان بعصر السرعة، لما قلت لي بقلب بالانستغرام فأطول شيء ممكن نحضر يكون من 35 ل 40 ثانية،
2: وكتيرة كمان
1: بالضبط. يعني هاد إذا طارت. بس أنا لاحظ أن أنت بالفيديوز تبعونك حتى أنت بتوصل المعلومة كاملة بال 40 ثانية، بتكون شاملة لكل هاي القصص. هل أخذت هاي خبرتك مثلا من قراءة الكتب، تعامل مع الناس؟ يعني كيف صار عندك هاي الطلاقة بالحكي على السوشيال ميديا؟ ما أنه مش إشي سهل.
2: بالشغل كان بالزمانات لما كنا نبعث للشركات الأجنبية نراسل مشان نجيب بضاعة.
1: أوكي.
2: فكان أبوي يقول لي اكتب لهم مثلا أنه بدنا نجيب بضاعة وهيك هيك، فأكتب أنا صفحة وصفحة ونص وبعتها. بعدين يقول لي أبوي لا، هذا الحكي كتير طويل بابا. أوكي. اختصر اختصر اختصر، ضلوا اختصر اختصر حتى آخر إشي اكتشفت أنه بتقدر يعني جد توصل الرسالة بسطر سطرين.
1: صحيح.
2: فخير الكلام ما قل ودل، يعني دائما الواحد ما تطولي على الناس، لأنه الناس تزق وما بدنا نصايح كتير.
1: صحيح.
2: أعطيني الخلاصة.
1: مليون بالمية. طب هلا أنا شفت كمان، خليني شوي هيك أحكي عن فيديوز تبعونك، أنا كتير حلوين، قلت لهم هلا سرقت من عنده فكرة قصيتها أنا ريل، ما فيش، أنا عايشين على السرقات الإلكترونية،
2: كلنا بنسرق من بعض عادي. طيب. نتعلم والله هي من سنة. يلا
1: الله يسعدك. هلا إحنا كنت أنت منزل على الإنستغرام إنه قليل الأصل أو الشخص اللي مش مريح، زي ما أنت حكيت أنت ما بزبط إنك تتعامل معه لأنه هذا الطبع مستحيل يتغير. اشرح لي شوي عن هذا الفيديو، انا صراحه انا ما فهمته من بعيد، ممكن انت يعني شو كانت وجهه نظرك بهذا؟
2: قليل الاصل ما بيضخ، مستحيل يتغير
1: او ما بتعاشر.
2: شوفي، كتير مهم مشان تبني شخصيتك انك انت مع مين حاطه حالك وشو الجو اللي انت فيه. في بتذكر هلا قصه، اب ولد سال ابوه، قال له انا بابا قديش بسبه، قديش ساري، انا بكام يعني.
1: اوكي.
2: فقال له ابوي خذ، قال له ابوه خذ هال الحجره، أعطاه حجرة ثمينة يعني، وروح على هالسوق وشوف قديش بتسوى هاي الحجرة، بس ما تبيعها.
1: أوكي.
2: تسأل عنها هاي. فراح أول إشي على السوق العادي الطبيعي، قال لهم هاي الحجرة معاي، قالوا له هاي الحجرة ما تسوى إشي، هاي بتسوى ليرة ولا ليرتين.
1: أوكي.
2: رجع عند أبوه قال له ليرة ليرتين، قال له طيب بابا روح على سوق، في سوق تاني بسموه سوق الأنتيكات، سوق الناس اللي يعني
1: تهتم
2: بهاي الشغلات. راح عليهم، ارتفع السعر من ليرة وليرتين، صار 5,000 و10,000 ليرة. رجع عند أبوه قال له بابا صار تسوى 5,000 و10,000، قال له طب بابا في ناس تهتم بالأحجار الثمينة بالتحديد يعني، روح على هذا السوق الثالث. راح على هذا السوق الثالث، لأ إنه الحجر هذا صار بيسوى مش 5,000 ولا 1,000 ولا ليرة ولا ليرتين، صار بيحكوا فيه معاه 100,000 وطالع يعني. فرجع عند أبوه قال له بابا شو السبب ليش كل واحد فيه؟ قال له بابا حسب السوق اللي أنت بتكون فيه بيهتموا الناس بالسعر اللي أنت معك.
1: صحيح.
2: أنت قيمتك عالية، إذا بتحط حالك مع ناس بقدروا من قيمتك تعلى وبتشوف حالك كويس وبتبدأ شوي شوي ترتقي. إذا بتشوف معنا بتحط حالك مع ناس بيبهدلوا فيك وبتحس حالك بتخوتوا عليك ومش مقدرينك ومش عارفين قيمتك، رح تنزل من مستواك ورح تحس حالك داون. الفكرة إنك عن جد كتير مهم أنت مع مين بتقعد ومع مين بتعاشر ومع مين بتجالس، واعتبر حالك قيمة، أنت ذهب. يعني ربنا لما خلق الإنسان كرمنا بني آدم، وخلقنا ربنا من إشي أنت مصنوع عند ربنا،
1: made
2: by God، يعني أنت إشي خرافي، فمش مصنوع بالصين ولا مصنوع بألمانيا. فأنت لازم تعرف قيمة حالك وتقعد مع الناس اللي بتقدرك.
1: صحيح. يعني أنت قصدك أنه قيمة الشخص بتعتمد على هو وين بحط حاله، بأي مكان، وين شايف حاله. هذا بيرجع للاستحقاق كمان، صحيح؟
2: 100%.
1: طيب ما سبب اختيارك أنا كتير حبيت القصة صراحة، فإذا لاحظت أني صفنت لأنه أنا مستمعة على الآخر. هلأ بالنسبة للمحتوى اللي أنت بتقدمه على السوشيال ميديا، هل هذا المحتوى ناتج عن خبرة ولا إشي نظري؟
2: يعني أكيد أنا مش يعني بعمري أكيد صار في تجارب بحياتي.
1: أوكي.
2: وأغلب الفيديوهات بكل صراحة اللي حكيتها كانت تجارب مرت معاي أو مع أصدقائي أو المعارف اللي معاي، أو قصص سمعتها من قرايب أو من ناس أجواء محيطين إلها فيه، فإلى حد ما لا تأثرت في هاي القصص وعايشتها. وفي شغلات مبينة إنه يعني أنا عم بحكيها من القلب للقلب زي ما بيقولوها، فبتكون يعني
1: منطقية وواضحة وصريحة.
2: كل واحد فينا يعني لابد إلا دخل بقصص هيك تدمر فيها نفسيا مرات، لكن الشطارة إنه الواحد يطلع.
1: طب بيجوا بيشكوا لك الناس بالعادة إذا كانوا داخلين بقصة مدمرين نفسيا، نفسيتهم تعبانة، يعني بوصل لك هيك مسجات على الانستغرام؟
2: أكيد. والله يعني لا تتخيلي كم الأذى اللي الناس تتعرض له وكم الأسى اللي مرات بيكونوا بيدخلوا فيه، بس الشطارة إنه الواحد يطلع منها.
1: صح.
2: ما في واحد فينا ما بيتعرض لخذلان بحياته، ما بيتعرض لإشي بيجرحه وبيأذيه. الشطارة إنه ما يستسلم ويعرف على إنه هيك سنة الحياة، وإنه كل مرات كل صعوبة بتجي إن مع العسر يسرى. بيجي التوفيق، بس بدك تصبري.
1: صحيح.
2: أنا بتذكر أول ما بديت بالإنستغرام كان أصحابي قالوا لي يعني وقال إنه ما بتزبط معاك وفي كتير ناس وكذا، ما شجعوني، بس أوكي. أنا كنت شايف حالي إنه أنا الأفكار براسي كنت حاسس فيها.
1: أوكي.
2: وقلت إنه لا بتزبط، ليش ما بتزبط. جربت شوي شوي الحمد لله، طبعا بتوفيق رب العالمين والناس اللي كانت برضو معاي، مشيت بالموضوع. بتذكر برضو آخر مشروع تجاري قمت فيه، عمارة تجارية، كان الموقع كتير صعب وكان المكان ما بوحي لأنه المشروع رح ينجح.
1: أوكي.
2: سألت أكثر من واحد قالوا لي المشروع ما رح يزبط يعني وبلاش منه.
1: أوكي.
2: أنا كنت شايف أنه المشروع رح ينجح وكنت مآمن فيه واشتغلت عليه، لقيت فيه صعوبات كتيرة وتغلبت فيه عن جد، لكن الحمد لله بعد ما نجح وخلصته قديش انبسطت على أني أنا كنت مآمن في هذا الموضوع وزبط معي. فهي الموضوع بيرجع أنت مآمن بنفسك ومآمن بقدراتك ولوين شايف الموضوع بيمشي معك.
1: صح.
2: إذا هذا الحكي موجود بإذن الله بيمشي.
1: يعني أنت هلأ ذكرت شغلتين كتير حلوة، الأولى أنه الاستمرارية، فكرة أنه أنا شو ما عم بيصير معي أنا أكمل، وتاني شغلة هي الصبر، أنه الصبر ممكن يحل لك كل إشي في العالم. أما النقطة الثالثة اللي ذكرت لي إياها هلأ عن موضوع أنه في كتير ناس حواليك لما أنت بتبلش تفكر بفكرة ناجحة وتبلش بدك تعمل شغلة دائما بيحاولوا يحبطوك، لأنه ما بحس الناس عندها هاي الجراءة، دائما عندها خوف. وكمان أنت ذكرت في فيديو أنه أنت أصحابك أو الناس اللي حواليك مش سهل أنه أنت يكون عندك أصحاب، لأنه إذا أنت صاحبك مثلا عيونه ما بتلمع على نجاحك، معناته هذا لا يعتبر صاحب.
2: حلو الكلمة
1: صاحب. هاي كلامك.
2: صح. مزبوط.
1: بس أنت قلت لي على موضوع المحتوى، سألت أصدقائك أنه أنا أبلش، في منهم شجعوك في منهم حكوا لك لا؟
2: الأغلبية ما شجعك.
1: هلأ إنه هذا الإشي إنه الناس بطلت تشوف إنه في إشي اسمه صناعة محتوى حقيقية على السوشيال ميديا.
2: اللي مش شايف النجاح بجواته ما بيشوفه فيك.
1: صح.
2: هو لما يكون ما عنده هاي الأمل وما عنده هذا العزيمة القوة الداخلية هاي ما بيشوفها عند غيره.
1: صحيح.
2: فأنت ما بتقدر تقعدي مع هذول الناس، وللأسف كل ما بترتقي وتطلع إلى قدام أنت عم تخسر قاعدة ناس وعم تترك مجموعة من الأشخاص اللي حواليك، وهذا هو ضريبة أنك أنت تتقدمي وتطلعي لقدام.
1: صحيح. 100%.
2: زي ما بيقولوها تحت مليانة ناس، كل ما بتطلع لفوق بتقل.
1: يعني أنت اكتشفت أنه دائرتك كتير صغرت بالفترة الأخيرة،
2: وكمان عم تصغر كمان،
1: ولسه عم تصغر،
2: ولسه بتصغر. بس أنت بس اللي عم بيكبر معك وعيك عم بيكبر.
1: صح.
2: دماغك عم تكبر، قلبك عم بيكبر، عطائك عم بيكبر. ليش؟ لأنه بتبدأ تحسي أكتر بقديش في ناس مساكين جاهلين.
1: صح.
2: ناس بدهم مساعدة. بتذكر هلا قصة مش عارف خطرت على بالي، قصة شجرة اسمها شجرة الخيزران، هي موجودة بالفار إيست بالصين تقريبا. هاي الشجرة بيزرعوها بيقعدوا 5 سنين، تخيلي بيزرعوها تحت الأرض، بحطوها البذرة بتضل تنزرع 5 سنين، خلال ال5 سنين بتضل تنمو تحت الأرض. بعد 5 سنين خلال 3-4 أسابيع بتوصل لارتفاع حوالي 30 متر للسماء. تخيلي هن بيزرعوا فيها ما بيكون في إشي مبين، بيكون في تخصيب للتربة وفي سقاية وفي عناية إلها وفيش إشي عم بيبين.
1: صح.
2: وهيك نحنا منتعب، نقعد مرة وسنة وسنتين وثلاثة بنشتغل حالنا سواء بالدراسة أو سواء بعمل وبكون مش مبين النتيجة، بس طالما أنه نحن مستمرين بخطنا وماشيين عليه ومأمنين بقدراتنا، مأمنين برب العالمين أنه رح يساعدنا طالما هدفنا خير، فجأة بتلاقي النجاح طلع. وفجأة طلع الموضوع على سيرة الانستغرام، أنا كنت أعمل على الفيسبوك أحكي.
1: أوكي.
2: وهذا الحكي من حوالي 10 سنين وعندي جروب صغير يعني أحكي فيه 1000-2000 يعني شخص.
1: أوكي.
2: لحد ما اجى واحد قال لي ليش ما تحكي على نطاق اكبر وتشوف ناس يساعدوك اكثر او كذا ويسمعوك.
1: اوكي.
2: الموضوع ضاعد معي 10 سنين.
1: يعني مش اشي سهل.
2: يعني الشغله مش انه مثلا بيوم وليله والله
1: طبعا طبعا.
2: فانت كنت بتحضري حالك للحظه اللي بتصير جاهزه مشان انت تنطلقي فيها.
1: صحيح.
2: المهم تكوني ماشي صح.
1: صحيح 100%. يعني ممكن أنا أغلب الناس يمكن كان عندها تخوف كمان من هذا الموضوع، لأنه بيحكوا إنه إذا كان الشخص رجل أعمال وهو شخص خلص مرتاح بشغله، ليش ممكن مثلا يفكر بإنه ينزل إنستغرام؟ ليش كل الناس ماخذة فكرة عن الناس اللي مثلا بتشتغل وبانية حالها إنه هم ناس ما عندهم تواضع أو هم ناس فكرهم بس مختص في العمل؟ فعشان هيك أنا بحس خصوصا فكرتك هي أفكاري جدا نادرة، يعني حتى مستوى العالم العربي إنه القليل ما تلاقي حدا خالط ما بين شغلتين. بس هل كانت هاي الشغلة سبب بانتقادات معينة وصلتك أو لا؟
2: يعني للأسف على البوستات كتير بتعرض لمرات لكلام مش حلو.
1: أوكي.
2: بس خلص يعني مهما حكوا بطلت الموضوع يأثر فيه بصراحة.
1: كان بيأثر بالأول.
2: يعني أول هيك بتستغربي، هو في موضوع استغراب إنه طب ليش هو هيك
1: كذا، ليش هيك عمل،
2: ليش هيك بسبسب يعني شو سويت؟ أنا بحكي موضوع، بحكي فكرة مش عاجبك فكرتي قولي يا عمي هاي الفكرة مش حلوة.
1: أوكي.
2: أو أنا يعني أختلف معك بالرأي
1: مثلا،
2: أو من هالجمل عادية، أو عمل لي بلوك يا سيدي
1: ليش
2: خلاص ما بلاقي غير مسبات ومسبات تقيلة يعني. فبعدين قلت خليك خذ راحتكم. لا لا اسمع، لا راح ألاحقك جرائم إلكترونية، خذ راحتك يعني. أنا ماشي في طريقي.
1: أوكي.
2: وأنا مقتنع باللي عم بسويه، ما عم بهجم ناس، عم بقدم فكر، اللي بحب ياخذ فيه ياخذ، واللي ما بحب ياخذه ما ياخذه على راحته. وزي ما حكيت لك انت اللي عم تستفيدي في النهاية، اللي عم بقدم المحتوى هو بيستفيد أكتر واحد لأنه عم بيتعلم.
1: صح 100%.
2: يعني أنا مثلا في محتويات دينية كنتش أول أو شيء أسويها، بس لما صرت أقدم محتويات دينية الناس تقول لي بارك الله فيك، الله يبعث لك الخير،
1: جزاك الله خيرا.
2: بالضبط. حسيت في ناس ما بعرفهم عم بيدعوا لي بالخير.
1: صح.
2: انبسطت، إشي حلو. صح. جدا جميل يعني، فاستمرت عليه أكتر وأكتر. يعني تأكدي أي عمل خير بتسويه لا يمكن إلا يعود عليك بالخير أضعاف وأضعاف وأضعاف.
1: 100%.
2: يعني هلأ حتى بلشين أنا وأصحاب لإلي عملنا هيك جروب صغير.
1: أوكي.
2: عادين كل نهاية شهر نطلع مثلا على جمعيات معينة، نطلع على بيوت معينة.
1: حلو.
2: نساعدهم.
1: حلو.
2: وحتى هاي ياريت التجربة، حاب أني أشجع فيها الآخرين، أصحاب الأولاد المدرسة بالجامعة، زملاء بالعمل، أعملوا جروب صغير مع بعض على الواتساب ولا على اللي بدكم إياه، قولوا كل والله كل نهاية شهر. صح. بدنا نطلع نساعد ناس.
1: صح.
2: إن شاء الله بأي مبلغ، إن شاء الله تطلعوا تساعدوهم بزيارة بس، كتير بتفرق. هاي بسموها صدقة، وعن جد إنه الصدقة بقول تطفئ غضب الرب، يعني إن ربنا بكون رب العالمين.
1: صح.
2: شو اسمه ممكن يسوي لك مصيبة لا سمح الله، وآخر إشي بسامحك بهاي الصدقة. فهاي إشي كتير كويس إنه نحنا نسويه
1: فعلا. يعني أنت هلأ حكيت عن الواحد يعمل خير، واحد يعمل أعمال تطوعية، هاي الأشياء جد بتفرق. وأنا أصلا يعني خاطر عبالي سؤال، بما أنه أنت ما شاء الله كل المواضيع عندك سهلة، فبما يخص الكرم اللي هو الرجل الكريم، كيف ممكن الواحد يعرف أنه هذا الشخص لقباله هو فعلا كريم، مش كريم لأنه معه، لأنه فعلا كريم مثلا؟
2: والله مش عارف شو قصدك بالكرم، هو كرم أخلاق ولا كرم بالمصاري ولا كرم، يعني الكرم بأنواعه المختلفة شيء جميل.
1: أوكي. هلا احنا بنقدر نميز ما بين كرم الاخلاق وكرم المصاري؟ هم يعني عالمين مختلفين
2: يعني؟ بالتاكيد في ناس مثلا معهم مش مصاري بس كريمين بابتسامتهم.
1: اوكي.
2: كريمين بكلمة حلوة بيعطيك إياها كريم صح. ما بخلش عليك فيها يعني، الله يعطيك العافية، شكرا، ما قصرت، تسلم، الجمل هاي البسيطة جدا كثير بتفرق. ومع إنسان بتحكي له إياها وأنت عارفة إنه يعني مش جايك إشي إذا حكيتي له إياها، فما بالك لما تكون مع أقرب الناس ومع المقربين ومع الناس اللي بهموك. فأعتقد الكرم قبل الموضوع المصاري، الكرم بالمعاملة
1: صحيح،
2: وجبر الخواطر، والله هاي بتفرق قد الدنيا.
1: طب بتحس ثقافة المعاملة والغزل والكلام الحلو موجودة عندنا بالأردن ولا لا؟ يعني بشكل عالي ولا خفيف؟
2: والله أنا بدأ أتفائل خير أقول إنه موجودة. أنا بدأ أقول أتفائل خير. هلأ بجوز نحن ببيئتنا شوي، نحن مثلا ساكنين بعمان وبعمان الغربية البيئة شوي عنا صعبة ورايحة شوي للمظاهر أكتر فأكتر، وفيها يعني تكاليف الحياة صعبة كذا، فعامل ستريس أكتر. كل ما بتطلع، إذا بتلاحظي مثلا على القرى، بتطلع إلى برا المدن الرئيسية، بتطلع إلى مناطق مختلفة، بتقل هذا الشحن الواحد اللي بيكون أو ستريس موجود، بتلاقي فيه عن جد عادات أحلى من العادات اللي عنا بالمدن.
1: يعني احنا حكينا عن كل شيء اليوم، انا عم بحاول الحق عليك من كل الجهات اذا انت ملاحظ، مش عم بعطيك بريك.
2: لا ما شاء الله عليك،
1: الله يسعدك. فكنا هلا عم نحكي كمان عن موضوع جيل الشباب، ممكن اغلب الناس اللي عم تحضرك من فئه الشباب، جيل الشباب، اهتماماتهم بالكلام، بالنصائح اللي بتعطيها. بس لو هلا مثلا بدي اطلب منك نصيحه لجيل الشباب اللي خلص جامعه لسه بده يبلش حياته، بده يبلش بفكره جديده، بده يبلش بمشروع جديد، لانه هلا الناس كلها صارت تخاف من اي شغله مثلا جديدة بحياتهم. فشو ممكن تكون نصيحتك أنت للشباب؟
2: والله الشباب، خلينا نقول افترض الشباب اللي عمره من عمره 15 ل60 نعتبره شاب.
1: شاب طبعا. اللي قد عمرك؟
2: مبدئيا 22. مش بيناتنا. المهم الشباب يشتغل على جميع المواضيع وعلى جميع الشغلات اللي بيقدر عليها، يشتغل على صحته.
1: أوكي.
2: وطبعا لما نحكي الصحة الناس كلها بتروح على صحتي، والله كيف إيدي ورجلي وراسي وكذا، لا، الصحة بكل أنواعها. أنا بحكي الصحة العقلية، الصحة النفسية، الصحة الجسدية، الصحة العلاقات، الصحة المادية، الصحة بكل أنواعها، يشتغل عليها ويطورها كل يوم عن يوم. وفي سر لهذا الموضوع اللي هو اسمه كلمة الإتقان. أنت لما تتقني الشغل اللي أنت بتسويها بتتميز فيها. أوكي. يعني تعالي قولي هلأ بالمجتمع عنا، والله بدي واحد دكتور كويس، بدي مهندس كويس، بدي والله كهربائي كويس، بدي صنايعي مرتب، قليل ما بتلاقي، بقولوا لك مليان. بس لما تقولي أنا بدي واحد أمين مخلص بيعرف شغله بيقوم فيه بأمانة وإخلاص وبيساعدني فيه مزبوط وبياخد حقه يا ستي مزبوط، قليل ما بتلاقيهم. هذا سره أن أنا بتقن عملي. أنا بشجع كل واحد يتقن عمله، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. إذا أتقنته هذا معناته مفتاح للنجاح. رضا الوالدين، علاقاتك السليمة، اهتمامك بصحتك، اهتمامك بالشغلات اللي ربنا أعطاك إياها، احترامك مع الناس ومع نفسك، وتعاملك مع نفسك أنك تعرف شو اللي بدك إياه أنت، تتحمل مسؤولياتك بالحياة، تبتعد عن اللوم وعن التذمر وعن الانتقاد، تكون مسؤول بكلمتك لما بتحكيها وبأفعالك لما بتسويها. كل هدول الشغلات أظن مع الوقت رح تساعدك أنك تتقدم بالحياة. صح. الفشل جزء من الرسالة تبعتك، رح تفشل مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وأكثر كمان من هدول، وهذا إشي طبيعي. ما فيش ولا واحد ناجح بالحياة إلا عبارة عن فاشل مسبقا.
1: صح.
2: وفاشل بدرجات كمان عالية. فيعني بداية نجاحتك إنك أنت فشلت.
1: صحيح.
2: لا تزعل أبدا وخليك متفائل، وهي النصيحة.
1: يعني بتشكرك كتير هالنصيحة الحلوة، بتشكرك على كلامك الحلو. يوم حكيت لي قصتين أنا صراحة ما بنساهم، وبتمنى فعلا أي حد هلا عم بيسمع وعم بيتابع برنامج كيفك اليوم بلقائنا حكينا عن شغلات كتير مهمة بما يخص الصبر والمثابرة، وإنه إيش قلت لي، إنه الواحد إذا كان ناجح لازم يكون مر بالفشل قبل هيك.
2: أكيد.
1: يعني
2: أكيد.
1: كلنا في بداية جواتنا حدا فاشل.
2: كل ناجح كان فاشل قبل من هيك.
1: مليون بالمية. شكرا لك، شكرا وجودك معنا، وياريت معنا لك وقت أكتر أسألك كتير أسئلة، بس خلص نفذت اليوم، أنا وياك مريضين فمش مشكلة.
2: وتشرف فيك.
1: يعطيك ألف عافية.
2: شكرا لك. شكرا شكرا. الجو بده اياك والمود على كيفك بخير.

0: كيفك. برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. 12:00 ظهرا بتوقيت عين أف أم. برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة. بالاشتراك مع
1: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند،
2: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى ماليزيا في زيارة دولة تليها زيارة دولة إلى أستراليا. الأرصاد الجوية تفيد بأن ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي بعد ظهر اليوم والعصر، مع توقعات بأمطار غزيرة لفترات قصيرة وتحذيرات من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وتساقط البرد وتدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار. وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية تعلن عن بدء التسجيل للامتحان التكميلي للطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح وطلبة رفع المعدل. وزارة الخارجية تعلن وفاة أردني وإصابة 4 آخرين نتيجة الاعتداء الغاشم الذي شنته ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار الملك خالد الدولي في السعودية، ويعده انتهاكا سافرا لسيادتها وتهديدا لأمنها واستقرارها. الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تعلن وفاة 12 شخصا على الأقل وإصابة المئات بهجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض.

0: بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: لأن من يتعمق في اللغة يقرأ ما وراء النص. في جامعة الزرقاء حلق بشغفك إلى مستوى أعمق مع ماجستير اللغة العربية وأدابها، دراسة متخصصة في الأدب واللغة والنقد والبحث العلمي، وتفتح أمامك أفاقا جديدة. ماجستير اللغة العربية وأدابها في جامعة الزرقاء. سجل الآن. للتواصل الاتصال على 0538211-0.
2: كل يوم آلاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم.
3: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
3: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: أنا ربحت 9999 دينار.
2: أنا ربحت 50,000 دينار.
3: وأنا ربحت السيارة.
2: طيب مين الرابح الجاي؟ لسه جوائز تقيلة وكتيرة مع حسابات التوفير من بنك القاهرة عمان لينك وسيجنتشر، بالإضافة للجائزة الكبرى 100,000 دينار. وفرت عتقيل ولا بعدك؟ افتح أو غدي حسابك لفرصة الربح، يخضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 06-577-00
4: 06-5-800-700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
0: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة. من أرض

0: بلا آن بلا عص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة. بالاشتراك مع
1: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هاي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند،
2: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى ماليزيا في زيارة دولة، تليها زيارة دولة إلى أستراليا. الأرصاد الجوية تفيد بأن ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي بعد ظهر اليوم والعصر، مع توقعات بأمطار غزيرة لفترات قصيرة، وتحذيرات من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وتساقط البرد وتدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار. وزارة المياه والري تعلن عن توقف مؤقت لضخ مياه الديسة بسبب عدم الاستقرار الجوي في المناطق الجنوبية والشرقية. وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية تعلن عن بدء التسجيل الامتحان التكميلي للطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح وطلبة رفع المعدل. وزارة الخارجية تعلن وفاة أردني وإصابة أربعة آخرين نتيجة الاعتداء الغاشم الذي شنته ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار الملك خالد الدولي في السعودية، ويعده انتهاكا سافرا لسيادتها وتهديدا لأمنها واستقرارها. الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تعلن وفاة 12 شخصا على الأقل وإصابة المئات بهجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض.
4: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
6: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
1: وحش سنتر نهتم ببيتك أكثر. اربد شارع الهاشمي.

0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا، نسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. حياكم الله أعزائي المستمعين في هاي النافذة المخصصة لتدبر القرآن الكريم. بنتدارس مع بعض تفسير جزء عما، وصلنا بفضل الله تعالى ومنته إلى سورة هي من أعظم سور القرآن، لأنها نقطة الانطلاق، هي بداية الاتصال بين السماء والأرض. وصلنا إلى سورة العلق. سورة العلق هي سورة مكية بالإجماع، لأنها نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام بالتأكيد قبل الهجرة، بل هي أول ما نزل. 19 آية عدد آياتها، وكلماتها 72 كلمة، وحروفها 240 حرف. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى، كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. وهاي الآية الكريمة مثلها مثل باقي السور، إلها مناسبة لما قبلها في الترتيب. ففي ترتيب المصحف قبل سورة العلق عندي سورة التين، ولو تأملنا بسورة التين بنلاقي تناسق عجيب سبحان الله بين سورة التين وسورة العلق. ختمت سورة التين ببيان كمال خلق الإنسان، ربنا قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وبعدين بيّن ربنا قابلية هذا الإنسان للانحدار، فقال ثم رددناه أسفل سافلين. بعدين ربنا سبحانه وتعالى ختم السورة فقال أليس الله بأحكم الحاكمين. فإجت سورة العلق حتى تجاوب وتفصل في هذه السورة، فبدأت بذكر الخالق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، عشان تأكد من هو أحكم الحاكمين. الذي خلق هو أحكم الحاكمين، هو اللي خلق الإنسان، اللي خلقه في هذا الطور أو الطور البسيط، خلق الإنسان من علق. وبينت الآيات في سورة العلق كيف رح ينجو الإنسان من الانحدار المذكور في سورة التين. فربنا قال ثم رددناه أسفل سافلين. طب كيف يا رب أنجو من أني أكون أسفل السافلين؟

0: الغافلين؟ الجواب موجود في السورة اللي بعدها، الذي علم بالقلم، يعني بالعلم والقراءة والمعرفة. أنا أنجو من هذا الانحدار وأترفع عن هذا الطغيان. بعدين ربنا سبحانه وتعالى قال كلا إن الإنسان ليطغى، فكأن سورة العلق إجت تجاوب على ما أجمل في سورة التين. والآيات الخمسة من سورة العلق من هذه السورة المباركة هي أول ما نزل على قلب رسول الله. جاء في صحيح البخاري من حديث أم عائشة رضي الله عنها بتحكي، كان السيدة عائشة بتحكي عن النبي قالت كان أول ما بدأ به رسول الله من الوحي الرؤية الصادقة، فكان النبي نام ثم يستيقظ فيرى رؤيته مثل فلق الصبح، يعني بعين الشيء اللي شافه في المنام حقيقة مثل فلق الصبح. وهذا في حكمة، ليش؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى بده يخفف على النبي، لأنه الوحي ثقيل، نور النبوة لا يتحمل أي أحد دفعة واحدة، فربنا سبحانه وتعالى بلطفه وحكمته بده يدرب قلب النبي، قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، على نور النبوة وثقل القرآن، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فبدأ معه بالرؤية الصادقة مدة من الزمن عشان تألف روحه عالم الغيب وتستعد لاستقبال شيء أعظم. فكان عليه الصلاة والسلام كل ما يشوف رؤية بالليل تتحقق في النهار كفلق الصبح. فكان عليه الصلاة والسلام يأتي حراء، تحكي بتكمل بالقصة، فيتحنث فيه التحنث التعبد، بتعبد ليلة طويلة وبتزود وبيرجع. لم يكن عليه الصلاة والسلام يجد أنسه ولا روحه في صخب مكة، في أسواق مكة، مع شباب مكة، لا، كان بحب الخلوة عليه الصلاة والسلام. فقالت ثم يرجع إلى خديجة، بتحنث الليالي ذوات العدد، بعدين بيرجع للسيدة خديجة فيتزود لمثلها وبيطلع بيرجع، حتى فجاءه الحق وهو في غار حراء، وإجا سيدنا جبريل، فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال عليه الصلاة والسلام ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني، يعني ضمني، حتى بلغ مني الجهد، يعني كان رح يقتلني، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني الثانية فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ، علم الإنسان ما لم يعلم. هذول الخمس آيات. فقالت السيدة عائشة فرجع النبي عليه الصلاة والسلام يرتجف فؤاده من هول ما رأى، ودخل على خديجة وهو يقول زملوني زملوني، يعني غطوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، كانت من عادة العرب اللي خايف تغطي. وقال للسيدة خديجة ولقد خشيت على نفسي، خفت إني أروح فيها. فقالت السيدة خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا، لا يا محمد، لا، ما تخاف على نفسك، والله إن الله لن يخزيك، إنك لتصل الرحم. ليش ربنا ما رح يخزيني؟ شوف كيف، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وكأنها بتحكي قاعدة السيدة خديجة رضي الله عنها، اللي بعيش بينفع الناس استحالة إن رب الناس يضيعه. فقال الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. شوف أول كلمة نزلت من السماء للأرض بعد انقطاع مئات السنين، ما كانت صلي، ما كانت صم، ما كانت زكي، ما كانت قاتل، بل كانت اقرأ. ديننا دين العلم، ربنا سبحانه وتعالى بيقول اقرأ باسم ربك، يعني اقرأ وتعلم، بس خلي بوصلتك وانت بتتعلم موجهة لله، خلي علمك مقرون بطاعة الله، خلي علمك في نية صالحة تقربك من الله، لأن العلم بدون إيمان وبال على البشرية. علم بدون إيمان بيخلي الإنسان يخترع قنبلة تقتل البشر وصاروخ يحرقهم وطيارة تقصفهم، بس العلم اللي باسم ربك هو العلم اللي بيعمر الأرض وبيصنع حضارة. القراءة في ديننا والتعلم بيكون باسم الله، يعني على وفق شرع الله، لنصرة دين الله، لهداية عباد الله. القراءة والتعلم في الإسلام مش عبث، لكن لازم يكون فيها نية صالحة تقربك إلى الله سبحانه وتعالى، وإنت بتكون هيك بمعنى المجاهد. كل علم بينفع البشرية سواء في الطب، في الهندسة، في الفلك، في الشريعة، إذا نويت لله صار عبادة تؤجر عليها، وصارت أنفاسك وإيه هي طالعة وهي خارجة بتعد لك حسنات وتوضع في صحيفتك. ثم قال الله تعالى خلق الإنسان من علق. ربنا سبحانه وتعالى خالق الإنسان وغيره، لكن ذكر الإنسان خاصة لأنه أشرف المخلوقات، زي ما قال الحق سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم، عشان هيك قال خلق الإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. خلق الإنسان من علق، العلق هي قطعة الدم المتجمد اللي تتعلق بجدار الرحم، وهاي الآية من إعجاز القرآن الكريم، لأنه معلوم أنه تكون الإنسان ابتداء بيكون من وين؟ من بويضة. هاي البويضة لا ترى بالعين المجردة، لازم جهاز، لازم مجهر يكبرها أضعاف مضاعفة. هاي البويضة بتكون في دم الحيض سابحة، لا يحصل التخلق إلا إذا التقى بها الحيوان المنوي تبع الرجل. قال الله تعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، يعني أي أخلاط، فتختلط ماء الرجل بماء المرأة فيتكون الإنسان. قال عليه الصلاة والسلام: إذا على ماء الرجل أشبه الولد أباه، وإذا على ماء المرأة أشبه الولد أمه. فربنا سبحانه وتعالى بينبه على هاي الحقيقة العلمية الدقيقة قبل ما يكون في أجهزة، قبل ما يكون في مكبرات، قبل ما يكون في أبحاث علمية. هذا القرآن اللي نزل على سيدنا محمد بيحكي عن تفاصيل أطوار خلق الإنسان اللي ما اكتشفها العلم إلا اليوم حديث. قال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر. بعد ما كان نقطة ماء صار إنسان بيتكلم وبيحكي وبيروح وبيجي، فتبارك الله أحسن الخالقين. ربنا بيقول خلق الإنسان من علق. طيب السؤال، ليش ربنا بيذكرنا في أول سورة بتنزل في القرآن بهذا الشيء، إنه الإنسان أصله من ماء مهين؟ خلق الإنسان من علق ليش؟ لأنه بده يذكر الإنسان بأصله. أصلك علقة من دم متجمد، لا تتكبر، فلا تتكبر على دعوة ولا تتكبر على الحق. إذا جاءك أيها المشرك، أيها الكافر، أيها المعاند الحق، إياك إنك تتكبر، أنت أصلك قطعة دم متجمد، أصلك ماء مهين متعلق في جدار الرحم. كيف بتتعالى على الله وعلى شرع الله وعلى الحق؟ فهي دعوة للتواضع والانكسار بين إيدين الله سبحانه وتعالى. كل ما شعر الإنسان بالانتفاخ بالأنا في داخله، خلي الآية تذكره، بتقول لك ترى دير بالك خلق الإنسان من علق، عشان ترجع لحجمك الحقيقي، تعبد ربك سبحانه وتعالى وأنت مفتقر إلى عظمته. ربنا قال: اقرأ وربك الأكرم. الكرم هو إعطاء ما ينفع جودا وتفضلا، وربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه في هاي الآية الأكرم. اقرأ يا محمد وربك الأكرم، اللي كرمه لا يشبه أي كرم بل هو الأكرم. ومن مقتضيات كرمه أنه سينصرك وسيؤيدك وسيسددك. وربك الأكرم الذي علم بالقلم، كان عليه الصلاة والسلام أميا لا يقرأ ولا يكتب. ربنا صرفه عن تعلم الكتابة عشان يكون أبلغ في معجزته. قال عليه الصلاة والسلام: وما كنت تتلو من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وكذلك الأمة اللي بعث فيها النبي كانت أمة أمية، الكاتبين فيها قلة. قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إنا أمة أمية لا نقرأ ولا نحسب. فربنا سبحانه وتعالى بذكر بالقلم اللي هو وسيلة التعلم، اللي هو نعمة من نعم الله عز وجل على عباده. ففي القلم يحفظ الدين، وبالقلم تدون التواريخ، وبالقلم تدون أخبار الأولين، وبالقلم تدون قصص الغابرين. ولولا القلم ما عرف الناس علم السابقين ولا نقلت إليهم علومهم، ولولا القلم ما حفظت الحقوق. فربنا سبحانه وتعالى مثلا بيقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فبالقلم تدون الحقوق، تثبت الشهادات، تثبت الأنساب، إلى غير ذلك من المنافع العظيمة. حتى اليوم لو صرنا نستخدم التكنولوجيا، هاي تعبر عن القلم، القلم التوثيق، القلم الكتابة، القلم ما يخط. فسبحان الله كيف هاي الآيات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يعتني عناية شديدة بالكتابة، كان بيعتني بالعلم. فكان عليه الصلاة والسلام إذا جاء الوحي سيدنا جبريل بيدعو جماعة اسمهم كتاب الوحي، منهم سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضوان الله عليهم، وكان له آخرين يعني كسيدنا زيد وزيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان، هذول كلهم كانوا يكتبوا. فكان سيدنا محمد يجيبهم ويأمرهم بكتابة الوحي. فالقرآن كان محفوظ في الصدور ومكتوب في السطور. قال سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به. النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر في بداية تنزل القرآن كان كثير ترداد للكتاب، كان كثير ترداد للقرآن، ليش؟ بخاف أنه ينساه. فقال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فربنا تكفل لسيدنا محمد أنه ما ينسى القرآن، لكن مع هيك عشان النبي يقول لك الاهتمام بالعلم والكتابة من أولى أولوياتي، كان يدعو كتاب الوحي ويحكي لهم شو ينزل، شو بينزل عليه عليه الصلاة والسلام، فيدونونه حتى اكتمل تنزيل القرآن كامل. ومن عنايته عليه الصلاة والسلام بالكتابة إنه في معركة بدر الأسرى جمعهم، قال لهم إما بتدفعوا أو تعلموا 10 من أبناء المسلمين، اللي بيعلم 10 يروح فقد فدى نفسه. وهذا ببين لك قديش اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بالقلم وبالعلم. وأعظم قصة في تاريخ البشرية بتبين قيمة القلم ومحو الأمية، قائد منتصر يمسك أسراه لا يطلب ذهب ولا فضة، بل يطلب أنه يعلم أطفال المسلمين. طيب يا رسول الله دولة ناشئة وقريش يعني قبيلة غنية ومدينة غنية، أطلب منهم المال بيعطوك فداء لأسراهم. قال لا، في شيء أغلى من المال، إنك تبني الرجال، إنك تبني العلم. ولذلك بقول لك اليوم بدك تهدم حضارة عليك بالعلم. من أهم المعاول اللي بتهدم فيها أي حضارة إنك تقضي على العلماء وتقضي على المعلمين والمدرسين وتجعلهم في الحضيض. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدرك ذلك وعرف إنه القلم هو السلاح الحقيقي اللي رح يبني الدولة. ولهذا العلماء شو بيقولوا؟ يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدماء الشهداء. شوف الدم الشهيد اللي بيضحي من أجل الله، هذا وزنه مثل وزن العالم اللي أنفق حبره حتى يحفظ للناس عقلها وروحها وعقيدتها وفقهها وتفسيرها، هذا حبره يساوي دم الشهيد. والعلماء بيقولوا الأقلام ثلاثة، الأقلام ثلاث، في عندك القلم الأزلي اللي ربنا سبحانه وتعالى كتب به مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كتب ربنا فيما كان وما يكون، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه قال أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب، قال يا ربي وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن، وأخبرنا صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل كتب كتابا فهو عنده فوق العرش بأن رحمته تسبق غضبه، سبحان الله. فهذا القلم الأول. القلم الثاني قلم الملائكة اللي خطط فيه مقادير العباد، بيكتب فيه الملائكة ما كان وما يكون من هذا الإنسان. قال الله تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وبعدين القلم الأخير اللي هو القلم اللي بيكون بأيدي الخلق، بأيدينا إحنا بندون فيه العلم، بندون فيه التاريخ، بنحفظ فيه الحقوق، بنباشر فيه التعلم والتعليم. وهذا قلم جليل عظيم يحبه الله سبحانه وتعالى ويحبه رسوله. قال سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم. خلينا نطلع فاصل ونرجع عند هاي الآية المباركة، علم الإنسان ما لم يعلم. نطلع فاصل ونرجع، خليكم معنا.
1: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
1: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.
4: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماماً للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
5: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
6: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
6: ها.
5: يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
6: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
7: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
8: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند. وحش سنتر، نهتم ببيتك أكثر. اربط شارع الهاشمي.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
1: ويترك أثر.
9: ويترك أثر
1: مع الدكتور محمد العبادي.
0: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، وأهلا ومرحبا بكم من جديد. بنتدبر وبنتدارس في سورة العلق، وصلنا إلى قول الحق سبحانه وتعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. ربنا لما أراد أنه يظهر فضل سيدنا آدم علمه، قال: وعلم آدم الأسماء كلها، فظهر فضله وأسجد له ملائكته. وكذلك ربنا علم سيدنا محمد، فسيدنا محمد كان أمي، ربنا صرفه عن تعلم القراءة والكتابة حتى إذا جاء بالقرآن يكون أشد حجة على المشركين. فالنبي عليه الصلاة والسلام صار أعلم الناس على الإطلاق، أعلم البشر. ما خلق الله سبحانه وتعالى أحد أعلم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: والله إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له صلوات ربي وسلامه عليه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كلا في هاي الآية معناها حقا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ربنا سبحانه وتعالى بيحكي لنا في هاي الآية عن طبيعة الإنسان، بأنه إذا حصل للإنسان الغنى وصار المال في إيده بيحصل منه الطغيان، بيحصل منه مجاوزة الحد حتى يظن بنفسه الظنون. القرآن الكريم ذكر نماذج كثيرة اللي صار معهم مثل هاي الحكاية. فرعون لما ملك الملك قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ فظن نفسه أفضل من نبي الله موسى، ثم قال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين؟ بيحكي عن سيدنا موسى، ولا يكاد يبين. هذا الطغيان سببه الملك والمال اللي كان فيه فرعون. ومثل قارون اللي قال إيش؟ إنما أوتيته على علم عندي. ومثل الوليد بن المغيرة في زمن النبي اللي حكى قال: لأتين مالا وولده. أو العاص بن وائل السهمي اللي نزلت في هاي السورة أو هاي الآيات: الرآه استغنى. فحال الغالب من الناس إلا اللي ربنا سبحانه وتعالى بيهديه، إنه إذا وقعت الدنيا بين إيديه وترقى وصار عنده مال طغى، طغى جدا، عكس اللي الدنيا لقى بإيده ما بيطغى، ما بتغير الدنيا مهما صار. هذا اللي هو معدن وأصيل زي سيدنا أبو بكر، زي سيدنا عبد الرحمن بن عوف، زي سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين. فكثير مننا بشوف، لو تسأل واحد عمرك شفت إنسان قديش كان متواضع ولما استلم منصب أو صار معه شوية مصاري اتغير مش 180 360 درجة، بطل يرد السلام، صار يشوف الناس صغار. هذا التفسير النفسي والقرآني لهاي الحال، لهاي الحالة ربنا لخصها بآيتين، قال كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. لأنه الإنسان إذا حس أنه استغنى عن الناس بماله مش بحاجة حدا لأنه معي المال، أو استغنى عن الناس بسلطته معي السلطة مش بحاجة حدا، بيبدأ بيطغى ويتكبر. المشكلة مش بالمال ترى ولا بالمنصب، المشكلة بالقلب اللي بفكر أنه استغنى. عشان هيك ربنا ذكره في بداية السورة أنه أصله من علقة، خلق الإنسان من علق. فمهما كبرت ومهما زاد مالك زاد ملكك، بدك تظلك تذكر حالك إنك فقير لله ومحتاج لله في كل نفس بتتنفسه. ربنا سبحانه وتعالى نتقرب إليه بافتقارنا إليه جل وعلا. إن إلى ربك الرجع، يعني رح ترجع إلى الله عشان تتحاسب ويحاسب كل شخص على ما قدم من خير أو شر. إلينا مرجعكم جميعا، إن إلينا إيابهم. فهذا تهديد من الله، بدك تطغى، بدك تتكبر، بدك تستغني عن الله، افعل ما شئت، بس اتذكر انه ان الى ربك الرجع. رح ترجع فرادى حفاة عراة بدون مال بدون منصب ولا جاه. لا يحمل احدكم الا عمله وما قدمت يده. ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى، ثبت في الصحيحين من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه عدو الله ابو جهل عمرو بن هشام قال هل يعفر محمد وجهه بين اظهركم؟ قال فقيل نعم، يعني بيسجد. فقال واللات والعزة لئن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. فإجى على النبي عليه الصلاة والسلام هو بيصلي، شو بيقول؟ زعم ليطأ، زعم ليطأ على رقبة النبي حاشاه صلى الله عليه وسلم. فقال فما فجأهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه. إيه؟ قال لهم بدي أروح أطأ على رقبة النبي. فهو رايح اتفاجأوا انه رجع ويتقي بيديه خايف. فقيل له ما لك؟ فقال ان بيني وبينه لخندقا من نار وهولا واجنحة. فقال صلى الله عليه وسلم لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. فانزل الله عليه، فانزل الله سبحانه وتعالى في حقه ارايت الذي ينهى عبدا اذا صلى. ابو جهل بده ينهى النبي، ارايت ان كان على الهدى او امر بالتقوى، ارايت ان كذب وتولى. مين اللي على الهدى؟ سيدنا محمد. او امر بالتقوى؟ سيدنا محمد. ارايت ان كذب وتولى يعني ابو جهل، الم يعلم بان الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصيه، ناصيه كاذبه خاطئه. فليدعو ناديه، سندعو الزبانية، كلا لا تطعه وسد واقترب. هذا المشهد المهيب بيعكس الصراع الحق والباطل. أبو جهل كان رمز الطغيان في زمن النبي، غرت قوته وماله وظن أن النبي عليه الصلاة والسلام اللي ساجد وحيد أعزل عند الكعبة رح يكون يعني لقمة سائغة، فراح وهو متغطرس بده يطأ بقدم النجسة أطهر رأس في الوجود. ولكن ربنا سبحانه وتعالى يحمي رسوله ويسلمه ولو كانت جبهة النبي على الأرض ومش شايف أبو جهل شو جاي يعمل. فإجت العناية الإلهية وتدخلت السماء ومن فيها لحماية سيدنا محمد، فشاف أبو جهل خندق من نار وأجنحة الملائكة غلاظ شداد بتستناه يقرب على النبي كمان شوي حتى تتخطف عضو عضو. لو تقدم شبرا واحدا، هذا هو الحفظ الإلهي، استودع ربنا سبحانه وتعالى للنبي ولكل مؤمن من بعده. فمن كان الله معه فمن عليه؟ إذا ربنا معك مين عليك؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام على هدى من الله، يأمر بتقوى الله، على نور من الله، يأمر بتقوى الله رجاء ثواب الله سبحانه وتعالى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ رسول الله. أرأيت إن كذب وتولى؟ هذا أبو جهل. أرأيت إن كذب أي كذب بالوحي اللي نازل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وتولى يعني أعرض عن النبي. أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم هذا الجاهل أبو جهل أن الله يرى؟ إنه ربنا مطلع على حقيقة أمره وإنه لا تخفى عليه خافية وإنه سيحمي نبيه، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم هذا الجاهل بأنه ربنا شايفه؟ هاي آية لازم تهز كيانه وتزلزل أركانه. فالآية هاي إذا استقرت في قلوبنا وراقبنا الله في سرنا وعلنا في خلواتنا وجلواتنا بنكون نستحق أن نكون فعلا عباد الله. ألم يعلم بأن الله يرى؟ تخيل واحد حاطها خلفية شاشة كل ما يفتح تليفونه يتفرج عليها، ألم يعلم بأن الله يرى؟ تكون شعاره ودثاره ألم يعلم بأن الله يرى. كل ما يجي يقبل على عمل ألم يعلم بأن الله يرى. بتعرفوا لو غلط، لو قال آه والله أنا بعلم أن الله يرى وكمل فيه وعمل معصية، بتلاقيه بتندم. ليش؟ بيقولك ربنا كان شايفني. هاي الآية مهمة جدا نرددها ونحفظها ونتذكرها دائما. ثم قال الله تعالى عن أبو جهل: كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. اللام لنسفعا واقع في جواب قسم مقدر، يعني لئن لم ينتهي هذا السفيه ومن كان مثله عن إيذاء النبي عليه الصلاة والسلام لنسفعا بالناصية. السفع هو الأخذ بشدة. لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. المفسرين زمان شو كان يحكوا؟ ناصية كاذبة خاطئة يعني تقديرا، نسبوا الخطأ إلى الناصية تقديرا، بأن الإنسان تفكيره يعني في ناصيته في عقله، والعقل جزء، الناصية جزء عفوا من العقل، فقد يخطئ الإنسان. لكن اكتشف العلماء حديثا أن الناصية هي جزء في مقدمة الرأس مسؤولة عن إصدار الأوامر. عشان هيك ربنا أشار، هذا إعجاز علمي، قال الله تعالى ناصية كاذبة خاطئة. فكيف ربنا يصف الناصية بأنها كاذبة؟ هون بتجلى الإعجاز القرآني اللي ما اكتشفوه العلماء إلا قريبا. فالناصية زي ما حكينا هي مقدمة الرأس، الفص الأمامي في الفص الأمامي في الدماغ. أثبت الطب الحديث إنه هذا الجزء من الدماغ هو المسؤول المباشر عن اتخاذ القرارات، هو مركز الكذب والخطيئة والتخطيط. فربنا سبحانه وتعالى لما وصف الناصية بأنها كاذبة خاطئة كان يصف الوظيفة الحقيقية لهذا الجزء من الدماغ اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره كناية عن أبو جهل، إنه أبو جهل هذا مصدر تخطيطك، شايف اللي من مكان بتخطط منه سنسفعك منه. فكان الوعيد بالسفع يعني الأخذ بقوة وذلة من هاي الناصية. فليدعو ناديه، ليدعو أبو جهل ناديه يعني جماعته، سندعو الزبانية. إذا دعا أبو جهل جماعته سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. طبعا فليدعو ناديه، سندعو الزبانية. الزبانية جمع زبني أو زباني، من الزبن من الدفع. يقال مثلا ناقة زبون إذا كانت بتدفع الشخص اللي مثلا جاي يحلبها أو جاي يقرب منها. قال الله تعالى فليدعو ناديه، يجيب ناديه ويجيب قومه ويجيب أصحابه حتى يقاتل النبي عليه الصلاة والسلام ويمكر بالنبي. نحن سندعو الزبانية. الزبانية زي ما حكينا جمع زبني أو زباني من الزبن وهو الدفع. قال فقال الله سبحانه وتعالى يهدد أبو جهل ومن معه بزبانية جهنم. قال سندعو الزبانية، وهذا من معجزات القرآن، لأن ربنا سبحانه وتعالى تحدى أبو جهل فعجز أبو جهل عن العودة للنبي ومواجهة هذا التحدي. وهو ربنا قال له فليدعو ناديه، يلا إذا أنك زلمة النبي رح يرجع يسجد في الكعبة مرة أخرى، تعال أنت وجيب زبانيتك، جيب جماعتك، نحن سندعو الزبانية تبعين، الملائكة اللي أنت شفتهم، حتى يتخطفوك ومن معك عضوا عضوا. فيا لضعف البشر وهوانهم. وكيف أبو جهل اتفاخر بناديه، نادي قريش ودار الندوة مع بعض عشرات من الرجال، الله أعلم قديش عددهم، لكن الله رد عليه فقال سندعو الزبانية. ملائكة غلاظ شداد شفتهم يا أبو جهل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلو اجتمعت أندية الأرض كلها وقوى الأرض كلها ما وقفوا أمام ملك واحد من الزبانية. يا محمد أسجد أمام الكعبة، كلا لا تطعه واسجد واقترب. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه حكى أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا من هذا الدعاء، وعلم النبي عليه الصلاة والسلام دعاء للصحابة. قال ربيع بن كعب الأسلمي يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فالسجود من أجل العبادات. فتخيل إنك عشان ترتفع وتوصل لأعلى درجات القرب من الله لازم تنزل لأوطى نقطة في الأرض. هذا السر العجيب في السجود. واسجد واقترب. السجود مش مجرد حركة، السجود هو المعراج الروحي للمؤمن. لما أنت تيجي تحط أشرف مكان فيك اللي هي جبهتك وناصيتك على التراب تذللا لله، هون ربنا بيرفعك وبيرفع روحك لدرجة إنك بتصير أقرب ما تكون إلى الله. أبو جهل تكبر ورفض يسجد، فتوعد ربنا سبحانه وتعالى يجر من ناصيته، بينما المؤمن سجد وحط ناصيته في الدنيا لله على الأرض فرفعها الله سبحانه وتعالى في عليين. عشان هيك النبي شو بيقول؟ أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. فاستغل سجودك وأكثر من سجودك وابكي بين إيدين الله سبحانه وتعالى وارمي همومك على الأرض في المكان الذي ترتفع فيه الآن دعواتك للسماء. السجود بيقوله هو مقام الفناء عن النفس والبقاء بالله. السجود لحظة التجرد الكاملة من حولك وقوتك ورتبتك ومقامك ومالك عشان تعترف بفقرك المطلق أمام غنى الله سبحانه وتعالى. فبمقدار ما تتذلل في سجودك وتوطي أشرف نقطة منك على الأرض، بمقدار ما تعز وترتفع في الدار الدنيا والآخرة في الدارين. فنسأل الله سبحانه وتعالى العظيم القدير أن يرزقنا تلاوة القرآن الكريم وأن يجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. والحمد لله في البدء والختام. يا رب تعلمنا من هذا القرآن ما نسينا وترزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. وأن تجعل القرآن إمامنا وأمامنا وأن تجعل لنا فيه عبرة ومنه عظة. يا رب اجعل هذه الناصية على عكس ما كان أبو جهل، لا تجعلها ناصية كاذبة خاطئة، بل اجعلها ناصية صادقة صحيحة على مرادك ومراد رسولك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: لكل فكرة صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر،
10: ويترك أثر
9: مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: المستقبل ما بيستنى حدا. لينكند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينكند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينكند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينكند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينكند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
11: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: الآن بلا العصر الهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
1: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك للألعاب بدون تعليق للأفلام بدون تقطيع للدراسة من غير تشتيت سرعة بتوصل لألف ميجا بت بالثانية اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا تطبق الشروط والأحكام أمنية للحياة وأكثر
2: مستقبلك يبدأ من اختيارك واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا سجل الآن في جامعة فيلادلفيا الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026 واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل مثل المعلوماتية الصحية هندسة الحاسوب علوم الأشعة وهندسة العمارة الرقمية واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض الطوارئ واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط لا تؤجل قرارك سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك جامعة فيلادلفيا طريق المستقبل
3: بصوتك مع عمرو رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة. بالاشتراك مع
1: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند.
2: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى ماليزيا في زيارة دولة، تليها زيارة دولة إلى أستراليا. الأرصاد الجوية تفيد بأن ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي بعد ظهر اليوم والعصر، مع توقعات بأمطار غزيرة لفترات قصيرة وتحذيرات من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وتساقط البرد وتدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار. وزارة المياه والري تعلن عن توقف مؤقت لضخ مياه الديسة بسبب عدم الاستقرار الجوي في المناطق الجنوبية والشرقية. وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية تعلن عن بدء التسجيل الامتحان التكميلي للطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح وطلبة رفع المعدل. وزارة الخارجية تعلن وفاة أردني وإصابة 4 آخرين نتيجة الاعتداء الغاشم الذي شنته ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض. الأردن يدين استهداف ميليشيا الحوثي مطار الملك خالد الدولي في السعودية، ويعده انتهاكا سافرا لسيادتها وتهديدا لأمنها واستقرارها. الهيئة العامة للطيران المدني السعودي تعلن وفاة 12 شخصا على الأقل وإصابة المئات بهجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض.
4: خليكم على السماء، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
6: أنا ربحت 9999 دينار.
7: أنا ربحت 50,000 دينار.
8: وأنا ربحت السيارة.
7: طيب مين الرابح الجاي؟ لسه جوائز تقيلة وكتيرة مع حسابات التوفير من بنك القاهرة عمان، لينك وسيجنتشر، بالإضافة للجائزة الكبرى 100,000 دينار. وفرت عتقيل ولا بعدك؟ افتح أو غدي حسابك لفرصة الربح، يخضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 06-577-00
9: صفر
10: 6-5-800-700.
11: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
12: جو بترول هي 06-5-800-700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: اسمع.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
0: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة بالاشتراك مع
1: آخر صبة. خلص آخر صبة، خلص. طيب هي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند،
2: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى ماليزيا في زيارة دولة، تليها زيارة دولة إلى أستراليا. الأمن العام يعلن وفاة شخص وإصابة ابنته وحفيدته إثر انفجار جسم مجهول جمعه من الخردوات داخل منزله. الأرصاد الجوية تفيد بأن ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي بعد ظهر اليوم والعصر، مع توقعات بأمطار غزيرة لفترات قصيرة وتحذيرات من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وتساقط البرد وتدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات بوساطة بالونات موجهة. مؤسسة المواصفات والمقاييس تكشف عن تكثيف الجولات التفتيشية على المنشآت التجارية والأسواق للتحقق من مطابقة جميع أنواع المدافئ للمواصفات. مؤسسة المواصفات والمقاييس تؤكد تكثيف الجولات التفتيشية لمتابعة الالتزام بحظر إنتاج وبيع مدافئ الشموسة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية تعلن عن بدء التسجيل للامتحان التكميلي للطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح وطلبة رفع المعدل.

0: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
1: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
4: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.
5: 0 6 5 8 700.
6: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
7: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
8: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك.

0: عنا اللي جديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة الدار نيوز دوت نت القصة وما فيها

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: أنا ربحت 9999 دينار.
2: أنا ربحت 50,000 دينار.
3: وأنا ربحت السيارة.
2: طيب مين الرابح الجاي؟ لسه جوائز تقيلة وكتيرة مع حسابات التوفير من بنك القاهرة عمان، لينك وسيجنتشر، بالإضافة للجائزة الكبرى 100,000 دينار. وفرت عتقيل ولا بعدك؟ افتح أو غدي حسابك لفرصة الربح. يخضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 06-577-00. من

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: المستقبل ما بيستنى حدا. لينكند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية. لينكند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينكند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينكند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينكند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
2: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أمل جينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أملشن الاختيار واضح. أملشنات ناشونال.
3: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة
1: بالاشتراك مع
2: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هاي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند،
3: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
4: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى ماليزيا في زيارة دولة، تليها زيارة دولة إلى أستراليا. الأمن العام يعلن وفاة شخص وإصابة ابنته وحفيدته إثر انفجار جسم مجهول جمعه من الخردوات داخل منزله. الأرصاد الجوية تفيد بأن ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي بعد ظهر اليوم والعصر، مع توقعات بأمطار غزيرة لفترات قصيرة وتحذيرات من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وتساقط البرد وتدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات بوساطة بالونات موجهة. مؤسسة المواصفات والمقاييس تكشف عن تكثيف الجولات التفتيشية على المنشآت التجارية والأسواق للتحقق من مطابقة جميع أنواع المدافئ للمواصفات. مؤسسة المواصفات والمقاييس تؤكد تكثيف الجولات التفتيشية لمتابعة الالتزام بحظر إنتاج وبيع مدافئ الشموسة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية تعلن عن بدء التسجيل للامتحان التكميلي للطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح وطلبة رفع المعدل.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026، واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل، مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة، وهندسة العمارة الرقمية، واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض طوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.
2: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم.
3: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
3: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من اسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
5: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: يبقى أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

يعني مناطق وسط المملكة ويعني لربما أيضا شمال مملكتنا ومحافظات الشمال تتعرض لهطولات متفرقة من الأمطار، لكن زي ما بتقول النشرات الجوية بأنه إحنا يعني هم حكوا بعد الظهر بالنشرة الجوية أنه راح نبلش نتعرض ل خلينا نحكي الأمطار وهاي الحالة. فأنا شايف كل شيء جاهز، الغيم مغطي السماء والغبرة مغطي السماء كمان، وفي هواء وفي براد يعني، لكن مستنى مشيئة الله سبحانه وتعالى أنه يهطل المطر. كل العوامل موجودة، هاينا أجواءنا هيك. اللي بيحضرنا هسا من برا بنقول له صباح الخير، اللي بلشوا يحضرونا من أمريكا وبلشوا يحضرون من كذا بحب نقول لكم هاي مساءنا، مساء الأردن. هون على الشاشة أنا شايف هيك مبين الشوارع مبلولة، أنت فاهم كيف؟ فإحنا بننتظر هيك يعني خير رب العالمين، والله يجيب اللي فيه الخير علينا. متوقع أن يكون في زخات من الأمطار متفرقة، ويعني ربما تكون غزيرة ببعض المناطق وخلال بعض الفترات القصيرة. المهم حبايبنا طمنونا عليكم، ان شاء الله يا رب تكونوا بخير، تكون كل اموركم تمام. نتمنى دائما انه يعني تكون هالعطل اللي بندخل فيها او العطل اللي يعني بتمر علينا، عطل نهايه الاسبوع، تكون رايقه لطيفه كويسه. انا والله بيني وبينكم الحمد لله رب العالمين، يعني كان عندي الجمعه شغل والسبت شغل وهذا، فالايام شابكه ببعض، ما حسيت بانه في عطله، او ما حسيت فعلا بيوم جمعه. يعني يوم الجمعه يا جماعه من 9 الصبح لغاية تقريبا 10 المساء، فيعني أنت عم تحكي قاعد عن 13 ساعة وانت واقف. أكل العيش صعب، أكل العيش صعب يا إخوان.

لكم حبايب القلب مستمعين الأعزاء بأنه برنامجنا برعاية مجموعة شركات بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي وبرعاية جامعة عمان العربية.

حبايبنا يعني بدنا كمان تبلغونا إذا المناطق اللي أنتوا فيها بلش فيه هطول للأمطار، لأنه ممكن بأي لحظة يكون يعني إن شاء الله خلال الفترة هاي يكون فيه هيك هطول لزخات من الأمطار. نتمنى أنها تكون خير علينا. العقب مبارح شفت فيديوهات من العقب يا أخوان خرافية، واحد كان طالع بهالقارب تبعه والدنيا نازل كبس مطر والجو غيم هيك، يعني منظر القارب مع البحر مع المطر يعني إشي صراحة كثير حلو، كان كثير حلو.

شوف العقبة أمامنا، كيف الأجواء بالعقبة؟ غائمة زي عمان ولا كيف الوضع؟ فرجوني إياها عندي على الشاشة كمان.

نعم، هاي كاميرا العقبة. أيضا الأجواء في العقبة كما الأجواء الآن في العاصمة عمان، أجواء غائمة بشكل كلي أيضا، لكن ما في تساقط للأمطار. بس شفتوا كيف مع المطر يا أخوان؟ إحنا كنا نحط هاي الصورة، الشجرة الخضرة هاي الخضار تبعها

مبين انه رجعت لونها خضراء، فسبحان الله انغسلت وتكون من المطر، بكون عليها غبره، بكون عليها نتيجه عوادم السيارات والغبره والاشياء هاي كلها، فبغمق لونها. اليوم بعد الشتاء سبحان الله كيف حسيت الشجر نظيف، نظف الشجر. انت ملاحظ يا حواري انه هاي انا صفنت انه هاي ليه خضره زياده عن اللزوم؟ نعم خضره عشانها مع المطر يعني زي ما بيقولوها انجلت، حتى النخيل نظيف، حتى الشجر كله نظيف. فان شاء الله انه هلا يعني بعمان امامي تقريبا يعني طبقة من الغبار عم بتغطي سماء العاصمة عمان، وجو غائم بشكل كلي، وعلى ما يبدو انه يعني في امطار، فاحنا بننتظر هاي مشيئة رب العالمين. شوف لي يا سيدي اربد، خلينا نشوف اخواننا باربد، هات لنا صورة اربد بالله، نطمن على الاهل باربد كمان. ايضا باربد نوعا ما جو غائم جزئي على يعني المنطقة اللي هي امامنا، دوار الحسن، صحيح دوار مدينة الحسن، نعم دوار مدينة الحسن الرياضية، هو من الـ يعني خلينا نحكي الدواوير المهمة وعليها حركة سير نشطة بمحافظة إربد. تحياتنا لكم جميعا اللي بسمعنا بإربد عند يعني مدينة الحسن الرياضية، من وجه لكم تحية، احنا حاليا شايفينكم ومنمسي عليكم، الله يعطيكم ألف ألف عافية. يعني على أغلب مناطق المملكة والمحافظات الرئيسية زي ما شفنا، يعني عمان إربد والعقبة وأغلب المناطق تسودها حالة عدم استقرار جوي وحالة غطاء سحابي، يعني مع غطاء غباري نوعا ما بسبب هاي الحالة، حالة عدم الاستقرار الجوي. نتمنى أن رب العالمين يعني ينزل المطر ويشيء أن يغيثنا بالمطر وهذا الجو، وهيك الأشياء هاي بتخفف شوي حدة الفيروسات والأمراض، الأجواء المغبرة هاي والأجواء اللي هيك مش أبدا مش مفيدة للصحة ولا للنفسية ولا لأي إشي.

قبل قليل رأينا أو شاهدنا صور ل يعني الرويشد، منطقة الرويشد، أمطار مع عواصف رعدية وعواصف مطرية شديدة، يعني تركزت بمنطقة الرويشد وسيول وأيضا فيضانات للعديد من الأراضي الفاضية اللي أمامي، وفي شاحنات أمامي. يعني طبعا بنبه، ويعني الأرصاد الجوية بيقولوا يرجى أخذ الحيطة والحذر، الابتعاد عن بطون الأودية والمناطق المنخفضة ومجاري السيول، خصوصا في هاي المناطق اللي هي جنوب وشرق المملكة. اليوم يعني أمامي مشاهد من دائرة الأرصاد الجوية لا يعني منطقة الرويشد والشوبك، أيضا أمطار غزيرة بحمد الله، محافظة معان أيضا أمطار غزيرة. يعني الجنوب، إخوة أهلنا بالجنوب وبالشرق انبسطوا على المطر. يلا، والقطرانة أيضا، هاي في أمامي هون فيديوهات من القطرانة أيضا في أمطار. يلا، مدام الأمطار وصلت على القطرانة معناتها هي في الطريق على عمان سيدي، بتأثر أول شيء عند طريق المطار بعدين توصلنا. يلا يا رب.

الأرصاد الجوية قبل 5 دقائق يعني نزلت في آخر منشور على صفحتهم بأنه تشير آخر صور الأقمار الصناعية والخاصة بالخلايا والعواصف الرعدية إلى تواجدها في المناطق الشرقية والجنوبية بما فيها خليج العقبة. إذن خلايا مطرية متواجدة في الجنوب أيضا وبالتحديد خليج العقبة، لذا يرجى من الإخوة المواطنين بهاي المناطق أخذ الحيطة والحذر بما فيهم مستخدمي القوارب والصيادين في خليج العقبة. إذن دائرة الأرصاد الجوية قبل 5 دقائق تعيد وتنشر تحذير ل يعني إخوان الصيادين والقوارب في خليج العقبة بأنه راح يرجع فيه طول للأمطار في جنوب المملكة وبالتحديد في خليج العقبة.

0: أيضا من نصف ساعة تقريبا يعني آخر صور الرادار تشير لدى إدارة الأرصاد الجوية إلى هطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالرعد أحيانا. طبعا يعني بنحكي عن الأمطار من الاحتمال أنها تؤثر على جنوب العاصمة عمان. جنوب العاصمة عمان نحكي عن مناطق زيزيا وسحاب ويعني البنيات وطريق المطار وما حولها، هاي هي تعتبر جنوب العاصمة عمان. محافظة المفرق وأجزاء من محافظة الزرقاء معان والطفيلة. فنرجو من الجميع متابعة التحديثات الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية الأردنية، ونحذر مرة أخرى كاتبين بالابتعاد عن مجاري الأودية والسيول. إذن هاي الحالة الجوية بشكل عام، يعني أمطار الخير بدأت بالتأثير على جنوب وشرق مملكتنا، واللي كما ذكرنا يعني سابقا بأنه هاي الحالة راح تكون متركزة على يعني هاي المناطق، بانتظار أنه يوصلنا جزء بسيط من الأمطار إن شاء الله يعني على العاصمة عمان وعلى محافظات الشمال. الله يجيب اللي فيه الخير. فاصل وراح نرجع نستكمل معاكم حلقتنا ومشوارنا معاكم اليوم ببرنامجنا برنامج روحت.
1: روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
3: من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: ملقان بلا عص لهشم اللعب.
2: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
3: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد، وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
5: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هاي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة، كراميل وفراولة، نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
7: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

كل حبايبنا ومشاهدينا مستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا، يا حي الله بالجميع ويا أهلا وسهلا فيكم وين ما كنتوا موجودين. طبعا تحياتنا لضياء الربابعة من الإخراج الإذاعي، أحمد الحواري من إخراج التلفزيوني، أحمد الطراوني حبيب القلب مدير إذاعتنا ومن الإشراف العام موجود معانا دائما على الهواء مباشرة. تحياتنا لكم حبايب القلب جميعا، وخليني أذكركم برقم الواتساب 07846631.

0: يلا نبلش نشوف شو في رسائل عم توصلنا. مساء الخير اخوي ابو الجتاوي الفخم ولكل المستمعين المحترمين. اخوك رائد الحديد تحياتنا لك. نسمع سامر الصواف، اكيد مبسوط ابو الصواف.
1: ابو جي يا اخي،
0: هلا هلا والله، الله يسعد قلبك.
1: طمنا عنك يا غالي.
0: انا كويس الحمد لله.
1: 30 سنه لا نبلش برنامج ولا سامعين صوتك، وين هالغيبة؟
0: هاينا موجودين،
1: وين هالغيبة؟ معطلين. مش عارف ليس، المهم انه اشتقنا لك.
0: الله يسعد قلبك.
1: طبعا ما بحكي لك الاجواء رغم انه في حرارة، بس أيوة. هيك نسمة الهواء مع الغيم اشي بيجنن.
0: لطيفة.
1: بس اخوان بالله عليك وسألتكم بالله، يعني اقنعوا لنا جميع الناس اللي بتطلع تتنبأ واللي بيطلع يتفصحن انه شتاء والثلج ومنخفضات وبصريش، انه يسكت. بديش احكي كلمة ثانية، يسكت، خلي الله يبارك لنا. ما هو ما يجي منخفض بعدين حر زي هيك، بعدين الناس بده يرجع كمان بجوز منخفض بزبطش. فاتركوها على بركة الله يا اخوان، وان شاء الله بتشتي وبتيجي الامور رايقة، ما حدا ينك فيها.
0: الله يسعد لي قلبك. شوف انا بالنسبة لي مش كثير بآمن بموضوع انه يعني رب العالمين لما يشاء ما فيش لا نق العالم ولا حكي العالم ولا اي اشي بيخلي انه ما اشي ما يصيرش. لما يكون في مشيئة رب العالمين، مشيئة رب العالمين فوق كل اشي، فوق كل التوقعات. لكن خلينا احنا نكون واضحين، ومش دفاعا عن الطقس وهيك، لاني انا بعتبر حالي من هواة الطقس اللي يعني عندي معلومات وبعرف شو بصير وكذا والى اخره. وانا حكيت يمكن اذا ركزت سامر، بنحكي احنا بحالات عدم الاستقرار الجوي يجب التنبيه من غزارة الامطار والتنبيه من وجود يعني امطار غزيرة. اليوم ما قصروا، حكوا انه هاي انا شفت يعني سواء موقع طقس العرب او الارصاد الجوية او الى اخره. نعم بقول لي انا قصدي عن جماعة الفيسبوك والصفحات وهاي القصص، نعم في ناس بيهولوا والعاصفة القادمة ومش العاصفة القادمة ومش عارف ايش ويلا وجهزوا حالكم وجهزوا الكريكات وجهزوا مش عارف ايش. اليوم اللي بده ياخذ المعلومة الجوية باخذها من ادارة الارصاد الجوية، من موقع موثوق بيقدر هو انه ياخذ المعلومة الصحيحة منه. اليوم احنا لما حكينا معلومتنا استنادا على اخواننا بالارصاد الجوية اللي كانت النشرة الجوية بتحكي تبعتهم بانه الحالة حتتركز بشرق وجنوب المملكة، ولا ربما يكون في يعني ببعض الأحيان أمطار تؤثر على العاصمة عمان وعلى محافظات الشمال، لكن تركيز هاي الحالة هي للجنوب ولشرق المملكة. وشفنا الحمد لله يعني التوقعات كانت يعني صحيحة وحقيقية، وعم نشوف سيول وفيضانات يعني حرفيا بالرويشد، بالموقر، بالعقبة، بالكرك، بالشوبك، يعني كميات أمطار وعواصف رعدية ما شاء الله، إشي يعني يثلج الصدر. هيك نفسي أنا هلا هيك أشوف هيك هاي كمية المطر أشوفها بعمان وتنزل علينا بعمان وتجلي قلوب الناس شوي، تنظف الجو شوي وتنظف الأشياء هاي. لكن نعم أنا معك، وقول لي أنا قصدي عن أبو فلان وعلان، أنا بعرف بالتحديد شو مين الشخص اللي قصدك عنه، لكن الحق على الناس اللي بتتابعوا، الحق على الناس اللي كل سنة في أشخاص بطلعوا بيهولوا بأي إشي ممكن يكون جاي علينا وشغل تهويل ومش عارف إيش وكذا، وآخر إشي بطلع الموضوع عادي وأقل يعني من عادي. فهاي الفكرة اللي إحنا بنحكي فيها. الله يجيب اللي فيه الخير دائما، علم الله وإرادة الله فوق كل التنبؤات. لكن اليوم المعلومة الجوية مهمة عند الناس، يعني اليوم ما حدا يستهين بالمعلومة الجوية. المعلومة الجوية إشي جدا مهم عند المواطنين، جدا مهم عند الناس عشان تعرف أنت كيف ترتب يومك، ترتب أمورك. اليوم لو ما كانت المعلومة الجوية فعلا صحيحة وفيها مشاكل، بصير فيه خربطات عند الناس، والناس بطل توثق بالنشرات الجوية والأرصاد الجوية وهاي الأشياء. وبالنهاية إحنا بنحكي إنه هذا علم اسمه أو علم تنبؤات جوية، أو يعني هو بتنبؤ وبقول لك أنا بحس أو إحنا من شايفين إنه 1 2 3 4 حسب ما علمنا الله سبحانه وتعالى من هذا العلم. لكن بالنهاية ربنا شو بيريد، هو بالنهاية بتروح لإرادة رب العالمين. الله يجيب اللي فيه الخير، وإن شاء الله يلا هاي نستنى قبل ما يخلص هالبرنامج تشتيلها شوية صغيرة في عمان ونعيش أجواء الشتاء والأشياء اللطيفة. يا رب قولوا يا رب.

0: أنس العبادي الله يسعدني مساك حبيب القلب أخونا أحمد نسمع شو بعثنا.
1: الله يمسيك بالخير أنت والتاجر والمستمعين جميعا.
0: الله يسعد قلبك
1: إن شاء الله يكون أمطار خير علينا وعليكم جميعا يا رب.
0: يا رب نتمنى يا رب
1: تكون أمطار رحمة.
0: نتمنى يا رب.
1: في موضوع قبل يومين طلع لي على الفيس شاب اسمه محمود محمد الحواري وثق رحلته من عمان لمكة المكرمة بسيارة كهربائية بي واي دي أظن ذلك.
0: رائع.
1: يعني أنا هذا اللي لاحظته كان ينزل لي فيديوهاته أول بأول على الفيس كل منطقة وين يشحن وقديش نعم. شحنته والأمور هاي كلها.
0: نعم نعم.
1: فما بعرف يا ريت تشوف الموضوع.
0: حاضرين نبحث عن الموضوع وإن شاء الله إذا بس يرجع ممكن نستضيفه نحكي معاه أكثر عن هذا الموضوع. أبشر أبشر سيدي نحكي عن الموضوع ولا يهمك. اسمع هاي الرسالة.
2: يسعد مساك يا ابو الجتاوي.
0: يسعد مساك.
2: يعني ما شاء الله صرنا ترند في القتل والدعس وطعن. يعني صار الموضوع صراحة يعني في شيء غلط. في شيء غلط برضو. احنا مش في المكسيك يعني احنا في الاردن.
0: صح.
2: الشهر هذا ترند ما شاء الله ضاربين. اشي طعن اشي ضرب في وجوه اشي تمزيع اشي تقطيع ما شاء الله يعني مش مقصرين.
0: شفتوا كمان هذا صار الولد اللي وصلت.
2: اشي غريب. يعني احنا مش متعودين على هذا الحكي صراحه. وهو يا بنتسلح كلنا وشوف صرت تزمر لواحد ينزل لك في سطور يعني مش عارف.
0: صح.
2: لازم هذا الموضوع في شيء غلط. مش عارف عند مين الغلط بس في شيء غلط.
0: والله صديقي انا حكيتها كثير يعني وحكينا كثير بهذا الموضوع موضوع العنف المنتشر بالمجتمع بين الناس وكميه الزعران وفارضي الاتوات والخارجين عن القانون وطالبنا يمكن والله انا مش مش مش من زمان يعني في فيديو نزل وطالبنا فيه بانه يعني بدنا حمله على الزعران تكون يعني فعلا حمله نشوف انه عم عم عم بتنظفوا. يعني في مره صارت قضيه الطفل يعني صالح اللي فقعوا له عيونه وقطعوا له ايديه تحياتنا له. وقتها شفنا ردة فعل يعني كبيرة على هذا الموضوع وحملة أمنية ضخمة جدا استمرت يمكن لأكثر من شهرين أو ثلاثة أشهر في حملة أمنية على كل أصحاب الإسباقيات سواء كانوا سواء كانوا مطلوبين أو غير مطلوبين. الله يجيب اللي فيه الخير وإن شاء الله رب العالمين هيك بتروق كل الأمور وبتروق كل إشي. يعني والأخبار اليوم هيك محبطة. الأشقاء في المملكة العربية السعودية تعرضوا ليعني هجوم آثم على مطار الأمير خالد الدولي بالرياض وهذا الإشي أسفر عن يعني وفاة 12 شخص نحسبهم عند الله شهداء منهم محمود البرقاوي شاب كان موجود في المطار وكان المفروض أنه راجع على الأردن وأيضا أصيبت أتوقع أربع سيدات أو أربع أشخاص أصيبوا اثنين غادروا المستشفى وبقي سيدتين بالمستشفى الآن بتلقوا العلاج جراء الاعتداء على المطار. أيضا وفاة شخص مصري وفاة شخص سوداني وفاة شخص من بنغلاديش وفاة يعني وكلهم مسلمين اللي ميتين يعني فالله يجيب لي فيه الخير الله يرحمهم وإن شاء الله كل هاي اللي عم نشوف الحروب وكل هالتوترات اللي بتصير بمنطقتنا أنه الله يحفظ لنا بلدنا سالم غانم آمن دائما بوجه كل مين ممكن يعني يفكر أنه يؤذيه ويحمي الوطن العربي كله ويحمي شقيقتنا المملكة العربية السعودية يعني وإن شاء الله يعني بيطلعوا من هالمحنة الصعبة على خير ومنتصرين وأمورهم إن شاء الله 100% والله يرحم شهدائهم ومواطنينهم ويرحم كل من يعني توفاه الله بسبب هاي الحوادث حوادث الاعتداء على المطار لمرتين خلال يوم للأسف الله يجيب لي في الخير. خلينا حبايبنا نطلع مع بعض على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا خليكم معنا.
3: على أربع روحات مع جداوي روحات
4: برنامج روحات برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
5: خليكم على السمع خليكم بالجو عين و في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
6: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
7: وحش سنتر، نهتم ببيتك أكثر. اربط شارع الهاشمي.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: وحش سنتر، نهتم ببيتك أكثر. اربد، شارع الهاشمي.
0: زمان كان الكهف والمغارة دار،
2: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار news.net. القصة وما فيها.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب، وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: فيكم عن جديد كل مستمعينا الفخمين الموجودين معانا على الهواء مباشرة ومكملين معاكم. نطمن عليكم كيف رجعتوا لنا بعد العطلة، في طاقة ومصحصحين ولا مع هالأجواء منعوسين؟ خلينا نشوف عمار بطاح.
1: جتاوي سعد مساكم.
0: هلا حبيبي
1: مستمعين، مساء الغبرة. الوضع عبد الجتاوي بدي باينة، فيش واحد فاتح من أخيره، فيش واحد قادر يتنفس.
0: هاي الغبر والله إنها يعني اللي معهم حساسية كان الله بعونهم، واللي معهم ربوا هاي القصص جد الله يكون بعونهم. نسمع هاي الرسالة محمد شمس، الرسالة ما فيها صوت صديقي، تحياتنا لك يا باشا. وفكرة التسليح وإذا أختنا إيمان الغزاوي، أهلا وسهلا، يعطيك العافية، تحياتنا لك ولكل بسمعونا بمحافظة إربد الحبيبة. جتاوي الغالي، الزرقاء تراكم الثلوج الآن وأغلاق جزئي في الغويرية. بدنا نسلم على المحامي عصام الياسين، تحياتنا إلك ولإله يا سيدي، إن شاء الله سلامنا يكون وصل.

0: نسمع هاي الرسالة يلا.
1: أول جيت الله يسعد المساء ويسعد مساء.
0: على باشمهندس عدي
1: معلمي
0: قل لي.
1: أنا اليوم مفكر سبت أمزحش معك يعني أنا صادق اليوم بفكر سبت. مرتي وعيالي زي ما يقول عند أهلها نايمين.
0: طيب.
1: وأنا لحالي صارت معي قصة يوم الخميس التهيت مع صديق إلي وصارت يعني قصة كبيرة وظلينا نايمين الجمعة وخربطت معي الأمور ومفكر إنه اليوم سبت. اللي ضيعته اليوم يا أبو الجتاوي شيء مش طبيعي يعني فعليا اليوم كان عندي كثير مهم. كان في وفد بريطاني لازم نلتقي فيه جاي لنا على الشركة ومقاول رسى عليه العطاء
0: يا حبيبي
1: وقصة يعني عندي اجتماعين كثير مهمات
0: يا حبيبي.
1: لقيت 63 مكلم يرد عليها من كل موظفين
0: الله.
1: الشركة وعلى رأس المدير برنوا علي وأنا حط موبايل سايلنت ومفكر إنه اليوم سبت
0: والعيلة قلقرين عليك يعني والدتك بترن وزوجتك بترن
1: يا أخوان اللي حواليه شغل يدبرني
0: إنه أكيد روح.
1: استغنوا عن خدماتي بعد اللي صار اليوم.
0: أقل إجي
1: يسعد مساك.
0: الله يسعد لي معاك. الله يسعد لي معاك. بطلت أعرف أحكي معه. الله يسعد لي مساك يا أخوي عدي. أهلا وسهلا حبيبي. أهلا. أما الواحد يحمد ربه إذا هو مهندس ولاقي شغل هاي الأيام. يا اخوان والله العظيم تشوفوا يعني المست كولز مش طبيعي مش طبيعي كم حدا ران عليه. بعت لي ست سكرين شوتس بس لللوج عنده. لا يعني كيف عنده مست كولز والله يا عدي مش عارف. لا ومش رايح عليه نوم هو مفكر اليوم سبت فحاط تليفونه سايلنت انت نايم. آخ لو يصير معي زي هيك قال آخ. أنا بقول ارجع كمل نومتك وخليك متعامل مع الموضوع أساس إنه يوم سبت يا أخوي عدي وتوكل على الله. نسمع هاي الرسالة.
2: الله يسعد لي هالمساء أبو الجتاوي.
0: هلا حبيبي يسعد لي مساك
2: والله يا أحد بداية أسبوع ما شاء الله عنها بتجنن صح ودائما لحد هيك ممل شوي بس ما شاء الله عنها البداية بتجنن.
0: الله يخليك.
2: بس شو بالنسبة انه المطر في القطرانة وهي جاي على عمان طريق المطار بوصل انت مفكر اخوي حالك راجع من العقب ولا شو؟
0: نعم هي حركة الغيم هيك سيدي. الله يسعد لي قلبك. حركة الغيم هيك اليوم المنخفض بيأثر كان بالبداية على الجنوب وتركيزه على الجنوب. احنا هون بعمان والشمال الشمال لسه فرصته للأمطار أخف بكثير من فرصة عمان. عمان بتضل كمان فرصة الأمطار أخف من فرصة المناطق الجنوبية. الغيم نعم بتأثر الحالة هاي الغيوم الركامية بتكون بالجنوب ومن ثم بتمشي. أنت شفت أثرت على العقبة بعدين على الطفيلة بعدين على معان بعدين على الكرك بعدين من الكرك آخر فيديو كان قبل نص ساعة أمطار وصلت القطرانة. فالغيم الركامي كله بمشي من جنوب عمان سيدي باتجاه وسط عمان إلى شمالها إلى يعني أغلب مناطق عمان ومن ثم ممكن هذا الغيم جزء منه يأثر على الشمال. هذا حسب طبعا ما حكوا بالنشرات الجوية ولكن هو فكرة أنه مروح من الصحراوي أو جاي علينا من الصحراوي نعم هي فكرة يعني صحيحة 100%. الغيم جاي علينا من العقبة من الصحراوي سيدي. يلا قول يا رب. مرات حركة الغيم بالعكس مرات المنخفض بتكون بشمال المملكة بيكون تركيز الأمطار على شمال المملكة جزء من هاي الغيوم بتوصل على الوسط ومن ثم بتوصل على الجنوب. يعني في بعض المنخفضات الجوية ما هو حسب تمركزها منخفض جوي حالة عدم استقرار كل إشي وإله تصنيفه المعين. لكن في مرات نعم ببلش بيكون مركز المنخفض مثلا فوق يعني مناطق الشمال وسوريا وبتحرك باتجاه العاصمة عمان ثم باتجاه محافظات الجنوب. فكل حالة جوية لها خصائصها. هاي اللي احنا فيها سيدي نستنى الغيم الركامي المحمل بالأمطار يجينا. هسا جايينا الغيم الخفيف. الغيم هذا حاجب الشمس والدنيا غبرة والجو هيك كئيب وبخلي طاقتك صفر بإذن الله يصير في مطر عشان الواحد شوي نعنش يا رب.
3: وجيت ادورك مشتاق لك والله لكن ذكر انت وانا
0: نسمع هاي الرساله.
4: السلام عليكم. والله شوفنا فيه ثلوج الايام هاي كمان.
0: لا ثلوج وين ثلوج وين ثلوج يا عمي مطول مطوله. لساتنا بشهر 10 يا اخوي لساتنا بشهر 10 يعني بدنا نحكي بالثلوج، اذا مش نحكي بالثلوج بدنا نحكي فيها يعني باخر 11 بدايه 12 1 2 يعني، هدول اللي ممكن يكون تركز للثلوج فيهم. اما الان خلينا احنا نستنى المطر وننبسط بالمطر القادم علينا باذن الله، اللي ان شاء الله يعني ممكن ما تشتي وممكن تشتي. اليوم احنا بنحكي عن حاله عدم استقرار جوي، لازم الارصاد تحذر من غزاره الامطار ومن التشكلات، لكن يمكن الامطار تكون عشوائيه ببعض المناطق، يمكن مناطق ما يوصلها امطار ويمكن يظل الجو زي هيك، يمكن تزخلها زخة مطر خفيفة وتوقف، ممكن يكون في أمطار غزيرة جدا. بحالات عدم الاستقرار الجوي نترقب وننتظر، يا بيكون في شتاء قوي قوي قوي قوي، يا إنه ما بتشتيش. يا رب الله يجيب لي فيه الخير. بس أنا وياك حد يزعجنا. حسام الخطيب الله يسعد مساك، أبو الجتاوي الفخم المرتب، ويسعد مساء فريق عين اف ام المتميزين، والمخرج الفخم ضياء الربابعة، أجواء بتجنن، أنا قاعد أول طريق المطار بستنى المنخفض والأمطار. الله حيو نسمع هاي الرسالة.
5: مساء الخير جتاوي عليك وعلى المتابعين،
0: يا مساء النور.
5: شتوية
0: أيوة
5: 100% من وسط البلد.
0: الله يعطيك العافية حبيبي.
5: جهة بنصير، يعني بلشت الرحلة على 24، نشوف قد ايه بدنا وقت نوصل ابو نصير.
0: يلا ان شاء الله بتوصل على خير، عم شوارك تكون امورك تمام. استثنائي استثنائي حبك بطباعة، بحضنك بحضنك. الله يسعد مساكم الطيب، الله يسعد مساك الطيب اخونا نبيل الزعبي، يا هلا ويا مرحبا.

0: نائب نهال المغربي، يسعد مساكي اخوي ابو الجتاوي، اشتقت لك نمر الصراوي، والله زمان عنك يا نمر، انا اشتقت لك بالاكثر. ام محمد شمس نسمع شبعتنا
1: كيف ما فيها صوت،
0: ها هيك صار فيها صوت.
1: كل حال مساء الخير لكم، مساء الخير للجميع،
0: هلا حبيبي
1: محمد شمس، حبيت امس عليك واسلم عليك واسلم على كل واحد بسمعني.
0: الله يسعد قلبك،
1: امس عليهم واقول مساء الخير لاخونا علي المحترم،
0: تحياتنا لعلي المحترم، اهلا هلا حبيب قلبي، يا هلا والله. أبو الجتاوي الله يسعد لي مساء الأجواء الباريسية والواقع الصومالي، إذا بتعطس بتطلع نقلة رمل حرفيا، ها مش سمعين أنا، ها صوت شوي أنا لأنه من الناس اللي معهم كمان حساسية، وهسه بصير ضيق نفس، ويعني فمشان هيك أتمنى أنها تشتت الدنيا عشان تنضف الأجواء. هاي الرسالة نسمعها.
2: هلا هلا يعني والله ما أنا فاهم يعني قول. هذا الشاب أبو التطبيقات اللي فوت حاله بالحيط، يعني لو ظل على المخالفة أول وأحسن، حول على الجرائم الإلكترونية وعمل بلبلة بهالدنيا والناس كلها شافت الفيديو. والله يا جتاوي أنا بدي أقول لك كلمتين، والله هذا شغل ما هو شغل، الشغل اللي بكبسة زر بيطيروك وبيقطعوا رزقتك والله ما هو شغل.
0: يعني والله مش عارف شو بدي أحكي لك، أنا صدقا اليوم شفت بيان للأمن العام، لكن أكون معك صادق، الفيديو اللي طلع على أساسه البيان، انا ما شفت هذا الفيديو، ما شفت شو صار بهذا الفيديو، لكن ان شاء الله بتمشي امور وان شاء الله بتكون الامور 100%. حسب الامن العام كان في ادعاء وكان في تلفيق، يعني ما بنفوت بهذا الموضوع لان يعني انا مش عارف حيثياته، فان شاء الله بنحكي فيه يعني وقت ثاني. الله يعطيك الف عافيه حبيب القلب، ويا رب يرزقكم وتكون كل اموركم كلياتها 100%. نشوف هون في عندنا من قلب الصحراوي اخونا ابو السرحان، نسمع شو بعث لنا.
3: ابو الجيت يا حبيب قلب اخوك، الله يسعد مساك ومساء المستمعين جميعا.
0: في مطر على الصحراوي،
3: من قلب الصحراوي اخوك محمد السرحان.
0: هلا حبيبي.
3: حبيبي انا هاي طلعتي من الطفيله ما شاء الله. طبعا اول الغيث كان انه
0: نعم.
3: الدنيا غبره في الطفيله وجابت شوط مطر ما شاء الله،
0: الحمد لله،
3: يعني قلبت المشاحم راح تشتغل، بس بحب احكي لك محطات غسيل السيارات راح تشتغل
0: 100%.
3: نزل كل التراب والحمد لله،
0: الحمد لله. عقبال عمان
3: تعديت منطقه الابيض، بتمطر، بحاول اسبق المنخفض على اساس اني اسير واصل قبل المنخفض. والله
0: حلو.
3: المستعان،
0: الله يجيب لي في الخير.
3: يسعد مساك
0: حبيبي يا اخوي، الله يسعد لنا قلبك يا محترم ابو السرحان، دير بالك على الطريق بالله عليك.

كل حدا عم يسمعنا على الطريق الصحراوي أو بمحافظات الجنوب يعني أكيد مع هاي الأغاني مبسوط حاليا. ديروا بالكم. والله ديروا بالنا عليكم، احنا في الأغاني انتوا ديروا بالكم بسواقة لأنه المطر كثير قوي عندكم.

بعض على فاصل ونرجع نستكمل بعدها رسائلكم ونرجع نستكمل مشاركاتكم. خليكم معنا دائما عبر إذاعة عين اف ام وشاشة عين اف ام. أسعد الله مساءكم جميعا. بدي أوجه تحية كثير كبيرة للحبيب والزميل الرائع والأخ أحمد نعمات. أبو نعمات الله يسعد مساك، بقول لي هيني أنا ورداد القرالي بنسمعك. أيضا تحياتنا للزميل رداد القرالي، الله يسعد مساكم، يا هلا ومرحبا فيكم، والله إني مشتاق لك جدا جدا يا أبو نعمات، زميلنا المبدع وزملائنا بقناة المملكة، الله يعطيكم العافية ويسعد مساكم ويا أهلا وسهلا فيكم، الله يسعد هالمسل بجنن. نطلع على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا ومشوارنا اليومي ضمن برنامج روحت، خليكم معنا.

0: الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة،
1: بالاشتراك مع
2: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند،
3: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
4: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى ماليزيا في زيارة دولة، تليها زيارة دولة إلى أستراليا. الأمن العام يعلن وفاة شخص وإصابة ابنته وحفيدته إثر انفجار جسم مجهول جمعه من الخردوات داخل منزله. الأرصاد الجوية تفيد بأن ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي بعد ظهر اليوم والعصر، مع توقعات بأمطار غزيرة لفترات قصيرة وتحذيرات من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وتساقط البرد وتدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات بوساطة بالونات موجهة. مؤسسة المواصفات والمقاييس تكشف عن تكثيف الجولات التفتيشية على المنشآت التجارية والأسواق للتحقق من مطابقة جميع أنواع المدافئ للمواصفات. مؤسسة المواصفات والمقاييس تؤكد تكثيف الجولات التفتيشية لمتابعة الالتزام بحظر إنتاج وبيع مدافئ الشموسة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية تعلن عن بدء التسجيل للامتحان التكميلي للطلبة غير المستكملين لمتطلبات النجاح وطلبة رفع المعدل.
5: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
6: الآن بلا عصر لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
7: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
8: من الزرقاء إلى أبردين، أول برنامج دكتوراه مشترك في العلوم الصيدلانية بين جامعة الزرقاء وجامعة أبردين، سنتان في الأردن ومثلها في بريطانيا، ضمن بيئة علمية وبحثية متطورة في العلوم الصيدلانية. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 05-38-211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

حبايبنا ساعتنا الثانية معاكم على الهواء مباشرة بدأت، وأسعد الله مساءكم بكل الخير، وتحياتنا لكل الناس اللي انضموا لنا على الهواء مباشرة الآن ومعانا عبر إذاعة وشاشة

الإكستيرا. طبعا كل مشوار له سيارة بتناسبه, ومع نيسان إكستيرا من شركة بسطامي وصاحب الوكيل الحصري والرسمي لسيارات نيسان في الأردن, بتلاقوا في هاي السيارة الرحابة, الراحة, القدرة, وهذا كله بيجتمع بسيارة عائلية واحدة. طبعا يا جماعة يعني امتلكوا نيسان إكستيرا بقسط شهري ببلش من 299 دينار مع تمويل داخلي على 5 سنوات بفائدة 0% ودفعة أولى 40%, بالإضافة إلى العديد من المزايا. طبعا هاي السيارة اللي بتيجي بتصميم جريء وتصميم عصري, وأيضا إضاءة LED مميزة, وشاشة بتدعم الأبل كار بلاي والأندرويد أوتو, وبرضو كمان ناقل حركة أوتوماتيكي بسبع سرعات. بجمع يعني خلينا نحكي, أو سيارة نيسان إكستيرا بتجمع ما بين الأناقة والراحة والأداء. نيسان إكستيرا بتلاقوا فيها مساحة واسعة, راحة لكل الركاب, وتجهيزات بتخليها جاهزة لمشاوير العائلة ومغامراتكم. إذا حابين تعرفوا أكثر عن هذا العرض اللي حكينا عنه, بتقدر تمتلك النيسان إكستيرا بقسط شهري, ركزوا معاي, 299 دينار تمويل داخلي على 5 سنوات بفائدة 0%, دفعة أولى 40%, بالإضافة للعديد من المزايا اللي ممكن تاخدوها. بتقدر أنكم تزوروا معرضهم الموجود بشارع مكة يا جماعة, وطبعا تقدروا تتصلوا عليهم على هذا الرقم 06-55-32-45-6 06-55-32-45-6. تحياتنا لنيسان, وتحياتنا ل يعني مجموعة بسطامي وصاحب الوكلاء الرسميين لهاي العلامة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

ما حكت لنا النشرة الجوية. طيب خلينا نشوف النشرة الجوية شو بتقول. المطر متى راح ممكن يأثر على يعني العاصمة عمان بعد تأثيره على محافظات الجنوب وبشكل جدا غزير الحمد لله رب العالمين. طبعا يا جماعة يعني الآن أنظمة الاستشعار عن بعد في يعني الأردن بترصد سحب رعدية قوية بتأثر على مناطق في جنوب وشرق المملكة وبتشمل محافظة العقبة والمناطق المجاورة بما فيها رم حوض الديسي وأيضا لقويرة وصولا لمحافظتي الطفيلة ومعان بما ذلك الجفر ومنطقة باير وتمتد فرص تشكل السحب الرعدية نحو أجزاء من الأغوار الجنوبية. السحب الرعدية راح تمتد شرقا لتطال أجزاء من محافظة الزرقة والمفرق تحديدا للرويشد زي ما شفنا أيضا هطلت أمطار غزيرة جدا بمنطقة أرويشد وتكون هاي الأمطار غزيرة زي ما مكتوب هون مصحوبة بالعواصف الرعدية. أيضا يعني احتمال زخات برد في بعض المناطق الجغرافية كما يعني تصحب ذات السحب الرعدية بهبات قوية من الرياح مما يتسبب بحدوث عواصف غبارية مؤقتة ببعض المناطق الصحراوية وارتفاع الأمواج واضطرابها في خليج العقبة. أيضا الأمطار تهطل وتكون مصحوبة بعواصف رعدية قوية من أجزاء مختلفة بالمملكة بالجنوب والشرق وبتشمل زي ما حكينا هاي المحافظات وبرضو كمان تمتد فرص تشكل السحب الرعدية نحو أجزاء من الأغوار الجنوبية وأيضا محافظة الزرقة وبرضو كمان يعني هاي الأمطار ممكن تكون غزيرة. نشوف شمال ووسط المملكة يا جماعة. بشمال وسط المملكة يتوقع بمشيئة الله أن تمتد السحب الرعدية عشوائيا ساعات أواخر النهار والليل يعني إحنا بساعات أواخر النهار الآن وتكون الأمطار غزيرة أحيانا وصحوبة بتساقط البرد في بعض المنطقات الجغرافية. إذن بالنسبة لمناطق الشمال أو محافظات الشمال ووسط مملكتنا بعد خلينا نحكي ساعات أواخر النهار بس تغرب الشمس والليل راح تبلش الأمطار تكون موجودة عندنا بالعاصمة عمان. الله يجيب لي فيه الخير وتكون كل الأمور كويسة ويسقينا يا رب الغيث ولا يجعلنا من القانطين. اللهم آمين يا رب.

0: نسمع هاي الرسالة كمان.
1: بخير فتاوي.
0: هلا حبيبي.
1: لكل المستمعين.
0: الله يسعد مساك.
1: تعطينا تحية لأخونا فيصل، هذا صديقي من الجزائر.
0: تحياتنا إلو.
1: إلي ولأخوي فيصل ولكل الحضور، وأهلا وسهلا بكل ضيوف خصوصا
0: أهلاً. أخوانا الجزائريين. أهلا وسهلا بكل إخواننا الجزائريين.
1: شكرا أخوي جتاوي.
0: يا هلا ويا مرحبا فيك وبضيفك يا صديق العزيز وضيف بلدنا. أهلا وسهلا فيكم.

0: نسمع هاي الرسالة.
1: أبو الجتاوي
0: على حبيبي
1: صقيع بربد
0: صقيع.
1: اسمع حبات البرد تتناثر.
0: الله يسعد لي قلبك. يلا إن شاء الله ملحقين ملحقين على هاي القصص كلها.
2: طال انتظاري ويا خيفو يكفي تجاه
0: أخونا إياد السعدي. الله يسعد صباحك. بقول لي سلامات أخوي أسامة وصباحكم ومساكم سعيد. تحياتي لك للأسرة الكريمة في البرنامج. أهلا وسهلا فيك حبيب القلب.

0: أبونا محمود قطيشات نسمع شو بعث لنا.
1: الله يسعد مساك أبو الجيتاوي.
0: هلا حبيب قلبي.
1: أحلى تحية وأحلى مساء من الإخوان من رجال المصرية الأخ أبو ربيع والأخ سيد.
0: أهلا لأبو أهلا أبو ربيع وسيد. أهلا أهلا فيكم كلكم.

0: وجتاوي الطاقة الإيجابية، بداية أسبوع جميل إلى كل فريق العمل لجميع المستمعين. أسيد حبيبنا أسيد، نسمع أخونا فراس دغيمات شو بعث لنا.
1: مساء الخير أخ أسامة الحيتاوي.
0: هلا سيدي،
1: كيف الصحة كيف الأمور
0: جيتاوي؟ أهلا أهلا،
1: حبينا نشارك معاك الفقرة ونمسي عليك جميعا وعلى المستمعين ونرحب بكم أجمل ترحيب من صمة الخبز مرمى. أجواء الشتوية بينت والناس تستعد لفلاط الزيتون.
0: ايوه هذا احلى شيء سيدي،
1: الزيتون ان شاء الله موجوده، بس بدها زباين تيجي تزم وتشيل.
0: يلا
1: كل احترام، تحياتي.
0: الله يسعد قلبك
1: جميعا، فراس دغيمات من صمة.
0: اهلا اهلا اخوي فراس، ان شاء الله يا رب كل يعني قرى مملكتنا سواء بالشمال او بالجنوب، وبالتحديد يمكن تركيز اكثر، نسبه الاراضي اكبر، يعني خلينا نحكي الزراعيه والزيتون موجوده بشمال المملكه، الله يعطيهم العافيه. وان شاء الله يا رب يكون الموسم موسم الزيتون كويس وفراط الزيتون كويس، وان شاء الله مستبشرين بخير بانه هاي السنه يكون هذا الموسم موسم خير وموسم برضو كمان فيه خير، على عكس الموسم الماضي للاسف كان فيه شح وكان فيه يعني غلاء باسعار الزيت والى اخره. لكن ان شاء الله هاي السنه بكون كل إشي أفضل. نطلع مع بعض على فاصل ونرجع نستكمل معكم. روحات وروحات روحات على راديو عين، روحات مع جيتاوي، روحات برنامج روحات برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: أكثر. إربد شارع الهاشمي.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
2: صفر، ستة،
3: خمسة،
2: 800، 700.
4: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
5: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.

0: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف. بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
1: أنا ربحت 9999 دينار.
2: أنا ربحت 50,000 دينار.
3: وأنا ربحت السيارة.
2: طيب مين الرابح الجاي؟ لسه جوائز تقيلة وكتيرة مع حسابات التوفير من بنك القاهرة عمان، لينك وسيجنتشر، بالإضافة للجائزة الكبرى 100,000 دينار. وفرت عتقيل ولا بعدك؟ افتح أو غدي حسابك لفرصة الربح. يخضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد 06-577-00.
4: مستقبلك يبدأ من اختيارك، واختيارك يبدأ من جامعة فيلادلفيا. سجل الآن في جامعة فيلادلفيا، الجامعة الأولى بين الجامعات الخاصة في الأردن، حسب تصنيفي ويبوماتريكس ويونيرانكس لعام 2026. واكتشف تخصصاتنا الحديثة التي تواكب متطلبات سوق العمل، مثل المعلوماتية الصحية، هندسة الحاسوب، علوم الأشعة، وهندسة العمارة الرقمية. واستثمر إنجازاتك يوم السبت مع ماجستير تمريض طوارئ، واستفد من المنح والخصومات المتاحة على جميع التخصصات مع مواصلات مؤمنة ومجانية على معظم محافظات الأردن. كما يمكنك الاستفادة من خيارات الدفع الميسرة نقداً أو بالتقسيط. لا تؤجل قرارك، سجل الآن وابدأ طريق مستقبلك. جامعة فيلادلفيا، طريق المستقبل.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
6: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

معاكم بمشوارنا، مشوار برنامج روحت مشاهدينا الأعزاء ومستمعينا الأعزاء، وين ما كنتوا عم بتتابعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا، يا حي الله بالجميع.

0: سألكم حبايب القلب اللي بعث لنا إياها على رقم الواتساب 0784631. نسمع أخونا سليمان العبادي.
1: أبو الجتاوي
0: هلا حبيبي،
1: هالمسا الحلو اللي بجنن، يسعد مساك أنت وضياء وجميع المستمعين.
0: الله يخليك.
1: أما أبو الجتاوي، شو صار لك في اليوم فيلم؟ رحت تيست ها،
0: بعيد الشر بعيد الحشاق.
1: قلت خلاص تكفيني، طلع لي ثلاث مشاوير يعني ما كانوش على البال ولا على الخاطر، وفجأة لقيت لك السيارة فيها الشحن.
0: أيوة.
1: ويلا يا معلم، ممنوع تشغل اي سي عشان يكفي الشحن اللي فيها،
0: دربالك
1: قلت لك موجة حم، حاس حالي بالغور قسما بالله. درجة الحرارة بالدرب كانت 32 معطي السيارة.
0: أبدا لا.
1: كل هذا الوقت بدون اي سي، فحمت قسما بالله، حسيت حالي عايش بالغور يا رجل.
0: يا الله، بسيطة بسيطة سيدي، بسيطة بتمر
1: على كل حال.
0: مرات يعني الواحد عن جد
1: أول مرة بتيس بهاي الطريقة،
0: يعني الواحد ما بيكون بيومه أبدا.
1: تحياتي لك.
0: تحياتنا لك يا حبيبي، هلا والله، الله يعطيك العافية أبو عباد.

يعني يا جماعة أمامي فيديو لسائقة تضرب يعني أحد السيارات بمنطقة الجفر، ويعني الفيديو يا أخوان عن جد مخيف، وكيف ربنا يعني نجى صاحب السيارة الحمد لله رب العالمين. وهذا الإشي كمان إحنا منأكد عليه بأنه بهاي المناطق يا جماعة الوجود فيها خطر، لما يكون في عواصف رعدية ولما يكون في تحذير من أنه حيكون في رعد وبرق وأمطار غزيرة وحالات عدم استقرار جوي يعني بمناطق شرق المملكة ومناطق جنوب المملكة، ونعرف أنه فيها مساحات شاسعة من الأراضي، فأنت مجرد خروجك بيعني بهاي الأجواء وبهاي المناطق ممكن يعرضك للأسف للخطر بطريقة كثير كبيرة. الحمد لله رب العالمين، يعني بحسب ما أنا يعني شايف ما أنه فيش حد ذاكر أنه صاير فيه إصابات على يعني صاحب السيارة أو على يعني السيارة نفسها. الحمد لله رب العالمين.

0: نسمع بندر مراشد شو بعث لنا.
1: الله يسعد مساك يا همبك.
0: هلا يا همبك.
1: مساء الكادر الجميل النشيط اللي معك ومساء المستمعين الكرام ومساء مخرجنا العريس المتكتك ضياء. الله يسعد مساك ويجعل بداية أسبوع إن شاء الله تخير وبركة ورشاط علينا وعليك يا الله. همبك عشان بداية أسبوع واحد وهي كنت شايف الأجواء ما شاء الله عليها برا. ما فيش شيء قمت التراب اللي جت قلبات تراب.
0: الحمد لله.
1: شعللها شعللها وانطينا جرعة نشاط.
0: جرعة نشاط مع هيك جو حرام عليك. هذا الجو المفروض تجيب لك بطانية تغلي لك مثلا كاسة شاي بميرمية تجيبها الطراونة والحواري ضياء تقعد وتضل تسولف لبكرة الصبح فقط لا غير بدوش أي جهد. أنا بالنسبة لي الانتقال من الصيف إلى الشتاء وبالعكس برضو كمان أنا بالنسبة لي يعني بصيبني بإحباط وبصيبني بنقص طاقة غريب جدا جدا إلا لما يدخل الشتاء خلاص بلش الشتاء والبر تتأقلم عادي ترجع أمور طبيعية بس هذا الانقلاب اللي بصير وغيم وغبرة وأنا معي حساسية وبتكون مش طايق حالك ومرض وربو وده بتسلم على واحد ثاني يوم بتفلوز يا رب الله يجيب اللي فيه الخير. ها شايف كيف الواحد مش قادر

0: محمد العجوري بيقول لي كل العوامل المنيحة موجودة مع هذا المصاري. يلا إن شاء الله المهم العوامل المنيحة موجودة. اسمع هاي الرسالة.
1: أسامة.
0: أهلا.
1: أنا مبسوطة أني رايحة لسماس بهذا الوقت.
0: أيوة.
1: عشاني سامعة صوتك بالسيارة.
0: حبيبتي يا عم شكرا.
1: وعادي تحط لنا أغنية ديسباسيتو.
0: ديسباسيتو بيشو زمان عنها الأغنية. حاضرين يا عم تكرم عيونك ولا يهمك.

9.1 مليار مشاهدة. هاي الأغنية جايبة 9 مليار مشاهدة، تخيل. هاي قعدت فترة سابقة غانغام ستايل، بعدين أتوقع غانغام ستايل رجعت طلعت عنها. ما أعرف هسه مين أكثر أغنية مشاهدة على اليوتيوب. المفروض أكثر أغنية مشاهدة على اليوتيوب هي غانغام ستايل، بس ديسباسيتو المفروض أنها تفوقت عليها. منشوف منقارن بينهم. بس المهم 9.1 مليار، يعني هاي الأغنية إلى حد هذه اللحظة بتدخله من يوتيوب مصاري.

الله يا حواري ما يشطبك غير أحمد الطراونة. الله ما راح يوارفك غير الطراونة. يلا نطلع فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا. خليكم معنا.

تروحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
2: أمنية فايبر لكل إشي مهم ببيتك، للألعاب بدون تعليق، للأفلام بدون تقطيع، للدراسة من غير تشتيت. سرعة بتوصل لألف ميجا بت بالثانية. اشترك الآن ابتداء من 18 دينار شهريا. تطبق الشروط والأحكام. أمنية للحياة وأكثر.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
4: برنامج روحت، برعاية مجموعة بوسطامي وصاحب، وكلاء بوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: يلا حبايبنا خلينا نرجع نكمل رسائلكم اللي بتبعثونا اياها رقم الواتساب 0784631. مساء الخير والخيرات عبد المجيد الجواودي، اهلا وسهلا فيك اخونا عبد المحترم والرائع. برضو كمان نشوف هاي الرساله او نسمع هاي الرساله.
1: ابو الجتاوي
0: هلا صديقي،
1: الحمد لله الجو بجنن بشارع المطار.
0: أيوة خانقة. يلا الله يبشرك في الخير. الله يبشرك في الخير معلم، عشان أنا مروح الساعة لك في الأزمة. نسمع قصي زلوم. وين قصي؟ هيو
2: جيت. مساء الخير عليك وعلى الكادر وعلى المستمعين.
0: طول بعمرك
2: يا أخي. والله بتعرف فعلا، والله أنك صدقت يا أخي. الجو الخريف يا أخي، الواحد هيك بتساقط.
0: ما بكون طبيعي أنا أبدا ما بكون طبيعي
2: يا أخي. الواحد ما مش بباله يعمل إشي
0: أبدا.
2: نفسيته سيئة. وبالنسبة للنفسية، ترى اليوم يوم النفسية العالم أبو الجتاوي.
0: اليوم يوم النفسية العالمي
2: حبيبنا.
0: يجي مروا علينا على الأردن يشوفوا النفسيات عندنا كيف معلم، كيف كل النفسيات تعبانة، يا نفسيات تعبانة، يا نفسيات منهارة، يا نفسيات محمضة. الحمد لله رب العالمين.
2: جيت. مساء الخير عليك وعلى
0: تحياتنا لك حبيب القلب. هلا والله.

يعني ما شاء الله محطة رصد الجفر سجلت أعلى كمية هطول مطري خلال 72 ساعة 15.8 مليمتر. ما شاء الله ما شاء الله, يعني أمطار مرتبة ما شاء الله. عمري فيك منطيق حسليك بعد عليك.

0: سالت
1: طب اسمك كتير في البلد يا عمي. مرت من ربي كده من شان الله تركتني. امشي من شان الله. قلت له والله ببعت له لابد كلمش امشي لخلفك انت وياك غيابي. يا عم ثقيل ثقيل لما سمع اسمك بطل يخالف.
0: لا يا عمي الله يسعد لي قلبك حبيبي انت، يطول لي بعمرك، خلي لي اياه. شكرا شكرا انه ما خالفك ويعني مشاك، شكرا. اسم الحداد.

0: نسمع خالد العبدالله. شو بعث لنا؟
1: جيتاوي يا غالي.
0: هلا سيدي.
1: كيفك خيي؟ شو اخبارك؟
0: هلا والله.
1: طمنا عنك.
0: الله يسعدك.
1: والله اليوم تسجيل دخول متاخر كونه كان عندي شويه شغل. الحمد لله رب العالمين اتممته على خير.
0: الحمد لله.
1: كل المحبه للشباب كاملين.
0: وإلك.
1: طمنا عنك يا غالي. شو الاجواء هاي؟ شايفها الاجواء لا شغل صجيه ولا شغل مهلبيه.
0: شغل تروح الدار فقط.
1: شغل مرض بالكامل.
0: والله هاي الاجواء بنتشر فيها الامراض.
1: صباحكم ومساكم وعصركم.
0: الله يسعد قلبك. اذا بعرفش ما بتحسوا كمان يا اخوان هيك الطاقه شوي بتحسها نازله، بتحس في وجع راس. انا يمكن لانه معي حساسيه وجيوب، فبهيك وقت من الجو بكون بأسوأ حالاتي حرفيا. صداع دائم، تسكير دائم، مرات اجلكم الله بنزل دم من انفي ببعض الاحيان. يعني مع هذا الجو الناشف والغبره انسوا انسوا انسوا.

أخونا أسيد عم ببعث لنا فيديو، هذا الفيديو من الطريق الصحراوي، يعني مش عم بفتح الفيديو، لكن على كل حال ممكن يعني الصحراوي يرجع يتعرض لأمطار غزيرة، أيضا غبار كثيف مع سرعة الرياح ومع نشاط الرياح ممكن يكون في يعني الرؤية ممكن تكون غير يعني متدنية وغير واضحة أبدا، يعني الله يحمي الجميع يا رب.

0: برضو هاي يعني العقبة ومطاعم العقبة اللي كنا عند الصورة عم بتبلش تضوي الإنارة فيها. على فكرة على أغلب إنها مشتية لأنه هاي الشارع إذا شايف أنت شارع مي، فعلى ما يبدو يعني كان في زخات من الأمطار إجت على العقبة قبل قليل. الشوارع أمامنا يعني مبتلة في المي، المفروض يا رب أكون شايف صح. ويعني الصورة هاي الرائعة مع قرب غياب الشمس والهواء بس إيش هناك دفى، يعني شايف كل هاي الأجواء بتكون قاعد برا مبسوط إذا ما في مطر، دفى وهواء والأمور ممطرت الدنيا فيش غبرة، فالأمور 100%. على كل أحوال حبايب القلب هيك إحنا بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم معاكم من برنامجنا برنامج روحت. يا رب بكرة نكون معاكم على الهواء وتكون الدنيا شتت وراحت كل هالغبرة وكل هالأشياء الكئيبة وتكون الأمور 100%. ضياء ربابة يعطيك العافية، حبيب القلب أحمد حواري يعطيك العافية، تيسير حواري يعطيك العافية، شكرا لوجودكم معنا. هاي تحياتي أنا أسامة الجيتاوي، الله معاكم، سلام
1: يا شباب. كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.

0: السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: بالاشتراك مع
2: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند،
3: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
4: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى ماليزيا في زيارة دولة، تليها زيارة دولة إلى أستراليا. الأمن العام يعلن وفاة شخص وإصابة ابنته وحفيدته إثر انفجار جسم مجهول جمعه من الخردوات داخل منزله. الأرصاد الجوية تفيد بأن ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي بعد ظهر اليوم والعصر، مع توقعات بأمطار غزيرة لفترات قصيرة وتحذيرات من تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة وتساقط البرد وتدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات بوساطة بالونات موجهة. مؤسسة المواصفات والمقاييس تكشف عن تكثيف الجولات التفتيشية على المنشآت التجارية والأسواق للتحقق من مطابقة جميع أنواع المدافع للمواصفات. وزير الخارجية يؤكد إدانة الأردن استهداف ميليشيا الحوثي مطار الملك خالد لدى اتصاله بنظيره السعودي، ويقول إن الاعتداءات الحوثية على المرافق المدنية والاقتصادية خرق فاضح للقانون الدولي.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 07-8-35-08-23 و 07-99-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: أكيد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: بصوتك مع عامر رجوب، من الأحد إلى الخميس، من 7 حتى 10 صباحاً. أحكي.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع

0: مشتاق عينك
1: السابعة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة،
1: بالاشتراك مع
2: آخر صبة خلص، آخر صبة خلص. طيب هي آخر صبة عن جد. واضح إنه الموضوع مش بإيدك. شوكولاتة كراميل وفراولة نيولاند سيرب، لذة ما إلها سيطرة. نيولاند.
3: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
5: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
6: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: عنا اللي جديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف.

اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عنا على قول الحق وفعله ونطقه والعمل به، ولا تجعلنا ممن يقولون الباطل ويفعلونه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام، اجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم يا أرحم الراحمين، أدم علينا نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركان الدولة بالعدل والإحسان، بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قلوبنا متآلفة، كلمتنا واحدة، وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض، اللهم كلهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. مولانا رب العالمين، أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وسعادة. أسعد الله صباحكم من جديد عبر عين FM عبر 98.3 التي ألتقيكم بها وخلالها من الآن وحتى العاشرة، ومن الأحد حتى الخميس. ألتقيكم بالصوت والصورة عبر تحميل تطبيق راديو عين FM على جميع الأجهزة، وأيضا عبر قناة عين على اليوتيوب، وأيضا عبر عين FM.

0: يمكنكم دائما متابعة أهم الأخبار وآخر الأخبار والمستجدات وكذلك كل التحقيقات الصحفية عبر موقع الدار الإخباري. أستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم ورسائلكم النصية بالصوت والصورة عبر رقم البرنامج على 0784631. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق. بسم الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام.
1: اللهم أنت الرجاء ومنك العطاء وإليك الدعاء، أسألك يا جواد يا غني يا كريم
0: يا الله
1: أن تحفظ إناس نحبهم فيك.
0: آمين.
1: اللهم في الجنة أسكننا وعن النار أبعدنا، ومن رزقك الحلال أعطنا، ومن المرض شافنا، ومن العافية زدنا، وبمغفرتك ورحمتك اشملنا.
0: آمين.
1: يا سامع الدعاء يا واسع العطاء، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
0: اللهم آمين.
1: وصلى الله اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاء تلفاح.
0: الله يسعد صباحك.
2: اللهم إني أسألك من النعمة تمامها
0: يا رب،
2: ومن العافية دوامها
0: يا الله،
2: ومن العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن العمل أصلح
0: يا الله،
2: ومن العلم أنفع
0: يا الله،
2: ومن الرزق أوسع
0: يا الله.
2: اللهم أني أسألك نفسا بك مطمئنة
0: يا رب،
2: تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك.
0: آمين يا الله.
2: اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك،
0: اللهم
2: وأسعدني بتقواك، وبارك لي في قدرك حتى لا أحب تعجيل ما أخرت
0: يا رب،
2: ولا تأخير ما عجلت. اللهم أني أسألك دوام الصحة وحسن الخلق وسعة رحمتك
0: يا رب،
2: وأسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
0: آمين.
2: اللهم يسر لنا كل عسير
0: يا رب،
2: وأخرجنا من الضيق إلى الفرج.
0: آمين.
2: اللهم ارحم والدينا.
0: آمين.
2: ووالد والدينا.
0: آمين.
2: وأصحاب الحقوق علينا
0: يا رب.
2: إذا اشتاقت القلوب إلى القلوب ومالت الشمس إلى الغروب، فتذكروا قول الله المكتوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
0: أسعد
2: الله
0: صباحكم
2: بكل خير.
0: الله يجزيك الخير. الله يجزيك.
3: أصبحنا الخير. وأصبح الملك لله ولا إله إلا الله
0: دائما.
3: اللهم أنك القريب والصاحب والحبيب، وأنت الواحد المجيب
0: يا،
3: وأنت الشافي والطبيب
0: يا الله،
3: وأنت العليم بما نريد. أصرف عنا ما يزعجنا ويعكر صفو حياتنا.
0: آمين يا رب.
3: اللهم أرحم ضعفنا وأمن روعاتنا واستجب لدعائنا وأسعد قلوبنا واغفر همومنا يا أرحم الراحمين.
0: يسعد
3: صباحك يا أخوي عامر
0: محمد. يسعد صباحك يا أخوي محمد. الله يسعد
4: أخوي محمد الحبيب. الله يسعد صباحك وصباح المستمعين وصباح الكادر الطيب اللي معاك.
0: الله يسلمك يا أخوي طول
4: عمرك. يا رب أعطنا خير ما في هذا اليوم وخير ما بعد، واصرف عنا شر ما في هذا اليوم وشر ما بعد.
0: يا رب يا الله.
4: أخوكم أبو رجاء. الله يسعد صباحك.
5: صباح الخير سيد عامر، صباح الخير إلى كل جميع الكادر الجميل النشيط اللي معك، صباح الخير مستمعين الكرام، الله يجعل يوم خير وبركة وسعادة يا رب،
0: يكفينا
5: شر بني آدم شر اللائذات، ويجعلنا بكل خطوة سلامة يا الله، ويجعل خير ورزق وبركة علينا يا الله، وبداية أسبوع إن شاء الله خير ورزق علينا يا رب. صباح الورد سيد عامر.
0: يسعد صباحك.
4: يسعد الله صباحك أخوي عامر، بداية أسبوع جميل إن شاء الله لنا ولجميع المستمعين.
0: يا رب يا رب يا رب يا رب.
4: أخوكم أحمد عبندة من إربد.
0: يلا حي. سئل أحد الله الصالحين، ما سر السكينة التي تحتريك؟ يعني زلمة بس شوفوا تحسه سكينة عنده. قال قرأت يدبر الأمر فتركت أمري لصاحب الأمر، وقرأت إن مع العسر يسرا فأيقنت أن مع العسر أن العسر لن يدوم، وقرأت فما ظنكم برب العالمين فأحسنت الظن بربي واطمأن قلبي. الله يجزيك الخير يا أخوي جميل. والله صلى الله نكون معك.
4: اللهم إني عبدك وابن عبدك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك
0: يا رب،
4: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا.
0: آمين.
4: ونور صدورنا.
0: آمين.
4: وجلاء أحزاننا.
0: آمين.
4: وذهاب همومنا. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه
0: يا رب،
4: وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لنا اللهم فيه. أسعد الله صباحكم جميعا.
0: أسعد الله صباحكم.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، اللهم افتح لنا أبواب مغفرتك،
0: آمين.
6: اللهم افتح لنا أبواب رزقك
0: يا رب.
6: اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا وقد غفرت
0: يا رب.
6: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا
0: يا رب. تعف عنا.
6: صباحكم جميل. عبد الهادي الزامل مقيم في الرياض.
0: يا هلا.
7: السلام عليكم الله وبركاته.
0: الحمد لله على
7: سلامتك. صباحا يسعد صباح الوطنيين، اللهم اجعله يوم خير وبركة علينا جميعا يا رب
0: يا رب.
7: يا أخوي عامر الله يرضى عليك ويسعدك ويفرح قلبك
0: ويبارك فيك،
7: إنك تدعي لي هذه الأيام، أنا معصرة معي والله معصرة معي
0: يا رب. الله يسر أمورك وفرج همك وزيل كربك يا رب العالمين. استغفر يا أخوي استغفر، الله يزيل همك فرج كربك يا رب العالمين. دعوله يا اخوان. اللهم امين.
8: الله يسعد صباحك ابو محمد.
0: صباحك يا اخوان.
8: صباح جميع المستمعين.
0: الله يحييك ويبارك فيك يا اخوان.
8: التذكير اليومي الازلي، الصلاه الصلاه الصلاه الصلاه.
0: الله يجزيك الخير.
8: واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله.
0: الله يزيك.
8: اخوكم رمزي حسن.
0: يا هلا اخوي رمزي. يا هلا يا اخوي رمزي.
9: اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور. صباح الخير ابو محمد.
0: صباح
9: يسعد صباحك يسعد صباح جميع المستمعين يا رب. مني ومن ابنائي غلا وروز ومحمد
0: يا هلا فيهم.
9: صباح الخير لكم.
0: صباح الورد.
9: عدي العثامني ابو محمد.
0: يا هلا ابو محمد.
10: صباح الخير اخ عامر الله يسعد صباحك.
0: صباح الورد يا
10: سيد.
0: يا هلا والله.
11: صباح الخير يا سيد عامر.
0: الله يحييك.
11: صباح الخير لك ولا الفريق العامل. صباح الخير للمستمعين الافاضل.
0: الله يسعد
11: الله يسعد صباحك جميعا
0: جميعا يا رب.
11: بحب دائما انا بدعي الصبح بالدعاء بقول بدهديك اياه، بقول اللهم لا عظام وانت محيي العظام.
0: يا الله
11: الله يسعد صباحك جميعا.
0: لا والله اللهم إني لا أضام وأنتم حي العظام. كويس. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق وبركة، وأسأل الله أن يكون بداية أسبوع خير ونعمة وفضل وغيث يا رب العالمين وخير على الأردن وعلى جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. الآن وصلنا خبر قرر عطوفة مدير التربية والتعليم في منطقة البادية الشمالية الشرقية وبالتنسيق مع الحاكم الإداري تعليق دوام المدارس في لواء رويشد لهذا اليوم الأحد الموافق 11/10 بسبب الحالة الجوية السائدة. الله يا رب يجعله أمطار خير وبركة يا رب وغيث وبركة يا رب العالمين يا الله يا رب.

بسم الله الرحمن الرحيم. يوم أمس سبت نشر أبرز أرقام استطلاع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية بشأن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية اللي بتعيشها أنت كمواطن أردني، والذي أجراه المركز الدراسات بمناسبة مرور عامين على تشكيل حكومة الدكتور جعفر حسن. أنا راح أقرأ لكم أبرز المؤشرات اللي جاءت حول هذا الموضوع، وبعد ذلك سنتحدث ونتناقش بهذا الموضوع إن شاء الله. بس أنا بدي أعطيكم بعض الأرقام، هذه الأرقام اللي أخذناها من الدراسة أو من الاستطلاع. فيما يخص موضوع هل الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، في عينتين، عينة وطنية وعينة قادة الرأي. وفيما يخص الجولات الميدانية، وفيما يخص الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وفيما يخص البطالة وقلة فرص العمل، وهل يتطلب ذلك تدخل حكومي مباشر، فيما يخص مشكلة الفقر، غلاء المعيشة، فيما يخص استقرار السلع، أسعار السلع، المبادرات الصحية، الناقل الوطني، الناقل المدرسي، التحول الرقمي، والمشاركة بالانتخابات البلدية، وما إلى ذلك من نسب وأرقام. أبرز المؤشرات بقول لك 44% من الأردنيين قالوا إن وضعهم الاقتصادي أصبح أسوأ مما كان عليه قبل 12 شهر، مقارنة ب 51% في استطلاع الرأي اللي هو في عام 2026. 43% من الأردنيين قالوا إن وضعهم الاقتصادي لم يتغير خلال الأشهر 12 الماضية. 12% أفادوا بأن الوضع الاقتصادي تحسن، بأن وضعهم الاقتصادي تحسن. أنا الآن بدي أسأل عن 88% من العينة ذاتها ماذا تحدثت عن الوضع الاقتصادي. يعني إذا بدي أقول إنه هذول تحدثوا عن أوضاعهم هم، فماذا عن العينة الوطنية؟ 61% من العينة الوطنية و 54% من قادة الرأي اعتبروا أن قرار تثبيت أسعار المحروقات أسهم في تخفيف الأعباء المعيشية. صحيح. 49.1% من العينة الوطنية و 41.3% من عينة قادة الرأي وضعوا البطالة وقلة فرص العمل وضعف الدخل في مقدمة المشكلات التي تتطلب تدخلا حكوميا. عندي هذا الرقم

0: تحكم على الإجابة، الناس راح تحكم على الإجابة. بقولك 21.9% من عينة قادة الرأي اعتبروا أن قضايا الاقتصاد والاستثمار من المشكلات التي تتطلب اهتماما حكوميا، مقابل 7.1% من العينة الوطنية. قضايا الاقتصاد والاستثمار، احنا قضايانا الاقتصادية اللي قاعد بشوفه بأنه النسب متواضعة التي طلبت أن يكون هناك تطلب تدخل حكومي مباشر، مع أنه احنا كل مشاكلنا اقتصاد. في أرقام كثيرة وردت في استطلاع الرأي الذي تم نشره يوم الأمس، لكن اليوم راح نركز على ما يهم الناس والوضع الاقتصادي والمعيشي. أدرك تماما بأنه 97% من الجميع بقول لك أنه أنا مع النقل المدرسي، وهذا صحيح. 86% مع التعليم وبناء المدارس، أنه تم بناء 186 مدرسة، صحيح. 91% متفائلون بموضوع الناقل الوطني ونجاحه إن شاء الله يا رب، بالعكس إحنا نتمنى أن يكون 100% ينجح الناقل الوطني. التحول الرقمي، الأرقام عنده ممتازة، والحديث عن سند كمان جاء بشكل أكبر. الانتخابات البلدية 34% قالوا لك ما بدنا نشارك، 15% بقول لك محتمل ممكن أشارك وممكن ما أشارك، 35% ما بدتم شاركوا بالمرة. يعني هاي كلها الأرقام اللي تحدثت مبارح في مركز الدراسات، لكن الاستطلاع قال بأنه 56% كويس من العينة الوطنية، شوف النسبة 56% يعتقدون أن الأمور في الأردن تسير بالاتجاه الإيجابي. طيب تمام، نفس الاستطلاع يقول أنه 12% قالوا أن وضعهم الاقتصادي تحسن. طيب 88% وهو الرقم المتبقي ماذا قالوا؟ هل قالوا بأن الوضع الاقتصادي على ما هو عليه بمعنى ثابت، أم أن الوضع الاقتصادي لم يتحسن؟ هاي النسمتين، واحد 56% وواحد 12%. لنفترض أن نصف النسبة 88% قالوا أن الوضع الاقتصادي ثابت لم يتغير، والنصف الآخر وربما أكثر قالوا أن الوضع الاقتصادي لم يتحسن. السؤال هنا، كيف طلعت 56% من أفراد العينة الوطنية يعتقدون أن الأمور في الأردن تسير بالاتجاه الإيجابي إلا إذا كان، والمقصود من هذه النسبة اللي هي 56% واللي هم يروا أن الوضع في الأردن يسير بالاتجاه الإيجابي بشكل عام وليس الاقتصادي أو الوضع المعيشي؟ 56% لما سألوهم هل الأمور تسير في الأردن باتجاه الصحيح، كانوا مش قاصدين في السؤال الاقتصادي. السؤال الأهم، هل المواطن الأردني اليوم بدأ يشعر بتحسن حقيقي بحياته ومعيشته، ولا ما زال هناك ضغط الأسعار، ضعف الدخل، قلة فرص العمل أكبر من قدرته على التحمل؟ طيب بشكل عام بتحسوا أن وضعكم معيش اليوم أحسن من السنة الماضية ولا أسوأ، أم أنه ثابت؟ لما تسمع أنه 44% من الأردنيين شايفين وضعهم الاقتصادي أسوأ، هل هذه النسبة بتعبر عن واقع؟ راتبك اليوم بكفي مصاريفك شهر، ولا بتضطر تستدين قبل ما يخلص الشهر؟ شو أكثر شيء ضاغط عليكم اليوم؟ أكثر شيء حاسه ضاغط عليك، الإيجار ولا الأكل والشرب ولا فواتير الكهرباء والمي ولا أقساط البنوك ولا أنكم بتسافروا وما فيش رفاهية؟ هل تعتبروا أن الزيادات اللي راح تصير على الرواتب إن شاء الله إن وجدت تتماشى مع ارتفاع الأسعار في السوق اليوم؟ هل رفع الحد الأدنى للأجور والراتب 30 دينار اللي بده يجي على بداية السنة اللي من يقل دخولهم الشهرية 600 دينار سيساعد فعلا بمواجهة غلاء المعيشة؟ أو بدي أطرح سؤال واحد اللي هو نسبة 56%، هل تسير الأمور في الأردن بالاتجاه الصحيح؟ هذا سؤال اليوم للناس، وبدي الناس تجاوبني عليه. الله المستعان. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق، واسمحوا لي أن أرحب بضيفي الأستاذ الدكتور حسن المومني مدير مركز دراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية. أسعد الله صباحك يا دكتور.
1: صباح الخير أستاذ عامر لك والمستمعين الكرام ولذاعتنا الحبيبة.
0: الله يطول عمرك دكتور. الأردني من حقه أن يعلم طبعاً. ماذا نقصد بالعينة الوطنية وعينة قادة الرأي، من هم؟ هذا سؤال مهم. تفضل.
1: ابتداء صباح الخير لك كمان مرة. هي العين

0: الوطنية بمعنى المواطنين الأردنيين العاديين بهذا الاتجاه، وهذه العينة الوطنية يجب أن تكون عينة تمثيلية لكافة محافظات المملكة
1: ماشي.
0: موزع على نقاط. فهذه العينة الوطنية الآن عينة قادة الرأي هي ما يسمى في النخب السياسية، نخب إعلامية، أكاديمية، تجار وغيرها من هذه الجوانب.
1: صار لي 8 سنين بقدم برنامج وأعتقد بأنه برامجي مشاهدة، أعتقد بعمره ما إجاني استطلاع وجاوبت عليه يا دكتور، إلا إذا مش معتبريني خاطة رأي، يعتبرون عينة وطنية يا دكتور.
0: لا أحكي لك شغلة معينة، هنحكي شغلة معينة. هلا هذا السؤال مش أنت بس بتطرحه،
1: صحيح صحيح،
0: المواطنين كلهم بيطرحوا بهذا الأمر. هلا في سياق المنهجية العلمية للدراسات المسيحية والاستطلاعات، قطعا مش رح تيجي تعمل على كل،
1: ما بشكك بس أنا بطرح سؤال،
0: بتطرح
1: ما بشكك
0: سؤال. هلا بيتم انتقاء بالمراسة، بيتم انتقاء عشوائيا. بتم انتقاها عشوائيا بهذا المعنى، مثلا من 18 سنة فما فوق، ومناصفة ما بين
1: الذكور والإناث،
0: الذكور والإناث بهذا المعنى، وبتم اختيارهم والتواصل معهم حقيقة بهذا الجانب.
1: طيب دكتور، 2012 شخص هل يعتبروا ممثلين عن العينة؟ صحيح
0: نعم، كعينة وطنية، والمرة هذه على العكس زدناها، المرة زدناها 800، آخر استطلاع كان 1200.
1: صحيح
0: نعم بهذا المعنى. فلذلك عينة هذه بتقيس لك اتجاهات الرأي العام. هلا في شغلة معينة بمعظم العينات ومعظم الدراسة المسيحية، في بكون دائما هامش خطأ قليل
1: بهذا الأمر،
0: فلذلك هي عينة ممثلة، وبتم فيها تمثيل المحافظات بهذا الأمر في السياق السكاني، ويراعى المحافظات اللي عدد سكانها أقل بتزيد نسبة التواصل معها أو الاختيار.
1: أنا مع أني كنت علمي بالأيام العلمية يا أخي، بس امبارح النسب كثيرة، فجبت ورقة وعملت على هذا الشكل. شو حطيت؟ قادة رأي، عينة وطنية، الموضوع والنسبة. أدخلون إياك بهذا الموضوع إذا كانت الأرقام معك دكتور، تكون أفضل
0: الأرقام.
1: دكتور، عندما سألتم الناس هل تعتقد أن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، وكانت النسبة بالنسبة لعينة الوطنية 56%، قالوا نعم مظبوط، و 56% قالوا نعم مظبوط.
0: نعم.
1: شو ماذا تقصد بأن الأمور تسير بالاتجاه الصحيح؟ ما المقصود بهذا
0: هذا السؤال؟ سؤال افتتاحي سيدي العزيز، سؤال عام
1: جميل،
0: حتى نشوف الحالة الانطباعية عند الناس بأن هل الأمور في الأردن تسير بشكل سليم أم لا،
1: ليس داخل الوضع الاقتصادي،
0: داخل الوضع الاقتصادي. لذلك هلا كمان مش بس بسأله، لا ما في أسئلة بتيجي لاحقا، طيب إذا قال نعم لماذا؟ وهنا بتحدث على الأسباب اللي بتجعله أن الأمور بتصير بشكل صحيح بالأردن.
1: وإذا قال لا لماذا؟
0: نعم إلا ما هلأ اللي قالوا نعم كان التركيز الأكثر على الجانب الأمن والاستقرار، ثم يأتي بعد ذلك مسألة أنه في هنالك نسبة مثلا 20% بتعتقد أنه في هنالك تطور وإصلاح.
1: جميل، يعني عندما سألنا هل تسير الأمور بالأردن بالاتجاه الصحيح وكانت النسبة المرتفعة 56%، أخذوا جانب الأمن والاستقرار،
0: هذا كان عامل حاسم بالنسبة لهم.
1: كويس.
0: اللي قالوا لا، 44 ركزوا وين؟ على الواقع الاقتصادي وعلى البطالة وعلى هذه المشاكل.
1: 44% قالوا لا
0: هذولا يعتقدوا انهم قالوا لا يعتقدوا الامور تصير بشكل زي نتيجه هم بتحدثوا في الاسئله الاجوبه نتيجه الواقع الاقتصادي وايضا مساله البطاله والقضايا الاخرى. هذه وخلينا نحكي شغله معينه. هلا هذه هنالك معظم العينه ومعظم قاعده الراي تجمع على ان المشكله الكبرى عندنا هي المساله الاقتصاديه، وبالذات عند الحديث عن وظائف
1: وفرص عمل تشغيل.
0: نعم بهذا الاتجاه.
1: طيب دكتور، بس انتم بالاتجاه الصحيح كاتبين 56% و33% خاطئ.
0: هلا 33 خاطئ، في ناس مثلا بيحكي لا اعلم.
1: خاطئ يعني مش انه مقابل 56%،
0: لا مش مقابل 56. هلا 33 من وين؟
1: بنفس الشيء تسير بالاتجاه الصحيح
0: بالذات.
1: كتبت انه العينة الوطنية 56%
0: قالت
1: قالت نعم
0: نعم،
1: بينما هناك 33%،
0: 33 اللي جاوبوا بشكل صريح قالوا خاطئ وبرروا ليش
1: خاطئ. يعني بس قادة رأي ما قلتوا لنا قديش قالوا؟
0: لا هذا السؤال المستهدف فيه فقط العينة الوطنية.
1: ماشي. اذا هو الانطباع. السؤال الأول المقصود فيه انطباع الناس،
0: انطباع الناس، لكن على الناس أن تبرر انطباعها ليش أنا بقول أو ليش بقول أنه خاطئ.
1: طيب ماشي، أنا حبيت أفهم هذا السؤال للأمانة.
0: لا لا.
1: يعني وقبل الحلقة لما بلشت قلت أنا ما بدي أعلق حتى أفهم الإجابة والناس تفهم الإجابة. جولات ميدانية 79% من العيال الوطنية قالوا أنها ممتازة و75% قالوا أنها ممتازة. وهي ممتازة. الواحد يكون حقاً. الناقل المدرسي ممتاز. بس بدي أروح على الأوضاع الاقتصادية المعيشية يا دكتور. 44% قالوا أسوأ. مزبوط. 43% قالوا أنها لم تتغير. بيظل عندنا 12% قالوا أنها تحسنت. بيظل 1%.
0: هذا 1% ما بكون أعطوا إجابة.
1: لم يعطي إجابة 1%. طيب. طيب.
0: أو لا أعرف.
1: أو لا أعرف.
0: نعم.
1: طيب. يعني اليوم دكتور إذا بدي أروح أعنون هذا الموضوع على وجه الخصوص الأوضاع الاقتصادية والمعيشية أقول بأنه 87% من المستطلع آراءهم أوضاعهم الاقتصادية ثابتة بل إلى الأسوأ.
0: لا هلا مقارنة
1: فهمني
0: مقارنة بالاستطلاع السابق
1: ماشي
0: على عين راسي هلا 43 تحدثوا عن إيش؟
1: لم تتغير
0: بلس 12 قالوا إنه
1: تحسنت
0: هلا 43 وال 12 كيف صار في تغيير
1: 55
0: اذا الان بدي ارجع على الاستطلاع السابق لم تكن هذه 12% موجوده
1: كانت 12% مش موجوده
0: كانت ما كانت موجوده في الاستطلاع السابق بين مقارنه بالاستطلاعات السابقه كمان اللي على السنه ونص
1: ماشي بس دكتور اليوم هل هذا اراء ناس ولا انطباع
0: لا اراء ناس
1: طيب اذا بدي انزل وياك على الشارع الان وأنا برجع بقول لك دكتور أنا ما بشكك
0: لا يا سيدي خذ راحتك لا
1: شكرا إذا بدي أطلع أنا وياك هسه نمسك مايك ونمر على كل المحافظات نسأل الناس هذا السؤال هل تعتقد بأن النسبة راح تكون هذا بهذا الشكل أم أن النسبة راح تتغير وما الفرق بين الاستطلاع وبين الجولات الميدانية
0: أنا بعتقد أن النسبة لن تتغير كثيرا بهذا المعنى إلا إذا حصلت ظروف لاحقة معينة ما هي الظروف التي تشكل آراء المواطنين بهذا الجانب ظروف اقتصادية اجتماعية سياسية كل هذه الجوانب الآن اللي متحدث عنه عن ظروف معيشية بهذا المعنى أوكي
1: جميل.
0: لنفرض الآن صار في هنالك مجموعة من المبادرات والخطوات اللي أدت أنها تحدث نوع من التغيير الإيجابي في حياة المواطن رأي المواطن راح يتغير صح ولا لا
1: صحيح.
0: الآن إذا صار بكرة مثلا ارتفاع في أسعار الوقود ارتفاع هذه آراء المواطنين راح تتغير بهذا المعنى وهي نسبة تقريبية وبالمناسبة يعني قبلها كان في استطلاع اللي هو الباروميتر العربي
1: صحيح.
0: زين الأمور قريبة وإحنا اللي أجليناها كمان بالباروميتر العربي فلذلك موضوع تغيير رأي المواطن تعتمد على الظروف حقيقة أضف إلى ذلك إحنا متحدث عن عينة وطنية
1: هل يحق لنا اليوم أن نأخذ من سند عينة وطنية سند اللي هي
0: هلا في الجوانب الإلكترونية بتقدر
1: لا بقول لك لو اليوم بدك تعمل استطلاع رأي للدكتور حسن دكتور تعمل استطلاع رأي بدك تروح على سند نسبة ثقة الأردنيين فيه ممتازة صح؟
0: هلا
1: نقدر نعمل استطلاع رأي على سند ولا الأردني بده يخاف بقول لك إذا بكتب لا
0: هلا هذه مش موضوع سند هلا هذه الجوانب بدك أيضا ما تفهم المواطن والمستجيب بهذا الأمر مش بموضوع سند أقول لك الإحصاءات عدد السكان صح ولا لا
1: صحيح.
0: مش كان عندنا جوانب ثقافية في ناس يقول لك لا هذول بدهم يقضوا يعني ما بيجي بحكي لك الأرقام
1: صحيح. صحيح. صحيح. صحيح.
0: فهذه بتتعلق في الجوانب الثقافية الجوانب التوعوية حقيقة وبتعتمد على مهارة مين جامع المعلومات وبتعتمد على مهارة جمع المعلومات في طريقة التواصل
1: صحيح.
0: مع مش المواطن وكل هذا الجانب وبعدين الاستطلاع أسئلة مترابطة مع بعض البعض هلا أنت بتنزل على التلفزيون بتنزل على الشارع ممكن تنطي سؤالين ثلاثة صحيح. بهذا الأمر لكن الاستطلاع بكون يشمل القضايا اللي
1: وأسئلة مفتوحة
0: بهذا الأمر أضف إلى ذلك قد تختلف الأجوبة في أجوبة بتحدث فيها في سياق إيجابي وفي أجوبة بتحدث فيها في سياق سلبي يعني أضرب لك مثال بسيط طيب الانتخابات البلدية الكل بحب أنه ينتخب كل هذا الجانب لكن تبين أنه
1: 34%
0: في هنالك انقسام
1: لن يشاركوا
0: وفي مقابلهم في بدهم يشاركوا
1: صحيح.
0: وفي حوالي فوق 20% مش مقررين لغاية
1: صحيح.
0: الآن طيب هذه الحالة الاختلافية
1: أنا ماشي هذه الحالة الاختلافية بتصير بالانتخابات لكن يا دكتور
0: حتى في قضايا ثانية
1: ماشي بس الدكتور أنت لما تقول 52% الوضع الاقتصادي ثابت مع تحسن نسبة 12% مزبوط؟
0: نعم
1: إذن هناك 44% من الأردنيين أوضاعهم الاقتصادية أسوأ.
0: كلام سليم. كشفت عنه الدراسة، كشفت عنه الدراسة. وبعدين عملية التقييم، تعال عملية التقييم في معظم الاستطلاعات إذا بدك تحكم من هاي الشغلة.
1: أنا بدي أروح على الاقتصاد. ليش تروح على الاقتصاد دكتور؟ لأنك أنت عارف الاقتصاد هو من يغير مزاج
0: السيدي. الاستطلاع أصلا كشف أن هنالك إجماع على أن الاقتصاد هو إشكالية، لا كلها سواء كانت عينة وطنية أو نخب. صحيح. هنالك إجماع، مش بس هذا الاستطلاع.
1: ماشي، إشكالية بماذا؟ إنه يحتاج إلى تطوير. إلى
0: طبيعي يحتاج إلى تطوير، ويحتاج إلى بناء اقتصاد وطني يشعر به الجميع. لا
1: إذن هذا يتطلب تدخل مباشر من الحكومة.
0: طبيعي لا شك، وهذا اللي يفترض هذا النوع من المعرفة وهذه الدراسات إنه يكون توفر قاعدة معرفية لصانع القرار، ويشوف وين الأشياء اللي كانت أنجز فيها بشكل إيجابي، وين الأشياء اللي لابد من التعاطي معها، وين الأولوية.
1: طيب، ما في ارقام انا لحد الان مش عارف كيف اجت. مشكله البطاله وقله فرص العمل عندك دكتور الدراسه، صح؟
0: هاي كلها
1: تتطلب تدخل حكومي مباشر.
0: نعم.
1: العين الوطنيه قالوا 49% فاصل واحد انه على الحكومه ان تتدخل بالبطاله وقله فرص العمل.
0: نعم.
1: 41% من مين؟ من قاده الراي.
0: نعم.
1: اتفقنا. روح لي على مشكله الفقر وغلاء المعيشه. معقول يا دكتور فقط 18% من العين الوطنية و13% من قادة الرأي الذين يرون بأن مشكلة الفقر وغلاء المعيشة يجب أن تتطلب تدخل حكومي؟
0: لا يا سيدي العزيز، الاستطلاع بشير بشكل واضح بكل هذا المعنى، أنه الأولوية الاقتصادية أولوية بموضوع الوظائف، وأنه على الحكومة طبيعي أن تتدخل لإيجاد إيش؟ إيجاد مثلا مشاريع كبرى توفر
1: فرص عمل،
0: فرص عمل، كل هذه الجوانب. مقابل ذلك مثلا في بعض المشاريع الاقتصادية لقيت صدى إيجابي عند غالبية المواطنين. عندما تحدث لك عن إيش؟
1: نقل وطني.
0: نقل وطني. ماشي. عندما تحدث لك عن عن عن
1: المدارس، بناء المدارس وما إلى ذلك.
0: في هذا الجانب. نعم. وهذه التباين في الأرقام تعكسها إيش؟ اختلافات وجهات النظر للمواطنين، اختلاف الظروف المعيشية في المحافظات بهذا المعنى بهذا الاتجاه. فلذلك الاختلاف بهذا الارقام شيء طبيعي.
1: ماشي بس دكتور 18
0: بس انا احكي لك شغلي
1: بس بس يعطيني 18% و13% تبعت مشكله الفقر وغلاء المعيشه.
0: من هلا
1: من 49%
0: ال 49 من 49% هلا مجموعه اسباب.
1: ماشي،
0: مجموعه اسباب الظروف الاقتصاديه من 49
1: 13 وغلاء المعيشه.
0: الفقر وغلاء المعيشه، وهذا بشير الى انه معناته نسبه الفقر عندك بهذا المحتوى وبهذا النسبة. إذا أنا بدي أجرق
1: الفقر مرتفعة، إذا بدنا نفوت ندخل أقول لك نفوت ندخل الآن ممكن نسبة أسألك الفقر. سؤال بس أكمل لك، إن ندخل نسبة الفقر الآن أخبرناش.
0: أنت بتنطيني حالا طبعي، ينطيني الأرقام اللي أنت بتشير إلى قديش نسبة الفقر.
1: واحد، كل المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية 1,100,000 أردني، هذول الأشد فقرا بالأردن.
0: طيب
1: طيب، لما أقول لك 1,100,000 أردني من 11 مليون ل 12 مليون هذه نسبة، صح؟ هناك يا دكتور في أعداد كبيرة من الأردنيين اللي ما بياخذوش صندوق المعونة الوطنية، اللي نفسها الحكومات عملتها، اللي اسمه العامل الفقير، اللي هو دخله بيوصل للحد الأدنى للأجور. هذول قديش أعدادهم اليوم؟ نقطة ثالثة بس أعطيك ثلاث نقاط ما أنت عشان ما تقول لي انطباع. لا أنا بتعطيك أرقام. ماشي، نقطة ثالثة، قديش عدد الأردنيين العاملين اللي هم هذولا العامل الفقير بسموهم، اللي هم مش مشتركين بالضمان الاجتماعي؟
0: خلنا نحكي لك شغلة، أنا هنا بصدد أتحدث عن الاستطلاع، مش بصدد أجي أقول.
1: ما أنت سألتني، أنت سألتك
0: حال انطباعي،
1: أنت قلت لي هذا. أنت بقى دكتور، دكتور
0: سألتك،
1: أنت سألتني عن الفقر، قلت لي أنا اللي جاوبت لك يا انطباع، قلت لك لا هاي عندي أرقام وأنا بديش أدخل بالفقر.
0: لا أضف إلى ذلك، هلا كمان في شغلة معينة.
1: تفضل.
0: الآن مش في استطلاع للسكان؟
1: صحيح.
0: الاستطلاع السكان رح يبين هذه الأرقام بوضوح كامل.
1: ما في بطالة و...
0: لا لا، كم من قالك ما في بطالة؟
1: هم السكان الإحصاء.
0: لا لا لا لا لا.
1: البطالة مسوحات، مزبوط يا شباب؟
0: لا لا
1: والله مسوحات.
0: هلا ما هو بدي يسألوك، عفوا عفوا، يعني بدي
1: أسألني
0: عن دخلك، بدي يسألك عن قديش الأطفال، بدي يسألك في أسئلة فيها مثلا بتستخدم في عندك ثلاجة في
1: صحيح.
0: هذه في نهاية المطاف مشان إيش؟ من نهاية المطاف مشان يقيسوا مستوى المعيشة تبعك، مستوى الرفاه، مستوى كذا، كل هذا الجانب. لا، مش انهم طبيعي هذه الأسئلة في نهاية المطاف بتوفر لك قاعدة معرفة وبيانات.
1: أكيد قاعدة بيانات
0: احنا وبيجي على ضوها. يعني هسه يوم ما يتيجي نسبة كثيرة مثلا الآن نتحدث عن في أمور كانت كمالية وأصبحت الآن إيش رئيسية.
1: صحيح.
0: لما تيجي تكتشف لو لنفرض هذا فرضا انه 20% من الأردنيين ما عندهمش هاي الأشياء الرئيسية.
1: صحيح. يعني
0: بده يكون في فقر.
1: صحيح.
0: ما بالتالي مش بدي اجي انا اسالك سؤال انك انت فقير ولا في مجموعه اسئله بنهايه المطاف بتنطيني وضعك بهذا الامر. هلا هنا لكن
1: بس انا هاي النسبه معناته 18% اللي قالوا عن مشكله الفقر وغلاء المعيشه هم من اصل 49
0: من اصل 49
1: و13% من اصل
0: 41
1: لانه والله بيني وبينك يا دكتور انا بحتذر يعني اقول لك كيف فكرت قلت اذا قادت راي 14% منهم فقط قالوا بأنه مشكلة الفقر وغلاء المعيشة تطلب مشكلة بالحكومة معناته عندنا مشكلة بالاستطلاع أو مشكلة بقادة الرأي.
0: لا لا لا هو
1: بس بما أنك وضحت لي إياها لا ضير على
0: كمان بدي أحكي شغلة معي في إجماع على مسألة الاقتصادية ومسألة هذه ما هي بتتفرع من بطالة من فقر من من من
1: صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح
0: في هنالك إجماع لي. هلا في السياق التفصيلي هذول ال 18% اللي بالنسبة لهم القضية الأكثر إلحاحاً.
1: صحيح.
0: أوكي.
1: أوكي. أوكي.
0: هذا بالنسبة لهم القضية الأكثر إلحاحاً.
1: أولى الأولويات.
0: أولى الأولويات. هذا مش معناته إنه القضايا الثانية مش مهمة. بس هو بالنسبة له الأولوية أولى الأولويات مسألة إيش؟ اللي هي مسألة الفقر وكل هذه الجوانب. هلا يوم ما أقول لك أنا مثلا واقع الاقتصاد 49 ونالك إجماع وبعدين في شغلة معينة في الإحصاء في الدراسات الاستطلاعية دائما إمتى بنظر للأمور الإيجابية إذا كانت 50 بلس إذا كانت فوق 50.
1: صحيح.
0: صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: هلا مش معناته إذا قالوا 51 معناته 49 مش إشكالية
1: مش مأخوذ فيها.
0: لا
1: مو إحنا المشكلة وين يا دكتور؟ إحنا المشكلة أحيانا بالعناوين بالعناوين.
0: هلا
1: يعني لما تقول لي
0: طلعها.
1: لما العناوين لما تقول لي 56% تسيب تجاه صحيح انا بنبسط ماشي لكن مقابلهم 44%
0: هذول بالعكس هذول كمان
1: هذا العنوان
0: ايوه وانا مكتوب لا مكتوب يا سيدي هي مكتوب
1: دكتور انا ما بقول لك مش مكتوب بعرف انه مكتوب
0: وبالعناوين
1: انا بقول وبالعناوين بس انا شو بقول لك اياه بقول لك الاصل انه نشتغل على 44%
0: هذه هون مسؤوليه مين
1: مش مسؤوليتك
0: ايوه مسؤوليه صانع القرار
1: كويس.
0: مسؤوليه مؤسسات المجتمع المدني المسؤوليات المعنيه تيجي تتعاطى اول شيء تعظم ال 56%
1: ماشي
0: وتتعاطى مع ال 44%
1: كويس طيب دكتور سؤال على بتروح على الواقع الافتراضي وأنا واضح معك إنه على السوشيال ميديا تجد غضب من قبل الناس على هذه النسب غضب يجي واحد يقول لك هذول وين عايشين معقول هالقد بس أي والله إحنا تعبانين وما إلى ذلك أكيد الدكتور قرأ وشاف ووصلتك أنا بعرف إنه عندكم رصد بوصلكم كل شيء تفضل شو بتقول للأردنيين اللي بيعلقوا بهذه البلاغة
0: أنا بحكي لك شغلة معينة كلنا بعلم خلينا نحكي بصراحة
1: بصراحة
0: مع مرور الزمن كان في هنالك حالة إنكار وعدم ثقة بالحكومات المتعاقبة
1: صحيح
0: صح ولا لا
1: عدم ثقة صحيح
0: أيوة لذلك شكلت حالة نفسية ثقافية عند المواطن الأردني بحالة إنكارية حتى وإن كانت في بعض الأمور حتى وإن كانت الأمور صحيحة في حالة إنكارية
1: صحيح
0: هلا السوشيال ميديا كمان بهذا الأمر طيب ما هو إذا أنا بدي أعترف بالسوشيال ميديا لازم أيضا أنا أعترف بالجهد اللي يقام في العملية الاستطلاعية
1: أكيد.
0: أيضا
1: أكيد.
0: بهذا الجهد
1: أكيد.
0: هلا السوشيال ميديا بهذا الأمر هلا فضاء مفتوح خلف أقنعة بهذا الأمر وأنا ما بقدر أجي أقول والله هو فقط وحده السوشيال ميديا اللي تعبر عن إيش أراء المواطنين
1: صحيح.
0: طيب ما احنا كمان في استطلاعات معينة قمنا فيها وجدنا أنه فقط 44% من المواطنين بأخذوا أخبارهم من السوشيال ميديا طيب 56% الباقي من وين معناته ما ثقوش في السوشيال ميديا فمسألة السوشيال ميديا يجب أن تأخذ بعين الاعتبار بهذا الأمر أكيد بكل هذه الجملة لكن أيضا وكمان في شغلة معينة أستاذ عامر هلا معظم قد يكون اللي في السوشيال ميديا كمان حالة انطباعية خنفرق هو بناء على
1: جميل صحيح صحيح
0: بناء
1: صحيح
0: على أي إيش قال أنا كذا كذا
1: أنت تذهب إلى إلى الموضوع العلمي
0: أيوة
1: يعني أنا بإمكاني أن أكتب الآن على صفحاتي على السوشيال ميديا هل تسير الأمور بالاتجاه الصحيح في الأردن نعم لا غير ذلك
0: بس هلا لا
1: انا انت عارف شو النتيجه راح تطلع
0: انا عارف بس انا بدي برر اللي بدي اقول ما هي هلا بدي اسالك سؤال شو الهدف من عمليه الاستطلاع والمساعدة مش انتاج معرفه تعكس الواقع
1: جميل.
0: وكمان على اسس علميه
1: صحيح
0: طب انا يوم اقول لك لا طب ليش لا بتعتقد ذلك ما انا بهمني انا عارف ذلك ونعم ليش ابرر ذلك
1: صحيح في منهم غاضبين في منهم مش موظفين في منهم تعبانين
0: في دوافع
1: وفي منهم حقيقي
0: وفي منهم حقيقي في منه بده يعمل لايك بده يجمع في منهم شعبويه ما كمان
1: بس دكتور احنا كل شيء بدنا نحطه
0: لا لا لا انا قلت في منهم
1: ماشي
0: لا لا خلينا نتفق على نقطة وننطلق منها.
1: أي في مسؤولين كبار تنهارهم يتصوروا عشان ينزلوا أمور شعبوية. هسه حضاك مش شعبوي والمواطن العرب والله شعبوي.
0: لحظة خلينا نحكي لك
1: إذا بدك بذكر لك إياهم كلهم.
0: اسمع يا أستاذ عبد، خلينا نحكي لك شغلة. خلينا ننطلق من النقطة، لا أحد ينكر
1: جميل
0: بأن هنالك إشكالية ومشكلة اقتصادية متجذرة عندنا في كثير من الأمور، لكن الآن عملية تفكيكها أوكي؟
1: طيب.
0: وعملية تفكيك هذه المشكلة وشو هي الأسباب وشو كل هذه الجمل هي اللي يجب أن تتم على أسس علمية بهذا الأمر.
1: سؤال، اليوم هذه الأوراق كلها وهذه الأرقام كلها تبينت أنه عندنا مشكلة اقتصادية،
0: نعم،
1: قولا واحدا،
0: نعم،
1: وبالتالي رحنا سألنا الناس أنه هل الحكومة قادرة على حل هذه المشاكل بوجود الرئيس أو فريق الرئيس، مزبوط؟
0: نعم.
1: النسبة الأكبر بوجود الفريق الرئيس. إذن الناس فينا، الناس النسبة الأكبر تثق بشخص الرئيس، صح؟
0: كلام سليم،
1: كويس.
0: هلا في الحكومات السابقة الرئيس إما أنه بيلعب دور الرافعة،
1: صحيح،
0: الحكومة، أو أنه صراحة ممكن أيضا
1: يكون ثابت،
0: ثابت أو سياق سلبي أثر،
1: صحيح، صحيح، صحيح، صحيح.
0: الرئيس الحالي بغض النظر كافة الاستطلاعات بتشير على أنه يلعب دور إيجابي في رفع الحكومة.
1: تعرف ليش؟ لأنهم بيشوفوه.
0: أيوة،
1: هاي واحد. بس سؤالي، طيب مع الرئيس 66% وبدون رئيس 65%،
0: هلا في طبيعي تبين
1: إذا إحنا عنا مشكلة بالاقتصاد معناته مع الرئيس 66 بدون رئيس 65؟
0: لا، هلا طبيعي النسبة،
1: إذا ما الغاية من إعداء تعديلات حكومية؟
0: لا لا لا لا لا لا لا.
1: طيب وضح لي إياها،
0: هلا بتوضح لك إياها. هلا انخفاض 1% أوكي قد لا يكون شيء كبير،
1: صحيح، خصوصا الاستطلاعات السابقة قديش كان الفرق بين الرئيس وفريقه.
0: هلا ما هي بتختلف الظروف كمان، الاستطلاعات السابقة المعرفة منتج ايش؟
1: 120 مليون دولار تراجع الاستثمار الاجنبي.
0: هلا مقابل ذلك اتخذت خطوات قد تكون آنية اثرت على حكم المواطن.
1: جميل، معناته الاستطلاع هو ياخذ المزاج والظروف اثناء الفترة التي يعمل فيها الاستطلاع.
0: المعرفة، المعرفة بنت وقتها، المعرفة بنت وقتها. شو معنات المعرفة بنت وقتها؟ الظروف التي تؤثر،
1: كويس،
0: على هذا. يعني اضرب لك مثال بسيط الان، مثلا الاستطلاع القادم
1: متى؟
0: لنفرض بعد 6 شهور، بعد لنفرض بهذا الأمر، خلال 6 شهور القادمة لا سمح الله حدثت أزمات، صار في نوع من،
1: صحيح،
0: صح، كل هذا الجانب، هذه ما بتقلب المزاج،
1: صحيح.
0: أو مقابل ذلك خلال 6 شهور هذه الحكومة استمرت وحافظت على الزخم وبدأت تبني على أشياء وتتخذ مبادرات جديدة تؤثر على إيجابية.
1: هل كان ضمن الأسئلة عن الأوضاع الاقتصادية ربطها بالواقع الإقليمي ولا لا؟
0: رواقع الإقليم، نعم، كيفية،
1: ما هو إذا ربطتها بواقع الإقليم معناته الكل رايح يقول لك الله.
0: بس كمان في متغيرات بواقع الإقليم، قبل 6 أشهر العام كانت الناس كلها بإيش؟ بلشانة،
1: صحيح،
0: في غزة، صح ولا لا؟
1: صحيح،
0: كل هذه الجوانب. الآن إلى حد ما غزة ما زالت مشكلة، لكنها ليست المسيطرة الرئيسية في تشكيل رأي الناس،
1: ماشي
0: أوكي. هلا
1: هرمز،
0: هرمز
1: باب المندب،
0: هلا على عين راسي، بس هرمز باب المندب في أسئلة. إلى حد ما الحكومة الحالية استطاعت الحفاظ على
1: استقرار السلع،
0: استقرار السلع، ومثلا
1: هو المشكلة بالمثل،
0: استقرار السلع
1: مثل الخبز،
0: الخبز، لا، ايوه،
1: لا دكتور، لا، حتى هو اسمح لي،
0: حتى البترول، حتى الوقود،
1: ماشي، الوقود 3 شهور الحكومة ثبتت دفع 300 مليون، على عين وعراسي، شوف الواحد يكون حقاني، الواحد شو يكون حقاني، 300 مليون دفعت الحكومة لاستقرار البترول خلال 3 أشهر، صحيح، مزبوط. طيب بردي أروح أنا بالمقابل أقول مثلا الخبز والكاز، طب ما الكاز إرادي ملكي ممنوع حدا يقرب على الكاز، صح؟
0: سيدي العزيز أنت بتضرب لك أمثلة. طب إحنا ضربنا موضوع الخبز، ضربنا موضوع الوقود بهذا الجانب. هلا الوقود كمان قديش بيتبعوا أشياء،
1: كل شيء النقل،
0: طيب خلص،
1: كل النقل بالأردن،
0: طب هل زاد، هل زادت، هل زادت،
1: استقرت،
0: أيوة، هذه الجوانب أثرت.
1: يعني لو كان سؤالك بعد الرفعة كان اختلفت النسبة،
0: هلا ممكن، أيوة، هلا بعد الرفعة وبعد الأمور،
1: هلا دكتور،
0: لا لا كلام سليم، قد تؤثر. أنا ما بدي أتحدث نيابة عن الناس، لكن طيب. ظروف معينة خاصة اللي بتلامس الحياة اليومية للناس أكيد بتغير.
1: طيب جميل، أنا بعرف الدكتور حسن، فبالتالي شاتي فيك مجروحة يا دكتور أول شيء، لكن في نقطة كثير مهمة.
0: اتفضل.
1: لما الدكتور حسن يكون مدير مركز دراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية التي نحترم، وتخرج معاه مثل هذه التوصيات. لو جاءك الرئيس يا دكتور قول لك دكتور بعد قراءة هذه الاستطلاع الرأي بماذا تنصح الرئيس يا دكتور؟ وإذا أراد أن يقوم مثلا بتعديل تعديل وزاري بماذا تنصح الرئيس يا دكتور من هذه الأرقام؟
0: تفضل. أنا راح أنصح الرئيس بتعظيم المنجزات اللي أنجزت واللي أحدثت فرق
1: جميل
0: المواطن،
1: استمرار فيها،
0: الاستمرار فيها
1: جميل،
0: والتعاطي مع القضايا التي ما زال المواطن يعتقد أن الأمور تسير فيها بشكل سلبي بهذا الأمر،
1: اللي هي الأمور الاقتصادية،
0: الأمور الاقتصادية بهذا الجانب. هلا الآن في عملية التقييم أهل مكة أدرى بشعابها، صح؟
1: لا أنا ما بحكي عن تقييم شخص،
0: حاشا وكلا، عشان تغير،
1: ما هو حاشا وكلا إن أقول لك تقيم شخص. أنا قاعد بقول لك أنت قاعد بتقول لي بتروح لي على الجانب السياحي مثلا. ليش ولي العهد لما اجتمع برئاسة الوزراء شو قال لهم؟ كان واضح
0: يا سيدي،
1: واضح معهم، قالوا سياحة شد لحالكم،
0: السياحة كلام، ما قلت لك القطاعات. أنت بدك تروح تعظم الأشياء. أنا مثلا بعظم المشاريع الكبرى،
1: كويس، الناقل الوطني،
0: الناقل كذا، بعظم المشاريع الاقليميه التي الاقتصاد. انا عندي بالنسبه الي
1: سكه الحديد، يعني
0: نعم، كسكه الحديد، الناقل الوطني، الربط الاقليمي مع دول الجوار،
1: صحيح،
0: هذا الامر اللي اذا كان بالامكان الاستمرار في تفعيل كثير من الاتفاقيات مع دول الجوار ومع العالم بهذا الامر. نعم. فلذلك الاقتصاد الاردني انا بتقدير الشخص صحيح ان الاقتصاد القطاع الخاص له دوره
1: كل هذا الامر،
0: لكن الاقتصاد انا بالنسبه الي كحسن،
1: نعم،
0: بعتقد أن المخرج للاقتصاد الأردني عبر المشاريع الكبرى المشتركة التي تفتح الباب أمام إيش؟ أمام استثمارات التي تنتج عدد هائل من كل هذه الوظائف وغيرها بهذا الأمر.
1: هل
0: وأضف إلى ذلك
1: فضل
0: الاستمرار في عملية التحديث الإداري، أنت حتى لن يكون هنالك اقتصاد فعال ما لم يكون هنالك جهاز بيروقراطي فعال في هذا الأمر. الاستمرار في مسألة التكنولوجيا، أنت بتحكي لي عن السوشيال ميديا، لكن
1: التكنولوجيا مهمة،
0: التكنولوجيا الاستمرار فيها بهذا الأمر، التركيز على
1: بس دكتور وين؟ بس دكتور لحظة، بالتكنولوجيا خلينا نكون واضحين، خلينا نكون واضحين، التكنولوجيا والمجلس الأعلى للتكنولوجيا وسند ومتابعة الاقتصاد الرقمي والجامعات اللي قاعد تمعن بالتكنولوجيا، مين وراها؟ ولي العهد، صح ولا غلط؟
0: طيب ما هي ولي العهد على
1: ماشي ماشي.
0: ولي العهد
1: وجلالة وراها واحد واحد أول وأول بأول
0: بأول. طيب لمين تصدر
1: توجيهات الحكومة؟ طبعا
0: توجيهات الحكومة، التكليف الملكي مش بتكون خارطة الطريق
1: حكومة
0: تقديمه،
1: صحيح،
0: بهذا الأمر،
1: صحيح،
0: وفي هنالك متابعة وإشراف
1: وكل شيء
0: ومؤسسة ولاية العهد أو عدم المؤاخذة ولاية العهد من إيش؟ من أهم المؤسسات الآن في
1: الحكومة
0: بهذا
1: صحيح
0: الأمر،
1: صحيح،
0: بهذا الجانب.
1: بس أنا بقول لك المتابعة الحثيثية اللي بتخلي الإنجاز يوجد،
0: والدولة
1: تشتغل
0: كوحدة واحدة كجسم واحد بهذا الأمر،
1: أكيد.
0: فلذلك دور القصر جلالة الملك،
1: صحيح، إحنا دولة واحدة بنكمل بعض قولا واحدا،
0: نعم، بنهاية المطاف على الحكومة تنفيذي بمؤسساته عليه تنفيذ هذه التوجيهات وكل هذا الجانب.
1: بدي أسألك سؤال واحد وأنهي فيه الحلقة، سؤال واحد وأعتبر بأنه هذا السؤال هو سؤال استطلاع رأي، ماشي دكتور، والدكتور حسن هو يجيب. هل تعتقد يا دكتور حسن أن الحكومة قادرة على المضي في الأردن على الظروف الإقليمية والخطوط الاقتصادية الجديدة والتجارية الجديدة، هل الحكومة قادرة على السير فيها بالاتجاه الصحيح أم لا؟ ولماذا؟
0: الحكومة قادرة، تمتلك الإرادة، تمتلك المرجعية بنهاية المطاف اللي هي مرجعية جلالة الملك ولي العهد بهذا الأمر، بهذا الأمر. ومثل ما في تحديات في فرص،
1: صحيح،
0: أنت قبل شوي تتحدى
1: أنا بدي الفرص، إحنا قادرين على إنه نحول هذه الفرص،
0: أيوة،
1: إلى استثمار أردني، إحنا قادرين اليوم نحول الأردن إلى هذا الإقليم يكون،
0: أيوة،
1: ممر عن هرمز وعن باب،
0: أيوة، خلينا ندخل لك الآن في الجيوبوليتكس تبعت الأردن. سيد العزيز، الحرب على إيران، التطورات الحالية وهرمز وكذا كشفت الأهمية المتزايدة للأردن،
1: صحيح،
0: وعلينا استغلال هذه الفرصة،
1: هنالك
0: مشاريع كبيرة
1: قادرين على استغلالها،
0: قادرين يا سيدي، قادرين، أقول لك في هنالك مرجعية سابقة في رؤيتها، صدقني،
1: ماشي والله، ماشي
0: والله، فاز كل هذا، وفي عندنا الخبرات بهذا الجانب، وفي عندك شعب واعي، الاستطلاع أظهره حقيقة.
1: أنا والله معك، أنا بعرف، اسمع، الناقل الوطني انت بتعرف قديش الملك كان مهتم فيه، الغاز قديش مهتم فيه، لان هذه امور سياديه للاردن، انت بتعرف اكثر مني، مزبوط،
0: نعم،
1: بدنا ننجزها
0: هلا سكت الحديد، لولا هذه المرجعيات ولولا هاي الأهمية ولولا على كل الآن في هنالك الربط ما بين العربية السعودية الأردن سوريا الآن في تزاحم في الممرات
1: إن شاء الله نستفيد
0: وكشفت لا يعني في تحديات وفي فرص
1: إن شاء الله
0: ولطالما تاريخيا هذه الدولة الأردنية استغلت الفرص بأحلى يعني خلينا نقولها بأفضل حالاتها بهذا الجنب هلا مش معناته إنه إحنا كل الأداء مثالي في هنالك إشكاليات في الحكومات لكن أنا بتقدير الشخصي لا يمنع من أن يكون عندنا قدرة على استغلال هذه الأمور
1: إن شاء الله. شكرا جزيلا للأستاذ الدكتور حسن المومني مدير مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية. شكرا لك دكتور. شكرا لحضورك. أسعد الله صباحكم من جديد ومعي الأستاذ زيان زواني هو مختص بالشأن الاقتصادي السياسي. بدي أصب عليه بالبداية. صباح الخير.
2: صباح الخيرات أخي عامر لك ولجميع الأخوة المشاهدين والمستمعين.
1: الله يحييك. أين تسير؟ هل نسير بالاتجاه الصحيح في الأردن أم لا؟ وهذا سؤال اقتصادي سياسي وأنا بدي أروح على الجانب المعيشي الأردني لأنه من فضل الله تعالى علينا أنه إحنا عنا سياسة خارجية الحمد لله رب العالم ماشي برؤى جلالة الملك ماشي فيها الملك ونثق فيها وماشيين فيها. هل تسير الأمور بالأردن باتجاه الصحيح أستاذ زيان ولماذا؟ سواء كان نعم أو لا تفضل.
2: أنا بعتقد أنها لا حتى الآن.
1: حتى الآن لا.
2: والمؤشرات اللي بعتمد عليها هي عدة مؤشرات اقتصادية وسياسية بنفس الوقت. المؤشرات هاي اللي بعتمد عليها اللي هي نسبة البطالة وهذا كلام مكرر ومعروف لكن أصبح شبه ثابت لأن نسبة البطالة ما عمالها تتراجع طبعا عن 20%.
1: صحيح.
2: نسبة الفقر اللي عنا نسبة الفقر عنا من 2012-13 الحكومة لم تعلن أي دراسة لمستويات الفقر عنا
1: قالوا نسبة 15% بذكر صح 2018
2: هم حكوا هذا الحكي لكن الدراسات اللي عملوها هل أجروا دراسات هل ما أجروش دراسات هل هم بيطلعوا بالأرقام هاي من عندهم بدون دراسات وهون أنا حاب أقول إنه كل الناس السياسيين السفراء الأردنيين الأكاديميين الجامعيات كلها مهتمة بمثل هيك أرقام تعلن نتيجة دراسات ليه؟ لأنه هذا بيعتبر مؤشر للحكومة حتى تعرف واقع الحال شو هو وتعرف إنه المواطن مدى رضا وعدم رضا وليه وبالتالي عدم إعلان مثل هذه الأرقام هذا مهم جدا وبالتالي عندك مؤشر الفقر عندك مؤشر البطالة عندك اختلالات المالية العامة عندك اختلالات الإسكان عنا اختلالات النقل اختلالات سوق العمل اختلالات قطاع الطاقة هاي عدة مؤشرات وعدة قطاعات المواطن بيلامسها يوميا في بيته في جيبته وفي سيارته وبالتالي لما بتسألني وأنا بجاوب بناء على كل هذه القطاعات اللي أنا حكيتها بدي أسألك أنت لما جيت الصبح كيف شفت الطرق؟
1: أنا باجي بكير كثير.
2: إيه ممتاز عافية عليك عافية عليك لكن إحنا عنا الازدحام أصبح عنصر
1: طبعا الازدحام مزبوط خمس دقائق بتأخر عن موعد المحدد بصير ازدحام
2: بالأزم.
1: صحيح
2: وبالتالي هنا هاي مؤشرات قديه هذا الحكي عماله بياخد من اهتمام المسؤول على مدى خلينا نقول على مدى 15-20 سنة طب ما هم شايفينه وبالتالي أنا لما بتسألني هل اتجاه صحيح مش صحيح طبعا هذا لا يعني أنه ما فيش أشياء عملها بتنعمل بشكل
1: أكيد
2: صحيح
1: أكيد فيه أكيد
2: على سبيل المثال كنا من 20 سنة ندعو إلى النقل المدرسي
1: صحيح
2: وكنت أقول أنه على المسؤول أن يذهب إلى المحافظات ويشوف طلابنا في المدارس الحكومية
1: كيف يذهبون
2: كيف بيروحوا على المدارس
1: صحيح
2: بيروحوا العفو بيروحوا في بكابات أولاد عبنات بدزوهم وبوديهم بكب مكشوف بالشتاء بالصيف
1: صحيح
2: طب يا عمي مش شايفين هذا الحكي طبعا على سبيل المثال النقل المدرسي عنا في المدارس الخاصة يتم نقل الطلاب من سنوات طويلة عشرات السنين في باصات وبشكل منظم طب يا حكومة ما انت شايفة هذا الحكي انه ممكن وبالتالي لما اجى مشروع النقل المدرسي انا واحد من اللي زعرته
1: عشان وهذا هيك 97% يعني كانوا مؤيدين لموضوع النقل
2: شكرا المدرسي. وبالتالي هذا شيء يلامس حياة المواطن الحكومة قامت فيه وبالتالي أنا عندما أقول التشوهات اللي حكيتها في القطاعات أن هذه التشوهات في هذه القطاعات تلامس حياة المواطن على الحكومة إنها تحلها ما تضلهاش العفو هذا قضية انطباعية، هذا قضية الفيسبوك، هذا قضية لا يا عمي
1: شعبوية،
2: هذه شعبوية
1: صحيح.
2: لا يا عمي لا، أنا لما باجي بطلع أنه لم تعلن دراسة فقر منا حوالي 13 سنة بقول في عنا إشكالية في الفقر. القرار الحكومي بالقرار الحكومي، لأنه هو اللي عنده دراسته، هل عملها ما عملهاش ما بعرفش. عندما نقول أنه عنا مستويات الفقر هاي عمالها تتسع من ضمن مجموع الناس اللي هم من عدد السكان الأردنيين
1: وليس سكان الأردن،
2: وليست سكان الأردن، مش من 11.5-12 مليون لا أنا من 8.5-9 مليون صحيح. أردني صحيح. هذه النسبة لهذا المجموع، يبقى عندي إشكالية. أنا لما أي مشوار بيطلع عندك أصبح بدك تأخذ باعتبارك أنك أنت بدك 3/4 ساعة، النقل قطاع اقتصادي أساسي، كيف بدك تروح وظيفتك، كيف بدك ترجع لبيتك، كيف بدك تروح تقضي احتياجاتك، كل هذا الحكي استهلاك. أنا طب نظام النقل العام، إحنا صرنا 100 سنة ما عندناش دولة عمرها ما شاء الله ما عندناش نظام نقل عام. طب ما احنا شايفين ليه نظام النقل العام الباص السريع أخذ عشرات السنين وإحنا ما بين والمنحة الفرنسية وين راحت ولا نشوف وا وا وا وا وا. كل هذا الحكي. قطاع الطاقة، قطاع الطاقة عنا في لبس في إدارته حتى الآن، على الرغم ها علشان هيك أخي عامر بقول لك أنه في قطاعات في إنجازات، قطاع الطاقة في لبس في إدارته حتى الآن، عملية الخصخصة للثلاث شركات اللي احنا بنعرفها
1: الكهرباء،
2: ولكن خلال فترة
1: ما هي المي نفس الشيء،
2: لكن عامر إذا سمحتي لكن خلال فترة السنة الماضية في ظل ما يجري في الإقليم من هرمز وتعطل إمدادات الطاقة وأمن الطاقة اللي صار فيه، لا بقول انه احنا كنا في احسن حال. ليه؟ لانه كان في عنا تنويع في امن الطاقه، لم نشعر باي مخاطر لامن
1: الطاقه، يعني نجحنا في ملف الطاقه في ازمه هرمز خلينا نسميه
2: بالضبط. وبالتالي علشان هيك انا مش من الناس اخي عامر اللي بيعطوا شيك مفتوح لاي حكومه او لاي مسؤول. انا اتابع القرار، انا اتابع السياسات، انا اتابع الاثر التي تحدث هذه القرارات وهذه السياسات على حياه المواطن. ما تيجي تقول لي انه انا عندي نمو 3% وفرص العمل تتراجع، ما تيجي
1: ونسبه التضخم ارتفعت بالمقابل.
2: برضك انت هلا خليتني ارجع لشغلي، طبعا اتمنى انه اوضحها بشكل سريع. هاي معايير لم تعد صالحه حتى الان،
1: نسبه التضخم،
2: نسبه التضخم 2%
1: غير صالحه. ليش بلا يا
2: ليش صالحه؟ لانه في هناك نسبه التضخم تحتاج الى مراجعه كمعيار عالمي. العالم كله بيقول نسبه التضخم المستهدفه 2%، يا عمي ما عادتش هاي 2%، هاي 2% عم بنحكي على الستينات والخمسينات.
1: الان قديش
2: هلا بدك؟ هذا مؤسسات عالمية، عشان هيك قلت أتمنى أنه أنا أشرح بشكل هاي مؤسسات عالمية بدها ترجع تدرسها وتشوف هل تطور الاقتصاد العالمي لسه مقبول أنه تقول أنه 2%. طب ما احنا كانت في السبعينات، في السبعينات في 73 احنا نعيش ملحمة حرب أكتوبر العظيمة في 73، كان سعر البترول 3 دولار و4 دولار، احنا بنحكي عن 100 دولار. صحيح. يبقى انت عمالك بتحكي عن التضخم ايام ما كنت تقول 2% وسعر النفط كان 3 دولار، بتركبش. وهلأ 800 دولار. لما كنت انت بتشتري سيارة في عمان
1: يعني نسبة التضخم 10%.
2: انا بحكي بالمعايير
1: ماشي، ما بتقدرش تعطي رقم. انا
2: مثلا الناتج الاجمالي المحلي، الناس الجوال المحلي عماله بيرتفع أوكي، لكن كيف أنت عماله بيرتفع؟ هل بيرتفع وفي عملية توزيع على المواطنين بحيث أنه هالنمو في الناتج الوطني عما يتم توزيعه بشكل عادل بحيث أنه هذا النمو المواطن بحس فيه؟ بدك ترجع تراجع هذه. وبالتالي هذا معي عنا العفو الاقتصاد الرقمي. عندما نقرأ إحنا أنه مثلا بإيفواتيركم أو بكليك 20 مليار دينار عما بيتم التداول.
1: صحيح.
2: يبقى في تغير في الاقتصاد، عليك أن تراجع معاييره من جديد. كيف بدك تراجع معاييره؟ هاي مهمة عالمية.
1: اقتصادنا احنا بعده تقليدي؟
2: احنا لا والله ما بقدرش اقول بشكل
1: مطلق
2: مطلق. لا ليه؟ لانه انا زي ما قلت لك عندنا كليك، عندنا عندنا الموبايلز اللي كل واحد فينا حاملهم، عندنا سند، وبالتالي لا في تطور ما عادش تقليدي في كثير من جوانبه.
1: طيب.
2: لما بتشوف كل هذه التطورات بتقول لا هاي تطورات صاحبت الثورة الرقمية وثورة التكنولوجي إلى حد ما.
1: هل الانطباع اليوم لدى الأردني هو أكثر من الحقيقة؟ بمعنى هل الوضع الاقتصادي للناس اليوم هو انطباع وليس حقيقة؟
2: شوف كلمة انطباع الله يسهل عليه ويصبر
1: يعني الخير. فاهم علي؟ يعني كل شيء انطباع انطباع انطباع يا زلمي طفران، انطباع يا رجل ما عنديش سيارة، انطباع يا زلمي مش قادر أرخص، انطباع يا رجل غاضب، انطباع كل انطباع.
2: الله يسهل عليه دولة الرئيس صبحه بالخير دولة أبو زهير، هو صاحب الكلمة هاي.
1: دكتور عبد المنصور الانطباع
2: الانطباع لا الحكاية مش حكاية انطباع، الحكاية بدك تشوف مؤشرات أخرى.
1: جميل.
2: شوف معدل الرواتب عندك.
1: مهم.
2: شوف الراتب لما بيتخرج خريج من الجامعة من الأوائل وبده يتعين بأي قطاع من القطاعات، قطاع مصرفي، قطاع هندسي
1: حكومي،
2: حكومي أو قطاع خاص، شوف قد ايه بينعطى راتب.
1: صحيح.
2: أوكي.
1: بقولك هذا جديد
2: فرش. هذا في أحسن الأحوال لا يتجاوز 350-400 دينار. طب شو معيار الفقر بالنسبة للدخل عند الحكومة اللي بتعلنه؟ وبالتالي لما بتحكي لي انه انطباع
1: حد ادنى للاجور،
2: لا اطلع على معدل الاجور واطلع على معدل لوازم الحياه. تنين اخي عامر، مستلزمات الحياه لم تعد تقليديه كما كانت. لم زمان ما كانش عندك موبايل بدك تعبيه وتشحنه
1: صحيح، ما هو اليوم فاتوره الانترنت صارت اولويه وليست رفاهيه.
2: منو اللي بيقدر يعيش بدون انترنت سواء في صح. بيته او في مكتبه، وبالتالي هاي مصاريف لم تكن موجودة.
1: صحيح.
2: السيارة كانت زمان تطلع الناس تعمل درايف طالعة تشم الهواء بالسيارة، قالوا اللي بيسترجع. طب ما هو انت مش قادر، عمالك بتحاول تعير طلعتك بالسيارة بتواقيت منشان ما تنزنقش بالأزمة، منشان انت بتحسب حساب بدك تروح تشتري صحن حمص من اي محل ثمنه 3 دنانير، بتحسب حساب انه بدك تدفع 3 دنانير لسيارتك مقابلها. كلها تغيرات هاي، وبالتالي انت بدك تراعيها في موضوع الدخل.
1: عشان هيك نسبة الأردنيين راحت على موضوع الطلب الخارجي يوصلوا لباب البيت، بقولك احسن ما اوقع بازدحام اروح على الازمه وادفع بنزين لابعطي ليرتين.
2: اخي عامر الدليفري هذا كان موجود من حوالي 20 سنه عنا، لكن على نطاق ضيق جدا جدا جدا.
1: صحيح.
2: هل اصبح نشاط اقتصادي لسبب اللي تفضلت فيه؟
1: ماشي. امبارح نسبه من النسب الحكوميه بتتحدث بانه التطبيقات شغلت اعداد كبيره من الشباب، وهي نسبه صحيحه وحقيقيه، بس أنا سؤال هل هناك حماية اجتماعية لهذول التطبيقات؟ طب أنت بتعرف يا أستاذ اليوم أنه 18 ألف المرخص و70 ألف مش مرخص؟ بتعرف الأردن لما يروح يشتري سيارة حط على حاله قرض؟ بتعرف شو يعني قرض؟ بتعرف شو يعني ضمان؟ بتعرف شو يعني عدم حماية؟ بتعرف أنه ما عنده تأمين صحي؟ بتعرف أنه ما عنده ضمان اجتماعي؟ بتعرف أنه إذا عمل حادث شركة التأمين ما بتعترف فيه؟
2: هل عامر انت دخلتني في،
1: لا انا بس انا بدي اقول لك عشان الوضع الاقتصادي للشباب اللي هم الركيزة الاساسية بالاردن.
2: دخلتني عامر بموضوع هل نحن نسير على الاتجاه الصحيح، لما قلت لك خد لي بقول لك لا، ولكن انا مش من النوع اللي بعطي شيك مفتوح.
1: صحيح.
2: انت دخلتني بالقطاع النقل. سوق العمل غير المنظم.
1: صحيح.
2: سوق العمل غير المنظم للاخوة المشاهدين ببساطة وبسرعة، كل ما زاد هذا مؤشر سلبي، كل ما نقص هذا مؤشر إيجابي.
1: إحنا بالأردن شو؟
2: إحنا عنا دراسات تقول عنا في الأردن من 45-50% قطاع العمل سوق العمل غير المنظم، هذا سوق العمل الحكومة ما عندها خبر فيه. أنا واحد عامر من اللي بيدعو من 20 سنة يا حكومة يا وزارة عمل أدرسوا هذا السوق، لأنه حرام غلطنا إحنا أيام الكورونا لما إجت سكرت على الناس وأعطت رواتب الموظفين واصلتهم وهم في بيوتهم. طب والخمسين في المية اللي بيشتغلوا هذول بالشارع ورزقتهم يومية
1: هذول بينوا بكورونا
2: ما حسبوش حسابهم لأنه ما كانوا مفكرين فيهم، ما عندهم داتا عندهم. وأنا من الناس الذين يطالبون بإنشاء قاعدة بيانات تدرس سوق العمل غير المنظم، أدي حجمه حجمه الصح، شو بيشتغلوا الناس هدول، شو جنسياتهم، وين، شو المهنة اللي بيشتغلوها، شو أعمارهم، حتى تقدر تعمل أنت بهيكل اقتصادي عندك صورة واقعية عن
1: هذا ما يسمى باقتصاد الظل.
2: اقتصاد الظل هذا هو سوق العمل غير المنظم، هو سوق الظل.
1: نسبته كم بالأردن تقريبا؟
2: قلت لك
1: 50%.
2: وكلها دراسات مؤسسية غير رسمية من 45% ل 50%. طبعا هذا شيء معيب جدا لبنية الاقتصاد الأردني. ليه؟ لأنه هذا الاقتصاد معناه العفو، أولا الحكومة بتعرفش عنه، بتعرفش حجمه زي ما قلت كلها تفاصيل. تنين هذا بدفعش ضرائب. ثلاثة هذا ما عندوش تأمينات اجتماعية
1: ولا مش صحيح.
2: أربعة هذا ما بتعرفش شو بنيته الداخلية. بنيته الداخلية بمعنى هل في هناك عوامل أخرى أمنية اقتصادية تتداخل معه؟ كل هذه التركيبة لسوق العمل غير المنظم الحكومة غايبة عنه. وبالتالي أنا من الناس اللي لما تفضلت وقلت أنه أوجد وظائف الديليفري أوجد وظائف
1: صحيح.
2: لكن زي ما تفضلت هدول ماخذين قروض، وهذا بدك ترد ترجعني لقروض المواطنين. قروض المواطنين حوالي 6 مليار دينار
1: صحيح.
2: المواطنين الأردنيين شارين سيارات. طيب واحد زي حالاتي بيحكي كمان من 20 سنة لو عندي نظام نقل عام أنا منظم يقف في المحطة بيجي بوقته بيروح بوقته أنا ليش بدي
1: أسمع؟ وكلما نسأل وزراء النقل السابقين بقولك يا أخوي ما هي كلها ملكيات فردية، أنا ما بقدر أخذ باصك منك غصب.
2: علشان هيك بحط أنا عنوان تشوهات القطاع النقل. يا عمي خلصونا. أخي عامر أنا اشتغلت في البنك المركزي، كنت أدفع أنا وزوجتي ليرتين ونص كل واحد فينا عشان تيجي سيارة تأخذنا إحنا التنين وتأخذ ثلاث بنيات معانا يوصلونا على البنك المركزي ليرتين ونص الراس، وبالتالي بديش سيارة. لكن هل عمان بالخمسة مليون زي ما كانت بربع مليون؟
1: لا
2: هذا الحكي
1: طبعا لا طبعا.
2: هل اتساع عمان بالكيلومترات اللي احنا بنشوفها فيها احياء فيها الناس ما وصلتهاش؟ وبالتالي بدك تتابع طيب. ما يجري.
1: ما هو الفرق المعيشي بين عمان وباقي المحافظات؟
2: خلينا اعيد سؤالك اعمل له تجزئة.
1: لك ما شئت.
2: الناس اللي زي حالاتي.
1: لا لا بالعكس
2: مش لك بس ما شئت. هيك لك قبل ما تروح بين عمان والمحافظات يا عامر روح داخل عمان
1: شرق وغرب معك
2: شرق وغرب
1: صحيح.
2: روح داخل عمان انت ووصل لكثير من المناطق اللي انت عمالك بتشوفها ضمن الثقافة تاعت السبعينات والثمانينات. الناس بنت في عبدون بيوت كبيرة وبيوت
1: صحيح.
2: واسعة لما كانت تعبي لتر السولر بشيلن هلأ بتعبي لتر السولر بدينار
1: صحيح.
2: وبالتالي عمالك بتقول أنا كل هذا النمط الاستهلاكي يحتاج إلى تغيير حتى بغرب عمان يا عامر مش بس بشرق
1: صحيح.
2: عمان
1: صحيح.
2: هلأ لو رجعت تقول إنه منو في عمان
1: ماشي
2: بدفي بيته على السولر تدفئة مركزية قديش حجمهم قديش عددهم
1: نسبهم
2: قديش نسبهم
1: ما بعرف بس
2: أنا واحد من اللي بيقول لك بعرفش قديه لكن أنا بعرف إنها انخفضت انخفاض كبير نتيجة ارتفاع أسعار السولر ونتيجة الناس تركت السولر والتدفئة المركزية بعد أن كانت هذا جزء من حياة الأردنيين. الشقق كنت
1: صحيح.
2: تشتري شقة 120 متر كانوا يقول لك عمي فيها تدفئة مركزية
1: صحيح.
2: فيها أوكي ممتاز. هذا زمن ما كان لتر السولر بشلل
1: وردوا تحولوا على الكهرباء عشان
2: راحوا على الكهرباء
1: وتركوا الكهرباء.
2: وبالتالي هذا مجتمع متغير. لذلك عامر تسألنيش بين المحافظات اسأل عمان اللي فيها تقريبا 50% من سكان الأردن. إذا رحت على المحافظات ارجع للإحصائية.
1: هل الوضع الاقتصادي في الأردن يسير بالاتجاه الصحيح يا دكتور؟
2: نحتاج إلى
1: ما رحت لك على العمومة خصصت الله.
2: شوف زي ما حكيت لك في هناك قرارات تلامس حياة المواطنين على الحكومة أن تتجه إلها. ارجع للناس يحكي بالنقل. لما عملت النقل المدرسي قالوا لك الناس يخلف على الله وعليك صحيح. 97-99
1: في ولما بنيت المدارس كذلك الأمر.
2: لما بنيت المدارس صحيح. إحنا شعب أردني واعي وفي وصادق
1: مش انطباع
2: أيوة. وبعدين اللي أهم من هيك إنه صادق وبينتظر الفرصة المناسبة. الاستطلاع هذا فرصة مناسبة. المواطن قال اللي عنده على قد ما الاستطلاعات بتعطي الصدق وبتعطي الحقيقة. ماشي، وبالتالي علينا أن نجيب أسئلتنا. لما جيت بنيت مدارس يخلف على الله وعليك، لما أنت جيت نقلت الطلاب بدك توسعهم إن شاء الله، وسعهم لعمان، عمان المدارس الحكومية اللي فيها عمان فيها 5 مليون بني آدم، يعني أنت رحت على المحافظات أنا عارف كمشروع بايونير بدك تجرب وتشوف وبعدين توسع بسرعة، وسع لأنه المواطن قال لك يخلف على الله وعليك أنا هذا هذا الخدمة بدي إياها منك يا حكومة، أنا هذا الخدمة بدي إياها منك يا دولة الرئيس. وبالتالي عمالك تسألني هل نحن في الاتجاه الصحيح؟ أنا أعيد وأقول لست من يعطي الحكومات شيك على بياض، أنا أتابع قرارات.
1: نعم.
2: عندما أجت الحكومة دفعت متأخرات للقطاع الخاص قيمتها بحدش بيعرفها إلا الحكومة وزارة المالية بس، لكن احنا قدرناها واحد زي حالاتي ب3 مليار دينار. انت لما تكون شاري من السوق الاردني القطاع الخاص بضائع ومشاريع 3 مليار دينار ومش دافع لهم ثمنها، طب ما انت هيك لبكت الدنيا كلها، لبكت هذه القطاعات، لبكت قطاع الادوية.
1: بده يرجع لهم من الرئيس خلال 3 سنوات ولا سنتين؟ 3 مليار خلال 3 سنوات بده يعيد الاموال
2: او هو دفع دفعه دفعت الحكومة دفعة وعملت برنامج إنها كل سنة بدها ترصد، وكانت الحكومات السابقة كانت ترصد، كانت ترصد لكن زي ما بيقولوا من الجمل إذنه يعني عليها 3 مليار بترجع لهم 20 مليون ما بتركبش الأمور هيك، ما بتحلش مشاكل القطاع الخاص اللي احنا بنقول عنه بدنا نوجد وظائف. طب كيف بده يوجد وظائف وانت مش عم تدفع له حقوقه؟
1: صحيح. أستاذ زين زوان شكرا جزيلا لك، شكرا
2: أبداً
1: لك وشكرا للمقابلة أبداً.
2: شكرا لك، شكرا لإذاعة عين ولجميع الأخوة المشاهدين.
1: شكرا جزيلا، شكرا الله يخليك. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة ورزق وبركة، وأبدأ باستقبال اتصالاتكم ومع ياسمين. صباح الخير يا ياسمين.
3: صباح الخير،
1: يسعد
3: صباحكم.
1: وصباحك يا ربي، تفضل ياسمين.
3: يسعدك أستاذ عامر، احنا بعد نفتخر فيكم، نفتخر في قناتك.
1: الله يحفظك يا ربي،
3: اللي كلها ثقه وان شاء الله بترجع حقوقها للي زي ما نحكي مظلومين.
1: اسال يعني الله ذلك على اصحاب الحقوق، قولي على اقل تقدير. اه
3: والله الله يسعدك
1: يطول عمرك. هلا يا ستي.
3: استاذي طبعا انا متقاعد الجيش. طبعا انا عندي ابن بدرس جامعه وطبعا بده يقصص جامعه، فاحنا زي الامهات يعني دائما نلجأ للقروض. وفي أنا طبعاً التجأت للفيس مواقع التواصل الاجتماعي وبالصدفة شفت موقع ولبشتي إحنا بنعطي قروض.
1: أيوه.
3: طبعاً اتصلت أنا بالموقع وعبينا إني بدي قرض، فحكالي أوكي كم قيمة القرض؟ 500 دينار، عليه الفائدة 150 دينار. فقال لي أوكي واتفقنا. طبعاً طلعت معه أول شيء على موقع وبصراحة بجوز هذا كان خطأ مني، يعني اللي بياخذ قرض بروح على بنك، بروح على يعني شركة معروفة. المهم أنا صراحة يعني كان هو مع شخص وطلعت معه بالسيارة وين أخذني على مؤسسة المتقاعدين العسكريين بشفا بدران. طبعا أعطاني ورقة قيمة الورقة مكتوب فيها 900 دينار، قال لي بتاخذي هاي الورقة بتفوتي على المؤسسة وبتوقعي على البضاعة بقيمة البضاعة وبعدين احنا بنشوف شو بصير. دخلت على المؤسسة واخذت البضاعة بقيمة 900 دينار، حتى 950 زيادة. فلما وقعت صارت المعاملة وتجهزت المعاملة وطلعت. كانوا بستنوا هم على الباب
1: البضاعة. هم قالوا لك شو هي اللي تشتريها من المؤسسة صح؟
3: قال لي قيمة البضاعة. أنا لما دخلت يعني بصراحة كانت المعاملة مجهزة بس وقعت. كانت مجهزة المعاملة ووقعت عليها.
1: ماشي.
3: أيوة. فلما طلعت قلت لهم صار معي كيف كيف، قالوا خلاص أوكي مدام وقعتي إنه المبلغ معاهم 500 وبدهم يعطوني إياه 500. فلما طلعت أعطاني 150، أقسم بالله 150 يسلمني في إيدي.
1: أوكي.
3: طب وين؟ والله العظيم وين 500؟ بقول له 500 ببعث لك إياها بعدين على كليك.
1: أوكي.
3: طبعاً يعني أنا بصراحة يعني مش عارف يعني أنا حاسة حالي إني في.
1: قديش صار لك بالله؟
3: صار لي 6 أشهر أنا قاعد بخصم 38 دينار.
1: ست أشهر وبتخصمي 38 دينار وعطاك فقط 150 دينار مزبوط؟
3: والله العظيم. والله
1: راجعت المؤسسة العسكرية؟
3: راجعتهم. بحكوا إحنا ما إلنا دخل.
1: لأنه هذا مقدم راح اشتروا 950 دينار رحتي وقعت عليه وطاك 150 فقط. أنت كنت مقيله على ورقة قبل ال 150 دينار؟
3: لا ما في ورقة بيناتنا. لا
1: طب أنت لما تروحي بدك تروحي عشان يعطيك ال 500 دينار القرض وقعك على ورقة؟

0: هم يعني الخدمات اللي بتلبي احتياجاتهم حتى تخفف عنهم أعباءهم المعيشية.
1: نعم.
0: أختنا ياسمين وقعت ضحية حقيقة. يعني إحنا في مؤسسة المتقاعدين إحنا بنحذر مرارا وتكرارا من ممارسات اللي هي بتتم من خلال المنصات الرسمية أو من خلال مواقع الفيسبوك والإنستغرام وإلى آخره.
1: نعم.
0: بتظهر صفحات بتدعي إنها بتقدم قروض نقدية فورية للمتقاعدين العسكريين، وبتحاول إيهامهم أنها مرتبطة بالمؤسسة المتقاعدين العسكريين. هذا حقيقة أخوي عامر غير صحيح، وإحنا بنحذر منه دائما باستمرار، سواء من خلال موقعنا، من خلال الإعلام، من خلال مداخلات إعلامية
1: نعم.
0: عديدة أنا قمت فيها شخصيا. حقيقة بننبه إخواننا المتقاعدين أنه عدم الوثوق بالإعلانات اللي بتوعد بالحصول على مبالغ نقدية مقابل استخدام يعني المؤسسة، انه تستخدم اسم المؤسسة فيها. المتقاعد يعني حقيقة احنا بنراهن على وعيه، على حرصه، على انه واعي وبعرف انه اي معاملة قرض او شيء بتمر بقنوات رسمية. احنا اخوي عامر بنقدم في المؤسسة قروض نقدية سلف، لكن ما بنقدمها فورا السلف. ويعني تواصلت معي إذاعتكم الكريمة أكثر من مرة للسؤال عن موضوع تأخر السلف. إحنا
1: صحيح
0: السلف
1: صحيح.
0: يتم صرفها على الدور، يعني إحنا مش بنك، إحنا مؤسسة تحاول مساعدة إخواننا المتقاعدين والوقوف إلى جانبهم. قد تتأخر السلف شوي لأنه على الدور.
1: نعم.
0: يعني حقيقة أنا مش عارف شو بدي أحكي لك. إحنا المؤسسة كمؤسسة متقاعدين
1: طيب
0: أي
1: أنا
0: معاملة بيع.
1: بدي منك شيء أخوي بكر، إذا في
0: تفضل
1: مجال، بأنه أخت
0: تفضل.
1: ياسمين بتسمعنا.
0: نعم نعم
1: إن كان بالإمكان إنك تقابل الأخت ياسمين وتأخذ منها المعلومات عن هذولا اللي عملوا الاحتيال عليها، ونبعثهم للجرائم، بس خليك معي أختي يا ياسمين، ونبعثهم على الجرائم الإلكترونية، وإذا قدرنا إنه نرجع لأختنا ياسمين يعني على أقل تقدير المبلغ منهم، يعني بنكون لك من الشاكرين للأمانة، لأنه يعني أخذت القرض هي محتاجيته عشان تعطي قسط لها الولد بالمدرسة بالجامعة.
0: نعم.
1: فما بعرف شو الآلية المناسبة.
0: سيدي بدي أحكي نقطة مهمة. إحنا عطوفة المدير العام دائما بوجه المكاتب، مكاتب وفروع المؤسسة عددها 18 منتشرة بكافة محافظات المملكة، بوجه مدراء المكاتب والموظفين إنهم يولوا هذا الجانب اهتمام كبير. يعني هي في يعني وردنا العديد من الشكاوي. يعني تم تحويل أعداد كبيرة من هؤلاء الأشخاص إلى الحاكم الإداري، ويعني المدير العام شخصيا توجه إلى المحافظة العاصمة وإلى المتصرفين في بعض المناطق، حتى أنه يأخذ تعهدات على بعض الأشخاص اللي ثبت أنهم لهم علاقة أو يشتبه بوجود علاقة معهم. لكن بدي من خلال إذا
1: أبدا تفضل بكبر.
0: يعني بدي أوجه رسالة إلى رفاق السلاح، أنه قبل ما أنت توقع على أي معاملة أو تبصم، علما أنه يتم التبصيم أمام مدير المكتب ويسأل شو أخذت بضاعة وقسطك الشهري، هل تليت عليك هاي الأمور أختي ياسمين؟
2: أصلا إحنا ما كنا نعرف يعني أنه من خلال إذاعتكم يعني
1: ما كان.
0: لا أختي العزيزة أنا سؤالي واضح، هل أنت لما رحتي توجهتي بتحكي لي على شفا بدران، لما أخذت البضاعة أو لما رحتي تأخذ المبلغ، هل دخلتي على المؤسسة على الفرع وحكالك مدير الفرع أختي قصدك راح يكون المبلغ كذا وبقصد شهري كذا؟
2: نعم
0: نعم. إذن
2: نعم.
0: إحنا بنأكد أخوي عامر مرة أخرى.
1: نعم.
0: إحنا عادة يتم قراءة هاي المواد على المشتري وقيمة المبلغ وقصده الشهري، وإحنا بوجه رسالة إنه لا توقع على أي شيء قبل ما تعرف إنه أنا والله أخذت هذا الشيء والمبلغ اللي بيطلع علي.
1: طب بكر بيك، يعني هم عادة كيف بيعملوا هذا الموضوع حتى يوقعوا المتقاعدين؟
0: سيدي أنا بحكي الآن، أنت أدخل على أي موقع على الفيسبوك وأكتب بس قروض للمتقاعدين راح يطلع لك 100 موقع. الآن أنت بتتواصل معهم بحكوا لك نعم بعطيكم، مثل ما صارت مع الأخت، يعني يقع ضحية الاحتيال حقيقة. هي نصب عينك عينك.
1: طيب يأخذ.
2: طب عفوا أستاذي عامر،
1: فضلي.
2: أنا وقعت على بضاعة، طب البضاعة وين راحت؟ مين أخذها؟ ليش مسلموها إلي أنا باسمي أنا؟ ليش سلموها لجماعة برا؟
0: لأنك اتفقتي معهم على مبلغ مالي بالخارج أختي العزيزة. أنت على مؤخرة طلعت حكيت بسيارة، مش رايحة على مؤسسة متقاعدين على دائرة رسمية وداخل عليها. احنا يعني بنراهن حقيقة على حرص اخواننا المتقاعدين وعيقظتهم، ودائما بنقول انه يعني واعيين ان شاء الله المتقاعدين، ولكن بنأكد انه يعني الواحد ينتبه. انا بعرف انه الحاجة احيانا

0: احيانا بتلز الانسان وبتخليه يلجا انه والله يتواصل يعني لانه
1: والله بتعرف
2: صح ولا لا؟ كيف اخذوا البضاعه؟ كيف اخذوها؟ يعني مع في معنى اتفاق ولا ايش؟ كيف اخذوا البضاعه؟ انا هذا اللي بسال يعني يعني مش مهم المصاري راحوا بس كيف اخذوا البضاعه؟
0: اختي بامكانك تراجعينا هون على المؤسسه ان شاء الله ونرجع لمعاملتك.
1: وانا والله هذا اللي بقوله يا بكر بيك انه ترجع لانه انا عرفت قضيتها من البدايه انه تاكدوا بشكل افضل واحسن انه شو اللي صار على وجه الخصوص. بس بتعرف يعني شكرا لياسمين وبكر بيك بس بتعرفوا شغله يعني اغلب الاتصالات بتيجي زي اتصال اختنا ياسمين انه انا اخذت يعني معظم المتصلين بقضايا مثل قضيه اختنا ياسمين الأسباب تكون بعرض دراسة الأولاد بالجامعة، أخذت قرض 500 ليرة 800 ليرة وبدفع كل شهر 40 و30 ليرة. يا أخوان من باب الحماية الاجتماعية بدل ما هالمواطن مثل ياسمين وغير ياسمين يروح يصير ضحية لنصب واحتيال يا جامعة طولوا بالكم عليها هالناس شوي وخذوا قساط من هالناس. ضروري انا ادفع اذا انت جسيم ولا بيطلع لك مكرمه معلمين ولا مكرمه الجيش ولا ابناء عاملين قال بدك تدفع كامل المبلغ ولا بيروح عليك المبلغ يزم يقصوهن لهالناس يعني ما يعطوه الشهاده لابن الاخت ياسمين الا لما تدفع كل مصرياتها يخففوا عن هالناس بالله عليك. واحد يقول لها الجامعات انا والله غير اقول لهم باذن الله يعني بصير والله يا بكر بيك يعني وانت رجل امني يعني بتصير موسم للنصب للاحتيال مين محتاج 500 ليره انا بعطيه وبرد يحط فوق ال 500 800 الجامعات الاولى فيها انه تعالي يا ياسمين قديش معك معي 200 ليره هاي 200 ليره ضل عليك 300 ماشي حاضر بس ادهن يعني بتتوكلهن عليهم ولا يوقع المواطن ضحيه ما انت شايف كيف صحيح. الله المستعان شكرا شكرا جزيلا شكرا شكرا,
0: شكرا, شكرا, شكرا. اخي عامر يعني بنأكد حقيقه انه كرامه المتقاعد وحقوقه أمانة ومسؤولية في رقابنا فكمؤسسة متقاعدين أبواب المؤسسة دائما مفتوحة للاستماع إلى الشكاوي ومتابعتها وفق الإجراءات الرسمية. يعني أنا يعني أختي ياسمين لها 6 أشهر حكت مفروض إنها من الشهر الأول مباشرة راجعتنا.
1: ما هو بكر بيك الغريق ولكن الغريق بتعلق بقشة
0: نعم صحيح.
1: وإذا هم محتالين وفنانين بالاحتيال باليوم وبكرة واخي وبناخي صحيح. وعلمك صحيح. شكرا بكر صحيح. بيك بالله راح أزودك برقم أختنا ياسمين بعد أمرك وشكرا لكم يا سيدي وشكرا لمداخلتك اللي عن جد لازم يعني دائما يكون مثل هيك مباشرة المداخلة حتى توضح للناس. بس خلينا نطلب من الجامعات الحكومية المحترمة إنه قصتوا على هالناس قصدوا على هالطلاب قصدوا حتى ما يروحوا الناس ضحية للاحتيال قصدوا لهم. أسعد الله صباحكم من جديد فيروز. صباح الخير يا فيروز.
3: صباح الخير أستاذ. صباحك
1: وصباحك يا مرحبا.
3: أهلا فيك.
1: تفضل يا
3: أستاذ عامر. بديش أطول عليك. هلأ أنا قصدي أنه أنا منفصلة عن زوجي وزوجي خارج البلد وما في أي تواصل نهائيا وانتقلت من منطقة لمنطقة من منطقة لمنطقة عشان انه السبب انه صاحب البيت طلعني من البيت واضطريت انتقل لمنطقة تانية. ولما اجيت انتقل للمنطقة انقل اولادي انقل ابني للمدرسة هون المدرسة طلبوا ابوه وابوه مش موجود وما في وكالة
1: حكومة ولا خاصة؟
3: حكومة.
1: ما في ابوه؟
3: ابوه مش موجود وما في تواصل.
1: قديش صار ابوه؟
3: قالوا من سنة 2025 من 19/1/2025 مغادر البلد.
1: وين رايح؟
3: هارب على بلده على سوريا.
1: وما بيرد
3: نهائيا ما في اي تواصل بيناتنا.
1: طيب ولما رحتي على التربية شو قالوا لك؟
3: لما رحت على التربية حكوا لي بدنا ورقة من الإقامة والحدود عشان انه نعطيك كتاب انك تنقليه. لما رحت على الإقامة والحدود حكوا لي لا بدنا كتاب من التربية. رحت على التربية رجعت لهم حكوا لي لا احنا ما بنعطي كتب للإقامة والحدود مع انهم بيقدروا يعطوا يعني.
1: أسامع معلش ابنك المفروض يروح على المدرسة مزبوط؟
3: ابني المفروض يروح على المدرسة. ابني قاعد بلا دراسة يعني انا ابني ولا مدرسة قابليته بيحكوا لي لا لازم الاب هو اللي ينقل. طب كيف لازم الاب اللي
1: اعطونا التربية يعني؟ اعطونا التربية نشوف اجراءات التربية تبعين التعليم الحكومي التعليم الخاص اعطونا التربية.
3: يعني أنا ما بعرف شو أعمل. رحت كتير على التربية والمشكلة ما بقدر أضل أروح أنا المسؤول الوحيد عن أولادي.
1: طيب خليك مع معاي المحامي الشرعي أستاذ أيمن حسون. أستاذ أيمن صباح الخير.
4: صباح الخير يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا أخوي طول عمرك. أنا سؤالي فقط سؤال في مثل حالة أختنا فيروز زوجها سوري أو غير أردني طلع على بلاده بال 2025 وما في اي تواصل.
4: ماشي. هي جنسيتها اردنيه.
1: انت اردنيه فيروز؟
3: اردنيه.
1: اردنيه
4: نعم. طيب هلا عندها طريقين تمشي فيهم هي. كويس. اول شيء بدها تراجع المحكمه الشرعيه وتطلع حجه حضانه.
3: لا مانع من الحضانه.
1: حد عندك؟
3: لا ما عندي. وهي بدها اجراءات. انا مش قدرتي اني ارفع قضايا بالمحاكم. انا نفقه مش رافعه علي.
4: لا هي مش
1: هي مش نفقه ولا دعوه. انت بس تجيبي ورقه حجه حضانه انه انت امه.
4: تراجع المحكمه الشرعيه توثيقات بانه هي الحاضنه للاولاد. كويس. بيعطوها حجه حضانه. بتجيب اثنين شهود انه الاولاد في حضانتها. بكون معها اثنين شهود انه الاولاد في حضانتها وتحت ايدها.
1: كويس.
4: هذه اول خطوه.
1: ماشي.
4: الخطوه الثانيه بتراجع التربيه لانه التربيه بموجب قانون حمايه حقوق الطفل الماده 14 و15
3: ملزمه. التربيه اربع مرات.
1: طولي بالك يا فيروز. يا فيروز طولي بالك يرحم ابوك. ايوه كمل استاذ ايمن.
4: ملزمه وزاره التربيه بانه الطفل ما يكون بدون تعليم.
1: ماشي.
4: وملزمة بتسهيل كل الأمور هذه. هي الملزمة بمخاطبة الإقامة والحدود مش المواطن.
1: التربية
4: يعني لو التربية تأخذ كتاب من التربية للإقامة والحدود إنه أعطونا كشف في حركات الأب.
1: لكن بعد إنها تجيب حجة الحضانة
4: يعني الأفضل إنه يكون معها حجة الحضانة. نعم.
1: طيب فيروز سمعت شو بقولك أستاذ إيمان؟ أول شيء بتروحي بتجيبي حجة حضانة بتأخذ معاك اثنين شهود بأنه هذا الطفل ابنك وعقد الزواج. تروح على المحكمة الشرعية بتقولي له أنا بدي حجة حضانة من عندكم. بيعطوك ورقة إنه هاي حجة حضانة يا فيروز لأطفالك. تأخذيها بتروحي على سيدي.
4: الشغلة الثانية بعد إذنك.
1: يعني
4: المخاطبات يفضل دائما أن تكون موثقة مش حكي.
1: لا لا موثقة. تروح تأخذ ورقة. أنا هذا قصدي.
4: لا يعني القصد إنه أنت بدك تروح تراجع وزارة التربية. راجعيهم باستدعاء رسمي. موثق مورد للديوان لحتى في المستقبل لو لزمك لأي دعوة لأي شيء. كويس إنه هاي أنا أنا أنا مقدم كل الأمور رسمي وبطريقة رسمية.
1: أستاذ أيمن ساعدنا يا هلا فيروز ولك الأجر والثواب إن شاء الله. الله يكرمك. الله يكرمك ويكثر أمثالك يا أستاذ أيمن. خلاص أعطوا فيروز رقم الأستاذ أيمن. هو بيجيب لها إن شاء الله إنه غير يساعدها ويسهل عليها. بس احكوا لي مع التربية يقولوا له مثل هاي الحالات شو تعمل ولية الأمر. بس هذا هي. اذا بنقدر ناخذ التربيه الان اكون لكم من الشاكرين. وقف محمد رشاد بعد انتم مش جايب التربيه. خلاص اقعد ارجع يعني شو بتفنهي. احكوا مع التعليم الخاص مع التربيه مع مهند الخطيب مع اي واحد من وزاره التربيه. يقول له عندنا هاي الحاله ما هي الاوراق والثبوتات اللي بتحتاجها وزاره التربيه حتى تستقبل هذا الطفل. ما هي وزارة التربية كمان بتروحي ما عندهاش ولا شيء يثبت بأنه هذا الولد ابنها إلا العقد الزواج أو شهادة الميلاد. ممكن وزارة التربية تحتاج إلى حجة الحضانة عشان إذا سجلت الولد وبكرة أبوه قالك لا أنا ما بدي أسجلهم بدي أسجلهم مدرسة ثانية ما توقع الوزارة بالمشكلة. ففي قوانين في تنظيمات في تعليمات ناظمة لهذا الموضوع ناظمة. يعني المحامي الشرعي عارفها دغري قالك روح جيب حجة حضانة ورقية استدعى على وزارة التربية. وزارة التربية بتخاطب الإقامة والحدود بيأخذوا إنه الأبو طلع ومتى وبعده مش راجع. كل هاي الأوراق قال لك حتى هي بتستفيد منها فيروز يعني بالمستقبل إذا ولي الأمر صار عنده أي شكوك أو أي مواضيع ثانية. إياد صباح الخير يا إياد.
5: صباح الورد. صباح عمر كيف حالك؟
1: مشتاق لك. أنت شلونك؟
5: الله يكرمك والله بخير مشتاقين لك.
1: الله يحييك بارك فيك.
5: طول الله يحفظك يحفظ الصوت المحترم.
1: سلمك ويحفظك يا اخوي يا رب.
5: الله يكرمك استاذ عامر. حبيت احكي معك بخصوص موضوعين صغار هيك اذا تكرمت علي.
1: ولو يا رجل تفضل.
5: الله يكرمك. انا سكان منطقه ابو علنده اسكان الكهرباء.
1: ونعم
5: نعم منك. انا هاي ثاني مره خلال هاي السنه بيجوا عندي اذا ما بتحكوا شباب حرميه ما بعرف هم شو مبداهم من هذا الموضوع.
1: أيوة.
5: اول مره الشتويه الماضيه اجوا الساعه 3 الصبح وسرقوا. كان احنا عندنا نشتغل في المكيفات عندنا نسيبنا كان موجود عندنا وسرقوا من السياره وحده مكيف خارجيه
1: شالوها وظلوا طالعين. ها
5: والله تقول شايل بنص لي رخبز.
1: هاي الفيديو على هاي الفيديو الناس شايفينه كمان. كمل. ايوه
5: باعور وقدمنا شكوى وراحت الموضوع
1: كويس.
5: يوم الخميس برنوا علي الاولاد عندي الصغار بيقولوا لي انه بابا في حدا بخبط على الباب وطالعين له على السطوح وهرب.
1: أيوة.
5: والله روحت رجعت للكاميرات وانه فعلا في شاب كبير بالعمر يعني مرق بالحارة راح رجع فات على الدار وخابط الباب برجله ومبلش يكسر في الباب بده يفوت على الأولاد في الدار.
1: إيه وهيو يعني بمشي بتمشى قاعد شايفه نعم.
5: يعني بتمشى وأقول لك والله ما ركض أنا رجعت لكل الكاميرات إنه يركض ما ركض.
1: طيب عرفت وجهه مصور وجهه ولا لا؟
5: والله عندي أنا
1: تطلعوش وجهه
5: مش واضحة 100% كانت الصورة فقدرت إني يعني أحاول واحد قد ما يقدر إنه يعدل الصورة فبينت معنا وطلعت على البحث الجنائي أنا ومشكورين يعني.
1: متى؟
5: يوم الخميس المساء طلعت المرقب.
1: لا لا بتقطوه بمسكوه لا تشيله
5: بس والله لا أحكي لك شيء صار الواحد يطلع الدوام وعقله بهذا الصغار وأنا بنفس الوقت بيتي ما أخذ أنا مسكال كهرباء يعني حتى موضوع طريق ما عندي طريق للبيت كان في عنا طريق تفوت السيارات صار في عنا مشاكل بالحارة ناس معتدية وناس من هون وناس من هون يعني لو الولد بده يصرخ ما في حدا يدرى عنه لو أقول لك لو ذبح ولد والله ما في سيارة دورية أو إسعاف تقدر توصل عندي للدار بنفس الوقت.
1: تكرم يا سيد هذا الفيديو الآن بوصله للمحافظ أبشر أبشر بعزك ياسر ما بيقصرش بيقصرش يعني شباب البحث الجنائي لا لا هي وجوهه من بيني ترى.
5: ايوه الله يكرمك وبنفس الوقت بركي اقدرنا على الله يعني منك وان شاء الله تقدر توقف معي بهالموضوع انا امي مريضة سرطان
1: الله يا ربي يعافيها
5: الله يسعدك يا رب بركي قدرنا نفتح طريق لسيارة اسعاف طريق انه
1: ما في طريق بالمرة عندكم ما في طريق
5: والله ما في طريق نهائيا ما في طريق
1: يعني انا شايف الان هاي برندة الدار الترس هذا اللي بيقولوا له
5: شايف هذا الشارع كان يمر منه السيارات.
1: طب من هو مسكر السور هذاك عليه ليش مسكرين السور هذا؟
5: صار فيه بقول لك التطوير حضر صار فيه هم معتدين على الطريق هاي وهاي ما في طريق بعدين اقروا يعبدوا الممر الدرج في جنبنا ممر درج قالوا بدنا نعبده عشان نفتح لكم طريق
1: ايوه
5: وكل واحد برمينا على الثاني التطوير برمينا على الأمانة والأمانة بترجعني على التطوير وقعدت هي 3 سنوات اللي بطارد على هالطريق.
1: طيب هي أمانة يا عمر وصلوا بالأمانة إذا سمحتوا خلوا يفتحوا له الطريق يقول له حالة إنسانية والدته معها مريضة احتاجت أمبلانس احتاج كذا يعني حفظ كرامات الناس بس إن شاء الله تكرم يا إياد تكرم والله الكاميرات كويسة بينه وبينك تمسك كل شيء ولا لا. جاد صباح الخير يا جاد.
6: صباح الخيرات سيد عم.
1: هلا يا أخوي هلا يا جاد تفضل.
6: الله يسعد صباحك.
1: وصباحك يا رب.
6: سيدي العزيز عشان أختصر عليك أنا سكان إربد الحي الشرقي عند كلية بنات إربد.
1: أهلا وسهلا.
6: هلا بيك.
1: أه.
6: بتاريخ 8/8 سكر الخط الرئيسي تبع الصرف الصحي بالشارع العام.
1: أه.
6: هذا طبعا كثير الانغلاق وفي شكاوي كثير بالمحافظة وشكاوي عند الشركة ومعروف لديهم الخط.
1: كويس.
6: وبيبعد عني 150 متر.
1: اها.
6: فالسلف مناهل الرئيسيات اللي بالخط كامل سكرن فل.
1: اها.
6: فرجعت كل المجاري تبعات الخط الرئيسي رجعت علي على البيت فانتلى المنهل
1: الله يعينك.
6: المنهل الرئيسي تبع البناية انتلى فصار كله على النقطة الضعيفة اللي هي شقتي بالشقة اللي بجنبي.
1: اها.
6: حكيت مع الدفاع المدني بهذاك اليوم طلعوا الدفاع المدني علي وعملوا كشف قالوا لي يا عمي احنا ما عندنا ماتورات تسحب مياه عادمه.
1: طب شو حلوا وحتى لو عنده ماتورات وكل ما انت لا بدهم يعملوا ماتورات يعني طب شو حلوا شو قالوا لك حلوا يا جاد؟
6: هسه يتحلوا هم انهم الخط الرئيسي هذا يحفروا ويردوا يضبطوه.
1: انت يعني صورته ولا مش مصوره؟
6: لا الخط الرئيسي معروف لكل الحي لكل اربد.
1: هاي بس معلش هاي الصور اللي بشوفها الآن دارك هاي؟
6: نعم هذا بيتي.
1: وهذا الصرف الصحي من فات عليك؟
6: نعم.
1: ما شاء الله. أنت أي طابق دارك؟
6: أرضي بسموه أرضي مفرغ يعني حوالي في
1: يعني مش تسوية؟
6: لا مش تسوية أرضي مفرغ.
1: طب ورجيتهم إياها هاي المنظر؟
6: سيدي طلعوا علي ثاني يوم.
1: أيوة.
6: ثاني يوم ظلت المي 24 ساعة. ثاني يوم طلعوا علي اللي هو مدير الشؤون الإدارية ومسؤول للصرف الصحي.
1: طيب
6: طلعوا علي وقفوا برا ما استجروش يفوتوا اللي بقولوا هذا مسبح
1: ببين مسبح أيوه بعدين هذا بدك الزلمة هذا بده أسبوعين تشميس أسبوعين.
6: والله يا سيد عامر من ثمانية لليوم بعدني بنظف وتعرف نجاح
1: انت صادق صادق
6: نظف وطهر الله يكون بعونك. قلت له والله شوفت عينك. المهم سحبنا المية جابونا ما تنك وسحبوا المية وسحبنا الهذا. الآن والله يا سيد أبو سيد عمر إني من 8/8 لليوم كل أسبوع بروح عليهم شكلنا لجنة
4: واخر شيء له بيقول لي بعد 10 مره مش 10 مرات اخر شيء له بيقول لي بدنا نعوضك والله ب 500 ليره لان هالسلطه بتعوضش مبالغ كبيره.
1: خليك معي يا جاد خليك معنا. بهاء القضاء هو الناطق الاعلامي باسم مياه الهرموك. صباح الخير يا اخوي بهاء.
7: صباح الخير اخوي عامر.
1: الله طمنا عنك. شفت الفيديو تبع جاد؟
7: والله الان مرروا لي الشباب
1: كويس.
7: يعني اتاكد من الموضوع اشوف شو الاجراءات اللي صارت عليه واحنا جاهزين يعني للتعامل مع مثل هاي الحالات.
1: ما هو التعامل اخوي بهاء والله ما هو فيها تعامل. هاي خيو فيهاش تعامل. هاي بدها حل نهائي لانه دار الزلمه بتقول شبر كلها مياه صرف صحي على بيته كامله. كامل
4: نص متر.
1: تفضل يعني
7: الان انا راح اتابع مع الاخ جاد كامل التفاصيل ونشوف شو الاجراءات اللي صارت وإله يكون ان شاء الله يعني راضي وباذن الله حقه ما بضيع باذن الله.
1: لا ماشي والله ان شاء الله حقه ما بس ما بدناش تعطوه 500 ليره. الزلمه بدوش ال 500 ليره بده حل نهائي. انا عنه بدوش ال 500 ليره بس يعني هالمصاريف فضول خيو شوفوها قبل الشتويه. اذا اشتت بكره شتوى مليحه كل عام وانتم بخير.
7: خلينا نلحقه قبل الشتويه واحنا جاهزين للتعامل مع الحاله خلص. ان شاء الله يعني
1: ماشي. وجاد
7: تفضل سيدي.
1: هيني متواصل معك. رقم جاد عندك محمد رشاد؟ خزن رقم جاد.
7: ابدا وانا باخذ رقم جاد.
1: الله يكرمك.
7: اتواصل معه مباشره.
1: الله يكرمك. شكرا جاد. هينا راح اتواصل معك اول باول انا وياك يا جاد وان شاء الله هاي الصور ما بتشوفها مره ثانيه. لا هذا واجبي يا اخوي. شكرا
7: أمرك.
1: شكرا يا اخوي بهاء. شكرا
7: حياك يا سيدي.
1: الله يحييك. هلا مسكين الزلمه والله العظيم اللي بشوف الصور هاي. يا زلمه شو هذا يا زلمه. إن شاء الله من اليوم على الساعة 12 ليلا سنقوم بإعادة البرنامج على التطبيق وعلى الإذاعة نفسها على أثير 98.3. إلى أن ألقاكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.